الفرحك الجرحك الصبرك انت الحبك انا كتبتها وانا قلتها كانت عشاك كل غير الفرحك الجرحك الصبر كانت الحب كانت كتبتها وقلتها

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: مصر تستضيف اعتبارا من اليوم بمدينة العالمين الجديدة سلسلة من الفعاليات الإفريقية رفيعة المستوى تشمل منتدى العالمين إفريقيا وقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية النباد والاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي. يشارك في هذه الفعاليات عدد كبير من القادة والوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية والاستثمارية بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي وتحقيق التنمية المستدامة. وزارة الخارجية أصدرت بيانا أدانت فيه الهجوم الذي استهدف محطة كهرباء في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة رفضها محاولات زعزعة أمن واستقرار المملكة. وشدد البيان على تضامن مصر الكامل مع المملكة في الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها وسلامتها، وأكد أن أمن السعودية جزء يتجزأ من الأمن القومي العربي ومرتبط بشكل وثيق بالأمن القومي المصري. مصدر مصري مسؤول قال إن ما أقدمت عليه الحكومة الإثيوبية من إعلان أحد أعضاء السفارة المصرية في أديس أبابا شخصا غير مرغوب فيه أمر مؤسف وغير مبرر. وأضاف أنه تطبيقا لمبدأ التعامل بالمثل تم اعتبار مستشار السفارة الإثيوبية بالقاهرة شخصا غير مرغوب فيه وأمهلته السلطات المصرية 48 ساعة لمغادرة البلاد. على هامش المنتدى الأولى متوسطي للمياه المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما، بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هانس ويلم مع مدير مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث تعزيز التعاون في مواجهة المخاطر المائية والمناخية والإنذار المبكر. وأكد سويلم أهمية ربط معلومات المخاطر بعملية اتخاذ القرار وتعزيز التعاون بين دول حوض النيل في الرصد والإنذار المبكر وإدارة مخاطر الجفاف والفيضانات. اقتصاديا، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية يأتي في مقدمة أولويات الحكومة مع استمرار تكثيف رقابة على الأسواق والتعامل الحاسم مع أي ممارسات غير منضبطة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي بحضور وزراء الكهرباء والمالية والتضامن الاجتماعي والتموين والبترول لمتابعة التحضيرات لمنتدى مصر 2026 الذي كلف بعقده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 19 حتى 24 من شهر أكتوبر الحالي لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في قطاعات العمل المختلفة. رياضيا، اليوم انطلاق منافسات ربع نهائي بطولة السويد المفتوحة للإسكواش. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: مصر تستضيف اعتبارا من اليوم بمدينة العالمين الجديدة سلسلة من الفعاليات الإفريقية رفيعة المستوى تشمل منتدى العالمين إفريقيا وقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية ميباد والاجتماع التنسيقي الثامن من منتصف العام للاتحاد الإفريقي. يشارك في هذه الفعاليات عدد كبير من القادة والوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية والاستثمارية بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي وتحقيق التنمية المستدامة. وللتعليق ينضم إلينا الأستاذ أحمد إمبابي المحلل السياسي ورئيس تحرير جريدة وبوابة روزا اليوسف والمتخصص في الشان الإفريقي. أستاذ أحمد صباح الخير.
2: صباح الخير، تحياتي لك وتحياتي السلام
1: عليكم. مصر تستضيف خلال الأيام المقبلة عددا من الفعاليات الإفريقية المهمة بما يعكس تنوع الملفات المطروحة على الساحة الإفريقية. في البداية، كيف تقرأ أهمية اجتماع هذه الفعاليات في مصر وما الذي يمكن أن تضيفه على مستوى تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الإفريقية؟
2: بالتأكيد نحن أمام محطة جديدة من محطات الشراكة الإفريقية تستضيفها مصر، مدينة العالمين، أمام الحقيقة مجموعة من الفعاليات رفيعة المستوى على الصعيد القاري، بداية من انعقاد النسخة الأولى من منتدى العالمين أفريقيا أو منتدى أفريقيا العالمين. هذا المنتدى الذي يستهدف جمع كل رجال أو أصحاب الأعمال ورواد الأعمال على الصعيد القاري في منصة حوار واحدة لبحث تعزيز الشراكات الاستثمارية والتعاون الاقتصادي مع على صعيد القطاع الخاص في القارة الأفريقية. في نفس التوقيت بتستضيف مدينة العالمين الاجتماع الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، وهذا الاجتماع معني بشكل أساسي بالتكتلات الاقتصادية الخمسة على صعيد قارة أفريقيا، وبالتالي نحن نتحدث عن حضور الجهاز أو الأجهزة التنفيذية لهذه التجمعات على الصعيد القاري أو الصعيد الأفريقي في منصة العالمين. ثم في نفس الوقت تستضيف مدينة العالمين قمة وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، هي الزراعة اللي هي النبات الزراعة التنموي للاتحاد الأفريقي، وبالتالي نحن نتحدث عن مثلث مهم، مثلث يجمع ما بين الجهاز التنفيذي للاتحاد الأفريقي والقطاع الخاص الأفريقي وقمة الدول المؤسسة للنباد اللي هي الأداة الأساسية للتنمية في القارة. هذا التجمع هو تجمع هدفه بشكل أساسي، أو هذه الفعاليات الأساسية ستعطي دفعة كبيرة جدا نحو التكامل الاقتصادي على صعيد قارة أفريقيا، بحث التحديات التي تواجه عملية التبادل التجاري والتجارة البينية والاستثمارات البينية مع دول القارة، أيضا الحديث عن كيف يمكن تعزيز الشراكات التنموية بمشروعات تنموية يتم تنفيذها في دول القارة الأفريقية. إذا نحن نتحدث عن فرص عديدة جدا تمنحها هذه المنصات أو هذه الفعاليات أو دفعة جديدة على صعيد الشراكة الاقتصادية والتكامل التنموي على صعيد قارة أفريقيا. مصر معنى استضافة الدولة المصرية لهذه الفعاليات هو رسالة مهمة جدا تعكس وتعبر عن فلسفة الدولة المصرية في تعزيز شراكاتها مع الأشقاء في أفريقيا. يمكن مصر تتبنى مقاربة مهمة قوي، وهي المقاربة التي تجمع ما بين السلم والأمن والتنمية باتجاه دول القارة. دي فلسفة أساسية تتبناها مصر في تعزيز شراكاتها ودورها على صعيد منظمة الاتحاد الأفريقي.
1: نعم أستاذ أحمد، إذا تحدثنا هنا عن أهمية استضافة هذه الفعاليات وإلى ما يمكن أن تسفر عنه على أرض الواقع ويبرز البعد الاقتصادي والتنموي باعتباره أحد الملفات الرئيسية المطروحة، ما هي المجالات أو الملفات المهمة التي يمكن أن تدفع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول الإفريقية في بعد يعني خلال هذه الاجتماعات وتدعم جهود القارة نحو تحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي، أهم الملفات؟
2: بالتأكيد كما تحدثنا أن جزء أساسي من هذه الاجتماعات هي تبحث عن كيف يمكن أن نتشارك معا كدول أفريقية في مسارات التنمية ومسارات الاستثمارات البينية وأيضا التجارة البينية ما بين الدول الأفريقية، وتحدياتها بالتأكيد قد تكون جزء من تحدياتها الأوضاع الأمنية أو الصعوبات اللوجستية، وبالتالي جزء أساسي من هذه اللقاءات رفيعة المستوى أو الفعاليات رفيعة المستوى هو بحث الشراكات أو بحث تذليل أو هذه العقبات. هذا جزء. الجزء الآخر أن مصر لها دور كبير جدا في تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وقت رئاستها، رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في 2019، وبالتالي الحقيقة المحطات النوعية خلال السنوات الأخيرة لتكامل الاقتصادي على الصعيد الأفريقي كانت الدولة المصرية شريك، وهي من تقود هذه أو تعطي دفع في هذا المسار. وبالتالي أنا في تقديري أن فعاليات مدينة العلمين التي ستستضيفها من 2 إلى 4 أكتوبر على مدى 3 أيام ستكون أيضا دفعة جديدة نحو الشراكة الاقتصادية معا. مصر تعول من هذه الفعاليات على أن يكون هناك شراكة اقتصادية أكبر ما بين الدول الأفريقية، تعزيز للموارد واستثمار للموارد. يمكن الخطاب المصري تجاه أفريقيا هو اتجاه خطاب تعاوني تشاركي بتتبنى لغة ثابتة، وهي أننا مصير واحد، نمتلك مصير واحد، ويمكن أن نتشارك معا في تعزيز مواردنا واستثمار حسن استثمار الموارد الأفريقية بما يعزز أو يعود بالنفع على مصلحة شعوب الدول الأفريقية جميعا. الشراكة من أجل التنمية هو شعار رفعته الدولة المصرية في انفتاحها على دول القارة خلال السنوات الأخيرة.
1: نعم، كل الشكر والتقدير لحضرتك الأستاذ أحمد إمبابي، المحلل السياسي ورئيس تحرير جريدة وبوابة روز اليوسف والمتخصص في الشان الأفريقي. شكرا جزيلا أستاذ أحمد.
2: شكرا جزيلا.
1: وعودة إلى الدقيقة الأولى. مصدر مصري مسؤول قال إن ما أقدمت عليه الحكومة الإثيوبية من إعلان أحد أعضاء السفارة المصرية في أديس أبابا شخصا غير مرغوب فيه أمر مؤسف وغير مبرر، وأضاف أنه تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل تم اعتبار مستشار السفارة الإثيوبية بالقاهرة شخصا غير مرغوب فيه، وأمهلته السلطات المصرية 48 ساعة لمغادرة البلاد. وزارة الخارجية أصدرت بيانا أدانت فيه الهجوم الذي استهدف محطة كهرباء في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، مؤكد رفضها محاولات زعزعة أمن واستقرار المملكة، وشدد البيان على تضامن مصر الكامل مع المملكة في الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها وسلامتها، وأكد أن أمن السعودية جزء يتجزأ من الأمن القومي العربي ومرتبط بشكل وثيق بالأمن القومي المصري. المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي أعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثيين باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب السعودية، وكان التحالف قد أعلن أمس اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة وصاروخين باليستيين أطلق الحوثيون باتجاه خميس مشيط وجازان. اقتصاديا، وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت شركات وكيانات في قطاعي السكك الحديدية والسيارات. وقال وزير الخزانة سكوت بيسانت إن واشنطن ستواصل استهداف الجهات التي تقدم دعما ماديا أو تكنولوجيا أو ماليا لإيران. رياضيا، فريق فيسبريم المجري يتوج بلقب بطولة العالم الأندية لكرة اليد عقب فوزه على نظره برشلونة بنتيجة 42-33 في النسخة التي تستضيفها مصر بالعاصمة الجديدة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى.

اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 على الراديو 90.

0: قاعدين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: اليوم تنطلق بمدينة العالمين

0: جديدة، فعاليات منتدى العالمين إفريقيا بمشاركة عدد من القادة والوزراء وكبار المسؤولين إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية والاستثمارية. ويبحث المنتدى سبل تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي ودعم جهود التنمية في القارة الإفريقية. وللتعليق ينضم إلينا الأستاذ طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين. أستاذ طارق صباح الخير.
1: صباح النور يا فندم.
0: تستضيف مدينة العالمين الجديدة خلال هذه الأيام عدد من الفعاليات الإفريقية المهمة التي تجمع بين الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية، كيف تقرأ أهمية هذه الفعاليات وما دلالة انعقادها في مصر في هذا التوقيت وفي ظل ما تواجه القارة من تحديات مشتركة؟
1: طبعا الهدف الرئيسي للاجتماعات ومنتدى العالمين أفريقيا دوت الهدف منه الانتقال من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة جمود العلاقات إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الاستثمارات والاستفادة من موارد الدول وتوطيد أواصر الترابط الأفريقي في شأن كافة الاستثمارات وتعظيم الاقتصاد الدول بما يضمن رفع مستوى الاقتصاد الزراعي والصناعي وبحث سبل الانتاج بطريقة مغايرة تحول هذا الجهد الى واقع والى تبادل تجاري يحقق امام الدول ويرفع من شأنها.
0: نعم.
1: وطبعا الامور دي ما بتبقاش محض صدفة، لكن بتتفق على أجندات وعلى أولويات وعلى رؤى وعلى سياسات وعلى تطوير للعلاقات ودرء الخلافات بين الدول وبحث تحقيق غايات الدول باستثمار في الموارد الأساسية وتبادل هذه الموارد بما يحقق التكامل الاقتصادي لوضع معايير جديدة وضوابط جديدة من مرحلة الانتقال من مرحلة الجمود إلى مرحلة العمل الاقتصادي الصريح.
0: نعم. طب من وجهة نظر حضرتك يا أستاذ طارق، ما أبرز الملفات التي تحتاج إلى مزيد من التنسيق والتعاون بين الدول الأفريقية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط قضايا التنمية والاستثمار والتكامل الاقتصادي بملفات السلم والأمن والاستقرار؟
1: أهم حاجة في الملفات الموجودة حاليا هو الملفات السياسية، خاصة وجود خلافات بين دول أفريقية، في خلافات بين دول أفريقية بتؤثر على طموح هذه الدول وبتؤثر على أمنها وعلى سياستها، فلابد من وضع سياسات جديدة وضوابط جديدة ورؤى متغيرة تزيل هذه العقبات وتحقق ترابط ونمو بين هذه الدول يزيد من مفاهيم العمل والإنتاج والقفز فوق مستوى الخلافات، خاصة مع التغير الإقليمي الذي يحدث وتدخلات دول الغرب في المنطقة الأفريقية ومحاولة الهيمنة عليها والسيطرة عليها. لابد من الدول دي تزيل العقبات وتزيل الخلافات فيما بينها لدرء السقوط والقفز إلى مرحلة جديدة تؤثر إيجابيا على العلاقات بين شعوب المنطقة، لأن المنطقة محض تنمر من دول استعمارية. صحيح. ودول عديدة تريد القفز على موارد هذه الدول والاستيلاء عليها بطريقة أو بأخرى أو بسياسات أو بالقوة أو بالقوة العسكرية. فلابد أيضا من وضع جدول زمني لدرء هذه الخلافات والحشد السياسي والاقتصادي والعسكري أيضا في هذه المنطقة لحماية الموارد الإفريقية من النهب ومن التدمير، وأيضا زيادة الاستثمارات بين الدول والتبادل التجاري أيضا الذي يحقق رفع مستوى الأداء الاقتصادي للقضاء على التضخم وتأجيل العمالة
0: صحيح. يعني إذا تتجاوز أهمية هذه الفعاليات مجرد اللقاءات وتبادل الرؤى لتفتح المجال أمام تنسيق أكبر بين الدول الأفريقية وبحث آليات عملية لدعم التنمية والتكامل ومواجهة التحديات المشتركة بما يعزز العمل الأفريقي الجماعي. الأستاذ طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، شكرا جزيلا لحضرتك. وعودة إلى الدقيقة الأولى، مصر تسلمت ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية رؤية استضافة الجمعية العامة السنوية للمجلس الدولي للمطارات ويجا 2027 والمقرر عقدها في شرم الشيخ عام 2027، وأجرت مراسم تسليم الراية خلال الجمعية العامة والمؤتمر والمعرض للمجلس الدولي للمطارات ويجا 2026 التي استضافتها العاصمة البيروفية ليما خلال الفترة من 25 إلى 29 من سبتمبر الجاري. القوات المسلحة اليمنية أعلنت تنفيذ 20 غارة جوية خلال الساعات الماضية استهدفت مواقع وتحركات وتعزيزات تابعة للحوثيين في محافظة تعز. وقال مسؤول عسكري يمني إن الغارات حققت إصابات مباشرة وألحقت خسائر بعناصر الحوثيين وعتادهم. الولايات المتحدة عززت من وجودها العسكري في الشرق الأوسط بإرسال حاملة الطائرات USS تيودور روزفلت ومجموعتها القتالية إلى المنطقة، إلى جانب مجموعة برمائية تضم نحو 2000 عنصر من المشاة البحرية. ومن المتوقع أن تضيف هذه التعزيزات ما بين 9 و10 آلاف عسكري إلى المنطقة مع ترقب وصولها خلال أكتوبر الجاري أو نوفمبر. اقتصاديا، وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت شركات وكيانات في قطاع السكك الحديدية والسيارات. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن واشنطن ستواصل استهداف الجهات التي تقدم دعما ماديا أو تكنولوجيا أو ماليا لإيران. رياضيا، منتخب فرنسا وإيطاليا يلتقيان في العاشرة الربع مساء ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
2: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

شنو مع حسام عصام يوم الجمعة من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: اليوم تنطلق بمدينة العلمين الجديدة فعاليات منتدى العلمين إفريقيا بمشاركة عدد من القادة والوزراء وكبار المسؤولين إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية والاستثمارية. ويبحث المنتدى سبل تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي ودعم جهود التنمية في القارة الإفريقية. ولتعليق معنا على تليفون الكاتب والباحث السياسي الأستاذ جمال رائف. أستاذ جمال صباح الخير.
2: صباح الخير يا فندم حضرتك وصباح الخير على كل السادة المستمعين.
1: تستضيف مدينة العلمين عدد من الفعاليات الأفريقية المهمة التي تجمع بين الاقتصاد والتنمية والسياسة إلى جانب الاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الأفريقي. كيف تقرأ هذا الضخم الأفريقي في مصر وما دلالته على مستوى العلاقات المصرية الأفريقية ودعم العمل الأفريقي؟

0: مشترك.
1: يعني مجددا مصر تحتضن قارتها الأفريقية في عدد من الفعاليات، العالمين الجديدة شاهد على التجربة المصرية، وأيضا نقطة انطلاقة للمزيد من التباحث والتشاور الإفريقي عبر فعاليات ثلاثة أساسية سوف تكون حاضرة خلال الأيام القادمة. أولا ما يتعلق بمنتدى العالمين، وهنا نتحدث عن المنتدى الأول الذي سوف يضم عدد ضخم من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال والمعنيين بالتنمية وحتى المؤسسات المالية والاقتصادية الأفريقية، أكثر من 1500 شخصية ومؤسسة ضمن حضور هذا المنتدى، وهو فرصة مهمة للبناء على ما تم خلال الفترات الماضية، خاصة ونحن نتحدث أن هذا المنتدى أحد توصيات القمة الأخيرة للاتحاد الأفريقي، وبالتالي مصر تساهم بشكل بناء في العمل الأفريقي المؤسسي وتدشن هذا المنتدى الذي سوف يكون له دور مهم في بناء الاقتصاد الأفريقي خلال الفترة القادمة. ثم نذهب لفعالية أخرى، وهي طبعا قمة رؤساء دول النباد أو مجموعة النباد، وهنا نتحدث عن الذراع التنموي للقارة الأفريقية. هذا التجمع هو التجمع المعني بدفع قاطرة التنمية داخل القارة الأفريقية، ومصر خلال السنوات الماضية كانت ترأس هذا التجمع، ويمكن القيادة السياسية المصرية حظيت بإشادات واسعة من مختلف الدول الأفريقية، لأن مصر دخلت يعني تولت قيادة هذا التجمع بأجندة كبيرة وأيضا ممتلئة بالملفات التي تشغل بال القارة الأفريقية على صعيد التنموي. يمكن أن نقول أن مصر مثلا أيقظت فكرة المشروعات القارية وقدمت بعض المشروعات القارية المهمة ما يتعلق بمحاربة الجوع والفقر، وأيضا جعل التنمية أحد أهم مسارات ترسيخ السلام والاستقرار في الدول الأفريقية. يعني في الحقيقة أجندة مهمة لغاية حتى القيادة السياسية المصرية خلال الفترات الماضية، وحظيت بإشادات كبيرة جدا، وهي ربما تكون نبراس حتى عمل النباد خلال المرحلة القادمة، وبالتالي هذا اجتماع مهم أيضا في العالمين. ثم نذهب لاجتماع لا يقل أهمية، بل ربما يكون أيضا الاجتماع يعني الأهم. لماذا؟ لأن هذا هو الاجتماع الأول من نوعه منذ عام 2008 يحدث في مصر، وهو ما يتعلق بقمم الاتحاد الأفريقي، وهنا نتحدث عن القمة التنسيقية لمنتصف العام، وهذه القمة بالأساس بتكون معنية بالتحور الاقتصادي برضو، وهنا بنتكلم على موضوعات بالغة الأهمية على رأسها تنشيط اتفاقية التجارة الحرة أو منطقة التجارة الحرة، خاصة أن مصر هنا رائد في هذا الإطار وأطلقتها يبان رئاستها للاتحاد الأفريقي، وبالتالي مصر لها دور في هذا الإطار. والقمة أيضا تسعى لاستكمال فكرة التنسيق ما بين التجمعات الاقتصادية الأفريقية لدعم الاقتصاد الأفريقي في هذا التوقيت الذي بالتأكيد بيشهد الكثير من المتغيرات الاقتصادية والدولية العالمية والإقليمية التي لها أثار سلبية على الشعوب الأفريقية، وبالتالي القمم ثلاثة عنوانها بالتأكيد الأساسي الاقتصاد، ولكن أيضا السياسة حاضرة، التعاون في كافة المجالات أيضا حاضر، وأيضا النقاشات حتى على هامش هذه القمم بالتأكيد سوف يفتح الكثير من الأفاق للتعاون على صعيد الثنائي ما بين الدول الأفريقية وبعضها البعض.
0: طيب أستاذ نهال، إذا كانت هذه الفعاليات تطرح عدد من الملفات والأولويات أمام الدول الأفريقية، فالأهم هو القدرة على الانتقال من طرح رؤى إلى خطوات عملية ونتائج يمكن البناء عليها. في تقدير حضرتك، ما هي أبرز الآليات التي يمكن أن تساعد في تحويل مخرجات هذه الاجتماعات إلى مشروعات وشركات فعالية، خاصة في مجالات التنمية والتكامل الاقتصادي، بما ينعكس على قدرة الدول الأفريقية على مواجهة تحدياتها المشتركة؟
1: هنا العودة للطرح المصري، الرؤية المصرية في هذا الإطار، والدولة المصرية لديها بالفعل طرح محدد فيما يتعلق بآليات تنفيذ كل الخطط التي تسعى القارة الأفريقية لتنفيذها وفق أجندة أفريقيا 2063. أهم هذه المسارات الخاصة بالعمل هي المشروعات القارية، وهنا مصر بتضرب نموذج. يعني مثلا مشروع القاهرة كيب تاون أحد أهم المشروعات التجارية المهمة داخل القارة الأفريقية، أيضا ما يتعلق بمشروع اسكندرية فيكتوريا الملاحي مشروع مهم، الربط الكهربائي والربط الطاقي ما بين الدول الأفريقية، التكامل الصناعي وهذا أحد أهم أوجه التعاون الآن ما بين القارة الأفريقية وبعضها البعض، أيضا تعزيز التجارة البينية، لأن معدلات التجارة البينية ما بين الدول الأفريقية الآن ما زال حتى هذه اللحظة منخفض للغاية، برغم أن من الممكن تعزيز التجارة البينية بما يحدث تكامل في مجالات الزراعة أو عفوا التصنيع الزراعي وحتى التصنيع التكاملي، بما يجعل القارة الأفريقية تجد حلول الآن فيما يتعلق ب يعني امتصاص الأزمات الاقتصادية العالمية، ما يتعلق أيضا ب الدعم المسارات الخاصة بالتسوية السياسية بالكثير من الأزمات، لأن هذا له انعكاسات أيضا على تنفيذ الخطط الاقتصادية. يعني لا يمكن أن نتحدث عن اقتصاد وتنمية دون أمن واستقرار، وبالتالي يعني هدوء القارة الأفريقية في هذا التوقيت ودعم مسارات التسوية السياسية في الكثير من الأزمات أو في كل الأزمات أمر مهم تدعمه الدولة المصرية في هذه في هذا التوقيت، حتى يكون هناك أيضا يعني جذبا لرؤوس الأموال وحتى الاستثمارات الخارجية وحتى دعم للمستثمر الأفريقي في الداخل، وأيضا دعم مصر في مشروعات التنمية. هنا نموذج أيضا مصري فيما يتعلق بوكالة الشراكة من أجل التنمية، عليها يعني دائما الأضواء ويسلط عليها الأضواء من قبل القارة الأفريقية كنموذج مهم في دفع قطارة التنمية الأفريقية. الشركات المصرية يعني سد جنوب نيريري والتي تم افتتاحه منذ أسابيع قليلة أحد أهم النماذج في هذا الإطار، قدرة الدول الأفريقية على التعاون المشترك. يعني مصر بتثبت هذا الأمر من خلال هذا المشروع العملاق. إذن التكامل الأفريقي بجانب المشروعات القارية، التكامل في مجال الطاقة، في مجال الزراعة، في مجال التصنيع التكاملي، كلها مسارات عمل بتعمل عليها الدولة المصرية بالفعل، ومن المؤكد أنها سوف أيضا تكون محل نقاش ما بين القادة في مختلف هذه الفعاليات التي سوف تشهدها مدينة العالمين الجديدة خلال الساعات القادمة.
0: نعم، إذن اجتماع هذه الفعاليات في العالمين الجديدة يعكس اتساع مجالات العمل الإفريقي المشترك من الاقتصاد والاستثمار والتنمية إلى قضايا السلم والأمن والاستقرار، ويمنح الدول فرصة لتنسيق الرؤى والبحث عن حلول عملية للتحديات التي تواجه القارة. كل الشكر والتقدير لحضرتك الكاتب والباحث السياسي الأستاذ جمال رويف، شكرا جزيلا. وعودة مرة أخرى إلى الدقيقة الأولى. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أكد أن حجم الأزمة في الجنوب يفوق قدرات الدولة، مشددا على ضرورة المضي نحو الانسحاب الإسرائيلي الكامل وبناء الدولة. وقال سلام إن مؤسسات الدولة وأجهزتها تعود إلى العمل، مؤكدا أن الحكومة ستبذل كل ما بوسعها للمضي مجددا بالجنوب اللبناني. القوات المسلحة اليمنية أعلنت تنفيذ 20 غارة جوية خلال الساعات الماضية، استهدفت مواقع وتحركات وتعزيزات تابعتها الحوثيين في محافظة تعز. وقال مسؤول عسكري يمني إن الغارات حققت إصابات مباشرة وألحقت خسائر بعناصر الحوثيين وعتادهم. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إن روسيا بحاجة إلى سلام وليست بحاجة إلى هدنة مؤقتة مع أوكرانيا، مؤكدا أن موسكو منفتحة على المفاوضات، وأضاف أن أوكرانيا لا تبدي رغبة في التوصل إلى تسوية شاملة، وأن روسيا تواصل عملياتها في البحر الأسود لقطع الإمدادات العسكرية المتجهة إلى كييف. اقتصاديا، مجلة فوربس الأمريكية المتخصصة في المال والأعمال بالتعاون مع شركة استاتيستا الألمانية المتخصصة في البيانات والإحصاءات أدرجت 4 بنوك مصرية ضمن قائمة أفضل البنوك أداء في العالم عام 2026، والتي شملت 500 بنك من 89 دولة، وحل أحد البنوك المصرية في المركز 36 عالميا ضمن فئة البنوك الكبيرة. رياضيا، منتخب فرنسا وإيطاليا يلتقيان في 10:15 مساء ضمن منافسات دور الأمم الأوروبية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
3: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة.
4: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: منتخب الوطني الأول لكرة القدم يواصل تدريباته استعدادا لودية جنوب أفريقيا المقرر لها بعد غد. الزمالك يعتزم مخاطبة رابطة الأندية لتأجيل مباراة بترول أسيوط. ألمانيا تفوز على صربيا بهدفين نظيفين في دور الأمم الأوروبية لكرة القدم. منتخبا فرنسا وإيطاليا يلتقيان في العاشرة إلى ربع مساء ضمن منافسات دور الأمم الأوروبية. اليوم انطلاق منافسات ربع نهائي بطولة السويد المفتوحة للإسكواش. وأخيرا فيسبرين يهزم برشلونة ويتوج بلقب بطولة العالم الأندية لليد.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع ياسمين الحفناوي.
1: اليوم تنطلق بمدينة العالمين الجديدة فعاليات منتدى العالمين إفريقيا بمشاركة عدد من القادة والوزراء وكبار المسؤولين إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية والاستثمارية، ويبحث المنتدى سبل تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي.

0: جهود التنمية في القارة الإفريقية. وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي شهدت توقيع بروتوكولي تعاون لدعم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديا وتعليميا ومجتمعيا وتعزيز مشاركتهم في الفعاليات الثقافية. ويستهدف أحد البروتوكولين توسيع فرص وصولهم إلى الأسواق والفرص الاقتصادية، بينما يركز الآخر على تطوير نموذج للإتاحة والدمج في مهرجان الجونة السينمائي. وزير الموارد المائية والري الدكتور يانس وولم تابع أعداد دراسة جدوى لحماية المناطق الساحلية الأكثر تعرضا للمخاطر في دلتا النيل باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة. وشملت الدراسة تقييم 5 مواقع ساحلية لتحديد أنسب حلول الحماية المستدامة في إطار مواجهة آثار التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أعلنت أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 2051 اعتداء في الضفة الغربية خلال سبتمبر، فيما هدمت سلطات الاحتلال 254 منشأة وأصدرت 12 إخطارا بالهدم. وأضافت الهيئة أن الاحتلال صدر منذ بداية العام نحو 6635 دونما من الأراضي، ونفذ خلال سبتمبر 16 مخططا استيطاني لبناء 3821 وحدة في الضفة والقدس. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أكد أن حجم الأزمة في الجنوب يفوق قدرات الدولة، مشددا على ضرورة المضي نحو الانسحاب الإسرائيلي الكامل وبناء الدولة. وقال سلام إن مؤسسات الدولة وأجهزتها تعود إلى العمل، مؤكدا أن الحكومة ستبذل كل ما بوسعها للنهوض مجددا بالجنوب اللبناني. القوات المسلحة اليمنية أعلنت تنفيذ 20 غارة جوية خلال الساعات الماضية استهدفت مواقع وتحركات وتعزيزات تابعة للحوثيين في محافظة تعز. وقال مسؤول عسكري يمني إن الغارات حققت إصابات مباشرة وألحقت خسائر بعناصر الحوثيين وعتادهم. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد بحث خلال زيارته إلى أبوظبي مع مسؤولي مجموعة استثمارية إماراتية خططها للاستثمار والتوسع في السوق المصرية. واستعرض الوزير جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات والفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية. رياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وصل تدريباته استعدادا لودية جنوب أفريقيا المقرر لها بعد غد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
1: الدقيقة الأولى.

0: مستمعينا، نقول لكم الآن شعائر صلاة الجمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وتوكل.

وهو

حسنت

ولم يكن

0: ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الآن يؤذن لصلاة الظهر من يوم الجمعة.

0: لا إله إلا الله حقا وصدقا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد رفع نداء الحق لصلاة الظهر من يوم الجمعة من مسجد سيدي أحمد البدوي في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة على الهواء عبر شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية وبعض القنوات الفضائية الخاصة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وتحتفل الغربية بعيدها القومي في 7 أكتوبر كل عام ذكرى تصدي أبنائها للحملة الفرنسية عام 1798. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر بحفظه، وأن يسدد الله خطى القائمين عليها، وأن يجعلها أمنا أمانا سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين أجمعين. يحضر صلاة الجمعة هنا في المسجد الأحمدي في مدينة طنطا فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، كما يحضر صلاة الجمعة معالي الوزير المحافظ السيد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، وسماحة الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والأستاذ أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس حسام الدين عبده نائب محافظ الغربية، واللواء رشاد فاروق مدير أمن الغربية مساعد وزير الداخلية، والسيد العقيد أحمد عز مدير الأمن الوطني لمحافظة الغربية. ويحضر السيد اللواء محمد منصور شعير السكرتير العام لمحافظة الغربية، والعقيد أركان حرب تاء وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية لمحافظة الغربية، احتفاء بعيد محافظة الغربية القومي، والذي يتزامن مع احتفالات مصر بأعياد أكتوبر المجيدة ونصر أكتوبر العظيم. وأسأل الله أن يحفظ مصر بحفظه، وأن يجعلها أمنا أمانا سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين أجمعين. وبعد قليل سيعتلي درجات المنبر فضيلة الشيخ الدكتور أحمد مكي إمام المسجد ليلقي خطبة الجمعة عن كرامة الإنسان وحفظ وصون كرامة الإنسان كما أمر الإسلام بها، فالإسلام جعل كرامة الإنسان مصونة ومحفوظة. الآن يعتلي درجات المنبر الدكتور أحمد مكي إمام المسجد ليلقي خطبة الجمعة هنا في مسجد سيدي أحمد البدوي في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، احتفاء بعيد المحافظة القومي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، علم الإنسان وكرمه، كرم الإنسان وعلمه البيان، وحمله أمانة الدين وصيانة الأوطان. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستلهمه الرشد والصواب، ونسأله سبحانه أن يؤتينا الحكمة وفصل الخطاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ترضي الرحمن وتملأ الميزان. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، الذي طرَّز الله بجماله الأكوان، وزيَّن ببهجة جلاله الزمان والمكان. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيا أيها المكرمون عند الله، إن حب الوطن فطرة سليمة وغريزة إنسانية أصيلة، فطر الله عليها النفوس وجلب عليها القلوب. والوطن أيها الإخوة الكرام ليس مجرد أرض نعيش عليها، وإنما الوطن هو موطن الذكريات ومهد الآباء ومأوى الأبناء ومراتع الصبا. الوطن هو المكان الذي تصاغ فيه حياة الإنسان ويشعر فيه بكرامته. الكرامة الإنسانية التي هي حق رباني أصيل من حقوقه، حق جعله الله له، حيث يقول تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وهذه الكرامة الإنسانية مرتبطةٌ ارتباطًا وثيقًا بحب الوطن، إذ كيف يكون للإنسان

هذا الوطن الذي شرفه الله تعالى بذكره في كتابه وذكره على لسان أنبيائه ورسله. يقول الله تعالى على لسان سيدنا يوسف عليه السلام: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فالأمن والأمان في مصر إلى آخر الزمان. ويقول سبحانه مخاطبا نبيه وكليمه موسى عليه السلام: إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. والوادي المقدس معروف بأنه في مصر. فهذه الأمور خص الله بها هذا الوطن، فيجب على كل مصري أن يقدر هذه النعمة وأن يقوم بمسؤوليته تجاه بلده شكرا لله على انتمائه إلى هذا الوطن. ورحم الله القائل: لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا. أيها الإخوة في الله، إن قيمنا الدينية لا تنفك عن قيمنا الوطنية بحال من الأحوال، والتدين الصحيح لا بد أن يثمر ولاء وانتماء للوطن وحفاظا على مرافقه وسعيا في تنميته. وأي تدين لا يثمر ولاء وانتماء للوطن فهو تدين مغشوش مبني على فكر مغلوط. بل من المعلوم أن الضرورات التي جاء الشرع وأكد على حفظها من حفظ دين ونفس وعرض وعقل ومال، هذه الضرورات الخمس لا يمكن حفظها إلا بحفظ الوطن وضمان أمانه واستقراره. واسمعوا إلى خليل الله إبراهيم يدعو ربه حيث يقول: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إنه قدم الدعاء لبلده بالأمن والأمان على الدعاء باجتناب الأصنام. لماذا؟ مع أن اجتناب الأصنام هي أصل رسالته وهو السبب الأعظم لإرساله إلى الأمم، لكنه مع ذلك قدم الدعاء بالأمن. لماذا؟ في هذا إشارة واضحة إلى أنه بدون أمان وأمن واستقرار لا يمكن أن يكون هناك ضمان لإقامة شعائر التوحيد أو طلب العلم أو السعي على المعيشة. فالأمن والأمان والاستقرار للأوطان هم أساس الحفاظ على الأديان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل بلادنا أمناً أماناً سلماً سلاماً وسائر بلاد العالمين، وأن يحفظ مصر وأهلها إلى يوم الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. أدم الصلاة على النبي محمد فالله يقبلها بدون تردد. أعمالنا

صلاتك على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بعدد صلاة المصلين عليه من الخلق أجمعين، وعلى آله وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك، آمين. وارض اللهم عن أهل بيته الطاهرين وعن أصحابه الطيبين، وارحم أمته واحفظ شريعته، وبارك عليه وعليهم إلى يوم الدين. اللهم بعظيم فضلك وبجاهه عندك هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وافتح لنا من الخير كل باب، وارزقنا رزقا حلالا طيبا بغير حساب. وبعد، ففي هذا اليوم الأغر المبارك والذي تحتفل فيه محافظة الغربية بعيدها القومي، أتقدم بأسمى آيات التبريكات والتهاني إلى شعب محافظة الغربية وإلى معالي الوزير محافظ الغربية في هذا اليوم المبارك، داعياً الله تبارك وتعالى لكل أبناء الغربية بل لكل أبناء مصر بأن يعم الله عليهم الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في هذا اليوم الذي تكاتفت فيه محافظة الغربية وأبناء طنطا في مواجهة الحملة الفرنسية، كانوا يداً واحدةً في مواجهة الظلم والطغيان والاحتلال، وقفوا جميعاً يداً واحدة، فاضطر جنود الاحتلال الفرنسي للهروب، وما أشبه الليلة بالبارحة كما اتحد أبناء الوطن بالأمس لطرد الاحتلال، فإننا اليوم نتحد كأبناء وطن واحد لنواجه كل أزماتنا الداخلية والخارجية بوعي رشيد وفكر سديد والتعامل الصحيح مع وسائل التواصل الاجتماعي. لنكن جميعا أيها الإخوة معاول بناء لا معاول هدم بترديد الشائعات ونشرها، لنجعل هواتفنا منابر لنشر الرخاء والتنمية والاستقرار والنفع، لا منابر للتشكيك في مؤسسات الوطن وإفقاد الثقة بها. وإني كإنسان مصري أقول بكل ثقة إن مصر إن شاء الله تبارك وتعالى ستظل وتبقى آمنة إلى أبد الآبدين، وإن الله تبارك وتعالى سيؤمنها من مكر الماكرين، وإن الله تبارك وتعالى سيؤمنها من مكر الماكرين. وطني أهيم بحبه، وطني أهيم بحبه رغم الهموم على التوالي، لا زلت يا مصر الفؤاد أبية لا تبالي، يا مصر يا أم البلاد ويا مربية الرجال، يا مصر قلبي مغرم بهواك مهما كان حالي، ولجيشك الغر المصون مآثر يوم النزال، إني فداه ووالدي وأبي وعمي بل وخالي، الله يحفظه ويبقيه عزيز الجاه غالي. اللهم اجعل مصرنا الحبيبة أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء إلى يوم الدين. اللهم احفظ مصر وأهلها، أمنها وأمانها، أرضها وسماءها، شعبها وجيشها وكل مؤسساتها. اللهم احرس مصرنا الحبيبة بعينك التي لا تنام، واكفها بركنك الذي لا يرام. اللهم
إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والمال والأهل والبدن دائماً أبداً إلى يوم الدين وسائر المسلمين. أخ الإيمان فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.

0: استقيموا استووا. يدعوكم معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، يدعو حضراتكم جميعا إلى الانتظار قليلا عقب صلاة الجمعة لجلسة ذكر لله تبارك وتعالى في دقائق معدودة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. استووا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
2: الله أكبر.
1: الله

0: مستمعي الراديو 9090، نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة.
1: الراديو 9090 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع أحمد غالي.
1: الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية شارك في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان ريادة الأعمال في إفريقيا الفرص والتحديات، وذلك ضمن فعاليات النسخة الأولى من منتدى العالمين إفريقيا. استعرض وزير التخطيط خلال الجلسة رؤية تنمية بيئة الابتكار في مصر، مؤكدا أن دعم الشركات الناشئة لم يعد خيارا بل بات محركا رئيسيا للتحول الهيكلي للاقتصاد وتعزيز الإنتاجية وتوفير فرص عمل مستدامة قادرة على المنافسة عالميا. وللمزيد ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل، أهلا بك معنا على هوا راديو 99.
2: أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد، وأهلا بالسادة المستمعين.
1: مدينة العالمين الجديدة شهدت اليوم انطلاق فعاليات منتدى العالمين إفريقيا بمشاركة عدد من القادة والوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية والاستثمارية. ولهذه الفعاليات من الأهمية التي تبرز دور مصر في تعزيز التعاون الاقتصادي بالقارة السمراء، فلو تحدثنا حضرتك عن أهمية استضافة العالمين لهذه الفعاليات الإفريقية.
2: وطبعا لازم نؤكد على نقطة مهمة جدا، أن مصر بتسعى من عام 2014 لغاية دلوقتي لمحاولة التنمية داخل الدار الأفريقية. مصر مؤمنة بشيء مهم جدا، أن القارة تمتلك ثرواتها، تمتلك قدراتها، تمتلك قدرة بشرية، وأيضا هذه الثروات لن يعني تستفيد منها الدول إلا إذا اتحدت الدول الأفريقية بينها وبين بعض من خلال طبعا نقل التكنولوجيا وتوطينها، الاستفادة من خبرات الدول الأفريقية الأكثر تقدما، العمل على يعني زيادة فرص العمل، زيادة التبادل التجاري، كلها أمور مهمة جدا بين أبناء القارة في أفريقيا. وده الهدف اللي كان بتسعى ليه مصر من اليوم الأول حتى وقتنا هذا، وشفنا خلال السنوات الماضية الدور المصري المهم اللي كان بتقدمه في كل المجالات الاقتصادية، في مجالات التنمية، الشراكات مع الدول الأفريقية. مصر بتسعى إلى تحقيق

0: الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية. طبعا استضافة العالمين في الوقت ده تأكيد على اهتمام الدولة المصرية بالعمل الأفريقي المشترك. أيضا أن مدينة العالمين هي الوجهة الحضارية الجديدة بالنسبة للدولة المصرية على سواحل المتوسط، وأيضا ستأتي في إطار جذب الاستثمارات والدعاية المستمرة للدولة المصرية اللي بتروج لها خلال الفترة الماضية. طبعا دور مهم بتلعبه مصر مع القارة الأفريقية، وده اللي شاهدناه في جميع المحافل الدولية، ومصر بتطالب العالم أن يكون هناك حق للقارة الأفريقية جراء طبعا التغيرات المناخية والانبعاثات الحرارية اللي أثرت بشكل كبير على العديد من دول القارة.
1: نعم، الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا لحضرتك، كنت معنا متحدثا عن أهمية استضافة مدينة العالمين بهذه الفعاليات الإفريقية وتحقيق التكامل الإفريقي في كافة المجالات الخاصة الاقتصادية.
0: شكرا.
1: شكرا. واستكمالا للنشرة الدقيقة الأولى، وزير الخارجية بدر عبد العاطي شارك في مراسم تدشين مجلس الأعمال المصري الجنوب إفريقي، وذلك خلال فعالية الاستثمار في قطاع السيارات في إفريقيا التي تنظمها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. وأكد الوزير عبد العاطي أن تدشين المجلس يأتي في توقيت يشهد زخما متزايدا في العلاقات المصرية الجنوب إفريقية وتواصلا سياسيا مكثفا بين البلدين، مشيرا إلى أهمية ترجمة هذا الزخم إلى تعاون اقتصادي واستثماري أوسع. وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم تابع إعداد دراسة جدوى لحماية المناطق الساحلية الأكثر تعرضا للمخاطر في دلتا النيل باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة، وشملت الدراسة تقييم 5 مواقع ساحلية لتحديد أنسب حلول الحماية المستدامة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أعلنت أن قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين نفذوا 2051 اعتداء في الضفة الغربية خلال شهر سبتمبر الماضي، فيما هدمت سلطات الاحتلال 254 منشأة وأصدرت 12 إخطارا بالهدم. وأضافت الهيئة أن الاحتلال صادر منذ بداية العام نحو 6635 دونما من الأراضي، ونفذ خلال سبتمبر 16 مخططا استيطانيا لبناء 3821 وحدة في الضفة والقدس. اقتصاديا، وخلال زيارته لأبوظبي أجرى وزير الاستثمار الدكتور محمد فريد مباحثات مع مسؤول مجموعات استثمارية إماراتية، وذلك بشأن خططها للاستثمار والتوسع في السوق المصرية. واستعرض الوزير جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات والفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواصل تدريباته استعدادا لمودية جنوب إفريقيا المقرر إقامتها بعد غد الأحد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
2: الدقيقة الأولى.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. لإعلانك على الراديو 90-90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: 90 90
1: لسه الصوت.
0: اسمع الراديو 90 90 في اي مكان من على موبايلك من ابلكيشن الراديو 90 90 نزل الابلكيشن من اب ستور او جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90
1: على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع أحمد غالي.
1: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح افتتح منتدى إفريقيا للاستثمار في قطاع السيارات المنعقد بمدينة العالمين الجديدة، وذلك على هامش فعاليات منتدى العالمين إفريقيا. وفي كلمته أوضح وزير الاستثمار أن المنتدى يستهدف تحويل الإمكانات الصناعية للقارة إلى استثمارات ومشروعات قابلة للتمويل وسلاسل إمداد إقليمية متكاملة، لافتا إلى أن إفريقيا تنتج نحو 1.2 مليون مركبة سنويا، بينما يتوقع ارتفاع الطلب إلى ما بين 3.5 إلى 5 ملايين مركبة بحلول عام 2035. وزير الخارجية بدر عبد العاطي ووزير الاتصالات رأفت هندي شهدا حفل ختام النسخة الثالثة من المسابقة الرئاسية الإفريقية للشباب في الذكاء الاصطناعي والروبوتات. جاء الحفل على هامش فعاليات منتدى العالمين إفريقيا وقمة الاتحاد الإفريقي لمنتصف العام. وخلال الاحتفالية قام الوزيران والرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية، قاموا بتكريم ومنح شهادة التميز في الابتكار والتكنولوجيا لأصحاب أفضل 3 مشروعات بالمسابقة قدمت حلولا لمواجهة تحديات تنموية ذات أولوية في القارة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أعلنت أن قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين نفذوا 2051 اعتداء في الضفة الغربية خلال شهر سبتمبر الماضي، فيما هدم سلطات الاحتلال 254 منشأة. وأضافت الهيئة أن الاحتلال صادر منذ بداية العام نحو 6635 دونما من الأراضي، ونفذ خلال سبتمبر 16 مخططا استيطانيا لبناء 3821 وحدة في الضفة والقدس. الاتحاد الأوروبي أعلن تخصيص 130 مليون يورو إضافية لتكنولوجيا الطائرات المسيرة في إطار جهود أوسع لتعزيز أمن الحدود والتصدي للتهديدات. جاء ذلك خلال اجتماع وزراء العدل والشؤون الداخلية بدول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ لبحث قضايا الهجرة ومراقبة الحدود. اقتصاديا

0: وزير التخطيط أحمد رستم أكد أن الإصلاحات الهيكلية الجارية مكنت الاقتصاد الوطني من الصمود أمام التحديات الإقليمية والدولية، محققا معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026. وشدد الوزير على أهمية اللامركزية في بيئة ريادة الأعمال، مؤكدا ضرورة أن يمتد الابتكار ليشمل محافظات الصعيد والدلتا ومنطقة القناة، مع تيسير وصول الشباب في المحافظات إلى التمويل وحاضنات الأعمال. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواصل تدريباته استعدادا لودية جنوب إفريقيا المقرر إقامتها بعد غد الأحد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

في شنو مع حسام عصام يوم الجمعة من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: 90 همها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
1: المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواصل تدريباته استعدادا لودية جنوب إفريقيا المقرر لها بعد غد الأحد. الزمالك يعتزم مخاطبة رابطة الأندية لتأجيل مباراة بترول أسيوط بالدوري الممتاز في ضوء الاستعداد لمواجهة الجيش الرواندي بدوري أبطال إفريقيا. منتخبا فرنسا وإيطاليا يلتقيان في 10:45 مساء ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. الأهلي يواجه مصر المقصة اليوم وديا استعدادا للارتباطات المقبلة بالدوري والكونفدرالية الإفريقية. وأخيرا محمد صلاح مرشح لجائزة لاعب الشهر في أكبر استفتاء بتركيا.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح غدا بمدينة العلمين الجديدة منتدى العلمين إفريقيا للأعمال، الذي يشهد مشاركة واسعة من القادة والمسؤولين إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية الإفريقية والدولية. كما يترأس السيد الرئيس أعمال قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية أودا نيبال. وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي سيشارك كذلك بعد غد في الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي، وذلك بمشاركة عدد من القادة الأفارقة ورؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية، حيث من المقرر أن يلقي سيادته كلمتي الافتتاح والختام للاجتماع بصفته رئيس الدولة المستضيفة. كما يعقد الرئيس السيسي على مدار اليومين عددا من اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف مع القادة والمسؤولين الأفارقة، وذلك لبحث سبل تعزيز العمل المشترك ودفع جهود التنمية والتكامل القاري. وللمزيد ينضم إلينا الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. دكتور عبد المنعم،
1: مساء الخير فندم، أهلا بحضرتك.
0: أهلا بحضرتك معنا على هوا الراديو 9090. لو تطلعنا حضرتك على قراءة حضرتك للرسائل التي تحملها مشاركة السيد الرئيس في هذه الاجتماعات المهمة على الصعيد القاري.
1: بداية احنا بنتحدث عن ثلاث فعاليات مهمة جدا، يعني بداية من اليوم وحتى يوم لأحد 4 أكتوبر. يمكن نعم. الفعاليات ديت أنا شايفها من ناحيتين، من زاويتين. أول زاوية إن هذه الفعاليات بتكون في مدينة العلمين اللي تعتبر النهاردة موجودة بقوة على خريطة السياحة العالمية، ومصر بتحاول إن تتحول هذه المدينة ليست فقط مدينة ساحلية، مدينة سياحية، ولكن أيضا تكون فيها يعني جذب للمؤتمرات والفعاليات على مستوى العالم، وده شيء مهم جدا وبينشط حركة السياحة وبينشط حركة الاستثمار في مدينة العالمين. ده من ناحية. الناحية الثانية احنا بنتحدث عن فعاليات مهمة جدا اللي هي منتدى العالمين إفريقيا اللي هيكون بإذن الله أو بدايته كان من اليوم وغدا، واعتقد هذه النسخة هي النسخة الأولى واللي هدفها الأساسي هو أن يكون هناك تعزيز للشراكات التجارية والاستثمارية بين دول القارة الإفريقية وربط مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، ويكون هناك حديث ما بين رجال الأعمال لمحاولة زيادة ما يطلق عليه النشاط الاقتصادي وعمل الشراكات الاقتصادية والتجارية. أيضا عندنا القمة اللي هيكون السيد الرئيس يعني هيترأس هذا الاجتماع غدا، وهي قمة الدول المؤسسة نبات اللي هي المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية. نعم. وأيضا هيكون عندنا أيضا الاجتماع التنسيقي ليوم 4 أكتوبر اللي هو الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي. نعم. يمكن قراءتي لهذا الموضوع

0: ان احنا بتتحول وجهة النظر المصرية مع افريقيا وانها بتحول الزخم السياسي والعلاقات السياسية والدبلوماسية التي تربط بين مصر وافريقيا بشكل كبير واللي تحولت في جزء في السنوات الماضية لزيادة حجم التبادل التجاري. احنا في تبادل تجاري بين مصر وبين افريقيا متجاوز 9.6 مليار دولار، يمكن احنا صادراتنا اكتر في حدود 7.6 مليار دولار وبنستورد في حدود 2 مليار، لكن احنا بنحاول او بنحول هذه التجارة الى ان تكون سلاسل من الانتاج المشترك والتعاون المشترك بين مصر وما بين افريقيا. واعتقد ان هناك الكثير من القطاعات تستطيع الدولة المصرية ان تساهم بشراكات ناجحة، خاصة في قطاع العقاري، خاصة في القطاع التنموي، خاصة في قطاع الانشاءات. وحين عندنا تجربة نجاح اخيرة تمت، وهي ليست الاولى ولكن الاخيرة، اللي هي قصة السد في تنزانيا، والكثير من المشروعات المصرية تستطيع الدولة المصرية ان تقدمها الى افريقيا.
1: نعم.
0: بالاضافة الى جذب استثمارات افريقيا الى مصر وعمل شراكات وصناعات مشتركة، خاصة مع جنوب افريقيا تحديدا في صناعة السيارات، ايضا مع كثير من الدول في صناعات متعددة. تستطيع الدولة المصرية ان تكون يعني في تعاون مثمر، وتتحول الشراكة التجارية الى شراكة اقتصادية واستثمارية.
1: نعم، الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الرؤية الوافية. شكرا.
2: مع احمد غالي.
1: واقتصاديا، وزير التخطيط أحمد رستم أكد أن الإصلاحات الهيكلية الجارية مكنت الاقتصاد الوطني من الصمود أمام التحديات الإقليمية والدولية، محققا معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026. ورياضيا، منتخبا فرنسا وإيطاليا يلتقيان في 10:45 مساء ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
2: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: حان الآن موعد آذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90، هواها مصري.
2: أنا اسمي آدم وعندي 8 سنين. في يوم من الأيام كل الناس حواليا ابتدوا يستخدموا كلمات أنا ما كنتش فاهمها، سرطان الدم، كيماوي، علاج. وبعدين فهمت إني ما كنتش بحارب وحش. في الأول كنت بستغرب ليه كل الناس بتسألني عن اسمي، وبعدين عرفت إنهم كانوا عايزين يتأكدوا إن كل دواء بيتاخد مخصوص ليا أنا. قبل كل جلسة علاج كانوا بيفحصوا كل حاجة كويس جدا. السرطان مش يوم واحد، ده أيام كتير وزيارات كتير للمستشفى وأدوية كتير وناس كتير بتساعدني إني أفضل بأمان. بابا وماما كانوا عارفين العلامات اللي لازم ياخدوا بالهم منها عشان حد علمهم. توعية المريض بقت جزء من حمايته والحفاظ على سلامته. أنا كنت فاكر إن الدكتور هو بس اللي بيعالجني، دلوقتي عرفت إن كل الناس حواليا كانوا بيحموني. وحماية سلامة المرضى مش بس حمت علاجي، دي كمان حمت طفولتي.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. لإعلانك على الراديو 90-90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية.
3: الحمد لله على سلامتك يا مدام صفصف.
4: الله يسلمك،
3: منورة أسوان الجميلة يا جميل. أنا وفاء ميسرة هنا في مشروع تحويشي.
4: أهلا أهلا يا وفاء، أهلا ببنت أسوان. إيه الجمال والحلاوة اللي أنا شايفاها هنا في أسوان. نموذج المحاكاة البنكية هايل هايل، دي شبابيك بجد.
3: أيوة.
4: وفيه بنات عاملة وموظفات بجد.
3: أيوة أيوة، موظفات بنوك بحق وحقيقي. مع الميسرات الماليات اللي دربهم البنك على خدماته، وجايين يدربوا الستات ويعرفوهم على كل خدمات البنوك.
4: ما شاء الله.
3: أيوة أمال، علشان الستات تقدر تعتمد على نفسها. فرع المجلس القومي للمرأة هنا في أسوان بيقدم كل الخدمات.
4: بجد؟
3: أيوة، زي حملات التوعية ضد ختان الإناث والزواج المبكر ودورات تثقيف مالي كمان. لا وإيه؟ كمان التوعية بخدمات مكتب شكاوى المرأة.
4: والله برافو برافو عليكم. بس يسمحي لي أبعت اللوكيشن لجوزي حاتم، زمان القطر بتاعه وصل أسوان.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
5: تفتكر السلكاوي اللي هيفتح خزنة البنك جاي في القطر ده غرباوي اخويا؟
6: علم علمك سرقاوي اخويا، انا مش عارف شكله. بص، انا سرقت التاكسي ده عشان نتحرك بيه جوه اسوان ونسرق به البنك.
5: النهارده انسب يوم للسرقه غرباوي اخويا، النهارده الجمعه، يعني البنك اجازه، والسلكاوي ده مشهور قوي قوي قوي بفتح خزن البنوك، وهو الوحيد اللي عارف مكان البنك اللي هنسرقه.
6: بس بقول لك ايه، اوعى نركب اي حد شرقاوي، لازم الاول يقول كلمه السر، وكلمه السر دي صعبه قوي.
7: فاضي يا اسطى،
5: الحق الحق يا غرباوي اخويا، الراجل ده قال كلمه السر، يبقى اكيد هو السلكاوي.
6: استنى استنى بس لما نتاكد. رايح فين يا فندي؟
8: رايح البنك يا عم توم وجيري. انت هو
5: هو هو السلكاوي غرباوي اخويا.
6: ايوه،
4: اني بقيت شطره قوي يا ست صفصه. بقيت
9: دلوقتي بس هقدر اروح البنك لوحدي.
4: شاطره شاطره يا ست عايده، يعني اتعلمتي كل حاجه النهارده في المحاكاه البنكيه.
9: ايوه، كنت فاكره الموضوع واعر. الميسرات هنا علموني كل حاجه، زي ما علموني ازاي احوش في برنامج تحويشه. بقى ليا مشروع في تحويشه مع ستات زمايلي، وكان مهم اعرف خدمات البنوك واتعامل معاهم عشان يتكسر حاجز الخوف عند الستات البسيطة من التعامل مع البنوك، ونعرف خدمات البنك المختلفة ويحمونا من الاستغلال والنصب. عارفة يا ست صفصف، نفسي نفسي تحويشة تبقى في كل الجرة أسوان.
4: والله
9: الست الأسوانية تقدر تعمل مشاريع حلوة قوي قوي يا ست صفصف.
4: الست المصرية مفيش حاجة صعبة عليها يا ست عايدة.
9: أنا جددت الرقم القومي بتاعي مجانا في حملات المجلس القومي للمرأة
4: كمان. الله عليك.
9: وكمان عالجت عيني في قوافل العيون اللي تبع المجلس.
4: الحمد لله.
9: ده غير التوعية اللي على طول بيقدمها لنا المجلس، زي حملات توعية ضد ختان الإناث والزواج المبكر، وكمان التوعية بخدمات مكتب شكاوي المرأة.
10: أنا جيت يا صفصف.
4: حاتم
10: حاتم وصل أسوان.
4: نورت أسوان يا حاتم. إيه رأيك بقى في المحاكاة البنكية الحلوة دي بقى؟ شايف الشغل عامل ازاي؟
8: لا دي حاجة عظيمة عظيمة عظيمة، يعني عظيمة خالص، زي ما يكون بنك بحقي وحقيقي. والله
5: غريبة، أول مرة أشوف بنك في جنينة.
6: مش بس كده، البنك فيه ستات بس، وبعدين النهاردة أجازة، البنك في زباين ليه؟ بقول لك اسأل السلكة وشرقاوة أخويا.
8: اسألوا انت غرباوة أخويا.
6: لا اسألوا انت شرقاوة أخويا.
4: الله، ايه ده؟ مين الاتنين دول يا حاتم اللي ماشيين وراك؟ أصدقاء الطفولة؟
8: هو ايه يا غلط هو؟ في ايه؟ دو مش عملتوا اللي عليكم ووصلتوني لغاية هنا؟ يلا يلا مع السلامة بقى، انطلقوا.
5: مش هنبدأ بقى؟
8: تبدأ ايه لمؤاخذة؟
6: نبدأ الشغلة سلكاوي.
8: سلكاوي؟ لمؤاخذة مين السلكاوي ده؟
5: انت السلكاوي يا سلكاوي.
8: يا راجل
5: انت اللي هتساعدنا في سرقة البنك.
4: سرقة؟ ايه ده؟ حاتم حرامي؟
8: والله ما كنت
4: اعرف. الحقوني يا ناس، الحقوني، حاتم حرامي. والله والله قلبي كان حاسس. طلعني.
8: ايه؟
4: طلعني.
8: ايه طلعني عشان حاجة تافهة كده؟ ايه حرام؟
4: دي تافهة
8: بس. صفصف هتفضحينا في اسوان ولا ايه؟ هتجرسيني في زهرة الجنوب.
5: حاتم، يعني انت مش السلكاوي؟
8: لا اخويا، مش السلكاوي
6: ولا حرامي خزن.
8: لا يا حبيبي، ولا حرامي خزن كمان. بس بقول لكم ايه، بذمتكم كده، يعني انتوا ناس فهيمة، ده منظر حرامي.
6: اه
8: طب اتكلم انت يا صفصف بقى.
4: بصراحة يا حاتم شكلك يعني يدي على شيخ منصر.
8: ايوه كده،
4: على سفاح راية وسكينة، لكن حرامي لا.
8: صفصف بقولك ايه، بلاش هزار، الناس بتصدق.
4: انا بتكلم بجد،
8: انا لا حرامي ولا سلكاوي.
5: يعني كنت بتضحك علينا كل الوقت ده؟
6: سيبك من انه بيضحك علينا، ده كمان عرفنا وعرف سرنا. شيله معايا، شيل الشرقاوة اخويا.
4: ايه يا خبر، حاتم اتخطف. انقذونا، انقذوا حاتم.
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو السعود،

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع أحمد غالي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح غدا بمدينة العلمين الجديدة منتدى العلمين إفريقيا للأعمال، الذي يشهد مشاركة واسعة من القادة والمسؤولين إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية الإفريقية والدولية. كما يترأس السيد الرئيس أعمال قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية أودا نيباد. وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس السيسي سيشارك كذلك بعد غد في الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي، وذلك بمشاركة عدد من القادة الأفارقة ورؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية، حيث من المقرر أن يلقي سيادته كلمتي الافتتاح والختام للاجتماع بصفته رئيس الدولة المستضيفة. كما يعقد الرئيس السيسي على مدار اليومين عددا من اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف مع القادة والمسؤولين الأفارقة، وذلك لبحث سبل تعزيز العمل المشترك ودفع جهود التنمية والتكامل القاري. وللمزيد ينضم إلينا الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية. دكتور طارق، أهلا بك معنا على هوا الراديو 9090.
2: أهلا وسهلا بحضرتك، تفضل يا فندم.
1: أهلا يا فندم. السنوات الأخيرة تشهد القارة الإفريقية اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية المصرية بقضايا القارة السمراء، فلو تحدثنا حضرتك عن دور مصر في قضايا القارة خاصة الاقتصادية.
2: وبالتأكيد طبعا منتدى أفريقيا للأعمال مهم للغاية أن يعقد في هذا التوقيت ومشاركة السيد الرئيس وعدد كبير من ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية الإفريقية. هتبقى في مشاركة حضرتك لمؤسسات إفريقية متعددة، هيبقى في أيضا مشاركة من وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية اللي هي الخاصة بنيباد، في مشاركة أيضا من بعض ممثلي المنظمات المانحة في الخارج، ايضا مفاوضين الاتحاد الافريقي، وهيبقى في ايضا مساهمه من عدد كبير من رجال المال والاعمال. سياده الرئيس هيشارك في اكثر من لقاء، ربما ايضا هيترأس الاتحاد الافريقي خاص بالاجتماع التنسيقي الثامن، وده بينعقد بصوره دوليه باعتبار السيد الرئيس رئيس الدوله المستضيفة. احنا طبعا بنعزز حضرتك العمل الافريقي على مستويات متعدده، سواء من خلال الدبلوماسيه الرئاسيه، تحركات السيد الرئيس، لقاءات السيد الرئيس. كما تعلم أيضا حضور المصري الإفريقية منذ الفترة الأخيرة، احنا بنتم المرحلة الحالية حضرتك في مجال المعامل الإفريقي، الإحياء الثاني للدور المصري في أفريقيا. الإحياء الأول كان عهد جمال عبد الناصر، اليوم في عهد الرئيس السيسي، في تأكيد على أنه العلاقات المصرية الإفريقية بتنمو وبيتم تعزيزها وتنميتها بصورة كبيرة. وأنا أعتقد توجيهات سيادة الرئيس في هذا الإطار المؤسسات المشاركة، سواء كان بالنسبة للشركات مؤسسات الاقتصادية الإفريقية مجتمع رجال المال والأعمال، بيساهم بدور كبير حضرتك في تطوير وتعزيز التعامل المصري الإفريقي في هذا التوقيت.
1: نعم دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الرؤية الوافية.
2: شكرا لحضرتك.
1: واستكمالا لنشرة الدقيقة الأولى، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أهمية إطلاق المنصة الإفريقية لتكون مساحة مستدامة للحوار والتفاعل بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية والتنموية. وفي كلمته خلال الجلسة الترحيبية للدورة الأولى لمنتدى إفريقيا العالمي للأعمال، لفت مدبولي إلى امتلاك القارة السمراء موارد طبيعية هائلة وفرصا كبيرة في مجالات التصنيع والطاقة والزراعة والتكنولوجيا والخدمات والاقتصاد الرقمي. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أن الدبلوماسية الاقتصادية تمثل أحد المحركات الرئيسية لدعم التنمية في إفريقيا، من خلال توظيف العلاقات السياسية والشراكات القائمة في حشد الموارد والتمويل والاستثمارات والاستفادة من الأطر القارية وفي مقدمتها منطقة التجارة الحرة. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول دور الدبلوماسية الاقتصادية في

0: تعزيز التجارة والاستثمار في إفريقيا، وذلك على هامش فعاليات منتدى العالمين إفريقيا. الاتحاد الأوروبي أعلن تخصيص 130 مليون يورو إضافية لتكنولوجيا الطائرات المسيرة، وذلك في إطار جهود أوسع لتعزيز أمن الحدود والتصدي للتهديدات. جاء ذلك خلال اجتماع وزراء العدل والشؤون الداخلية بدول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ لبحث قضايا الهجرة ومراقبة الحدود. اقتصاديا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يترأس اليوم اجتماعا عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع لبحث الوضع العالمي في مجال الطاقة. كان ماكرون قد دعا دول مجموعة السبع إلى التحرك بشكل منسق دون فرض قيود على الصادرات بهدف خفض أسعار الوقود. ورياضيا، منتخبا فرنسا وإيطاليا يلتقيان في العاشرة إلى ربع مساء، وذلك ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: 50 شاي مع الدكتورة لميس جابر.
1: أعزائي المستمعين، مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا كلكم بخير وبسعادة. النهاردة الجزء الأولاني من الحلقة كله على مسجد محمد بك أبو الدهب. معرفش كلكم تاخدوا بالكم منه، لأنه واضح جدا قصاد الأزهر على طول في جامع بقبة مملوكية كده جبارة، وليه مدنة حلوة جدا مملوكي برضو. الجامع ده فيه جواه تكية، التكية تقريبا الوحيدة اللي في مصر بحالها، اتعمل مؤخرا في جزء منه، طبعا تكية كبيرة جدا، اتعمل في جزء منها متحف لنجيب محفوظ، وتصور فيها مسلسل والنوس لو تفتكروا، كان فيه تكية، هي دي تكية محمد بك أبو الدهب. من هو بقى الأمير محمد بك أبو الدهب؟ هو مملوك علي بك كبير، اشتراه في 1762، ألحقه بخدمة إسماعيل بك الخزندار، قال له خد شغله عندك. جه إسماعيل الخزندار تقلد الإمارة، إمارة مصر، فعلي بك كبير قلد محمد أبو الدهب مكانه في الخزندارية اللي كان فيها إسماعيل بيه. طلع معاه الحج بقى ورجع في 1765 وتقلد السنجقية. السنجقية اللي هي يا جماعة البوليس بتاع البلد، عارفين اللي هو العسس اللي بيعسوا ليلا، والعساكر واللي بيقبضوا على الناس والمقدم ومش المقدم، كل دول السنجقية. بقى هو رئيس السنجقية. اتعرف بقى بانه ابو الدهب ليه لما لبس الخلعة في القلعة، خلعة الخزندارية دي، ونزل منها بقى يفرق البقاشيش دهب، وبقى وهو راكب وهو بيمر ينطر الذهب على الفقراء، يقول لك ايه، على الجعيدية. الجعيدية اللي هم الحرفيش بلغة زمان، لغاية ما يخش بيته وهو بيرمي الذهب. فتعرف بالحكاية دي، لم يحدث ذلك لغيره اطلاقا مما تقلد الامارة. اشتهر عنه هذا اللقب، وكان لا يضع في جيبه الا الذهب ولا يعطي إلا الذهب، ويقول أنا أبو الذهب فلا أمسك إلا الذهب. طب يا حبيبي ماشي. عظم شأنه في زمن قليل، عينه مخدومه علي بك كبير، بس عمل كل ده في المهمات الكبيرة، وكان سعيد الحظ ذو عزيمة قوية لم يعرف عنه التخاذل قط، واشترى مماليك كتير جدا لغاية ما أصبح عنده في زمن قليل عدد كبير منهم لم يحدث لأحد من قبله، وادهم مناصب كتير وضم عدد من المتشردين وغمرهم بالإحسان واستمال باقي أركان الدولة، فأحبوا وأعنوا وتعصبوا له وقاتلوا علي بيه الكبير وأعوانه. اتقلب على ولي نعمته اللي هو علي بيه الكبير وخانه، وجاب كل البلاوي اللي معاه دي وحربوه حتى أزاحه، اتضرب ويقال أخذ جراح كثيرة جدا بالسيوف. خرج من مصر هاربا إلى الشام، استقل أبو الذهب بمصر وساس الأمور وقلد المناصب وجاب الأموال والغلال، أرسلها طبعا للدولة العثمانية عشان يظهر الطاعة لولي النعم، عشان يرضى عنه. كان عنده مملوك اسمه إبراهيم بي، ده مسكه إمارة الحج وصرف العلائف اللي هي طعام الحيوانات، وأرسل الغلال والسرر للحرمين الشريفين. ماشي بقى يرش يمين وشمال. في الوقت ده اتحرك علي بيه الكبير جاي راجع على مصر، جيش جيوش، ما اهتمش أبو الدهب لذلك. بصوا ما كانوا واخدين من الأتراك حكاية انه ايه، ما يحاربش ما دام الخيانة شغالة، يحارب ليه؟ ادي واحد قرشين يقتلهولك وخلصنا. ما اهتمش ابو الدهب انه جاي، قاعد يحضر مكيده كويسه انه جمع الاوباش اللي كان يظن فيهم النفاق، واتفق معاهم يرسلوا علي بيه ويستعجلوه في الحضور. قال لهم اوعدوه ان كنت هتقفوا جنبه وتنصروه اذا عاد، وعدوا قولوا له ابو الدهب ده زباله، ابو الدهب ده حرامي كده، يعني قولوا له كل المساوئ اللي في الدنيا في ابو الدهب. علي بيه الكبير صدق، بعت لهم جوابات، رسلوه باشراف ابو الدهب، اتشجع علي بيه على الحضور لمصر واقبل بجنوده الى الديار المصريه. خرج له ابو الدهب قبله في الصالحيه واحضروه اسيرا، ومات بعد ايام قليله من كثره الجروح. هو يقال انه اتلموا عليه وهو حارف جامد قوي قوي كل الكميه الكبيره دي من العساكر، بس الكتره تغلب الشجاعه طبعا، فقتل من كثره جروحه. ده استاذه. ارتاح ابو الدهب وجمع باقي الامراء المطرودين، اكرمهم، ادهم مناصب جامده جدا، رد اليهم المناصب ورد اليهم ارضهم. بص الجمله يقول لك ايه، واستعبدهم بالاحسان، اشتراهم، استعبدهم بالاحسان والعطايا، فثبتت دولته وبطلت الشرور، هابته العربان. العربان كان في قبائل بتهاجم الطرق والمسالك من مصر لبره ومن بره لجوه، فخوفه وعرف يسيطر عليهم. يعني امن السبل وسلكت الطرق، استؤنفت التجاره، حضر اليه رسول من الدوله العثمانيه ومعاه مرسوم الاماره والسيف والخلعه، فنزل بها وانفرد باماره مصر. ما هو كان الايه الاتفاق ده من مع الدوله العثمانيه. الشغل بتاع العثمانيين اللي بيقلدوا الاماره في مصر لازم يواليهم بالرشاوي، فمحمد بيه ابو الدهب سابهم يتفلقوا واستقل بمصر، ما ادهمش الخراج كل سنه زي ما بيديهم والمصاريف لخزنه السلطان العامره. فهم ما صدقوا ابو الدهب، راح مسلطينه عليه وخلصوا منه. خلاص جاله مرسوم الاماره والسيف والخلعه. الخلعه اللي هي ايه، عبايه معينه بيها فرو كده غريب، تبقى دي بتاعه الرياسه يعني. وانفرد باماره مصر. الجمارتي بقى يقول لك ايه، وبالجمله فان ابا الذهب كان اخر من ادركنا من المصريين اللي هم المماليك يعني، شهامة وصرامة وحزما وحكما وسماحة، وكان خيرا يحب العلماء والصلحاء، ولم يشتهر عنه ما يشين في دينه أو يخل بمروءته، بهي الطبعة، جميل الصورة، مهيب الشكل، وقور قليل الكلام. محمد بن أبو الدهب قرر محاربة الظاهر عمر والي الشام، عايز يستولي على الشام. وتحصن الظاهر عمر في عكا وفي يافا، واتجمعوا الناس داخل قلعه يافا وحاربوه من الداخل، حاربوا ابو الدهب وهو بيضربه من خارج السور، حتى تمكن جنوده من ثقب السور وهجموا على اهل يافا من كل اتجاه، وكانت مذبحه عظيمه، حتى بنوا من رؤوس القتلى عده صوامع. تعرفين ايه يعني رسوم على بعض كده، عملوا منه ابراج. ارتحل الى عكا لما بلغ عمر الظاهر ما حدث في يافا، اشتد خوفه وخرج من عكا هاربا، وتركها وترك حصونها، فدخلها ابو الدهب من غير مقاومة، وازعنت له باقي البلاد ودخلوا تحت طاعته وخافوا سطوته. انبسط وفرح وزقطت، وأرسل البشائر إلى مصر وأمر بزينتها، عشان هو جاي منتصر بقى ومبحبح الدنيا خالص. شفته عمل جماجم، أبراج من الجماجم. علي مبارك بيقول نودي بذلك، وزينت مصر وبولاق والقاهرة وخارجها زينة عظيمة، عمل بها وقدات، جمع وقدة ولعت نار يعني، وشنكات نفس الفكرة برضو، الشنك اللي هو ولعت نار، وأفراح 3 أيام بلياليها، وذلك في أوائل شهر ربيع الثاني. عند انقضاء الأفراح ورد الخبر بموت محمد بك أبو الدهب. شوف القدر لما يروح فجأة قالب قلبة سودة. محمد بك أبو الدهب ده خير مثال لتقلبات القدر الفظيعة. أخذ الخبر يزيد وينتشر حتى جاء الخبر مع السعاة وشاع بين الناس، وصاروا يتلون قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نتوقف هنا وناخد فاصل ونكمل حكاية أبو الدهب.

مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لاثنين بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: 50 شاي مع الدكتورة لميس جابر.
1: رجعنا لكم تاني. كنا بنقول ايه محمد بكا بالدهب بعد ما انتصر بالخديعة وقتل سيده واستاذه علي بيك كبير، وراح على عكا عمل مذبحة يعني تشيب لهولها الولدان زي ما بيقولوا. وهو راجع جاله طاعون ومات. فصدقت الآية: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. صدق الله العظيم. مبلسون يعني يائسون قانطون. ليه بقى؟ لأن لما تملوا الأمر وملك البلاد المصرية والشامية وأذعن الجميع لطاعته، بعت إسماعيل أغا رسول إلى إسلامبول يطلب أمر مصر والشام. عايز الولاية بقى، حلاوة. بعتوا له بقى الخلع وصك الولاية، فأرسل له اللي هو إسماعيل أغا، أرسل له يبشره بتمام الأمر. وكان يوم دخول عكا امتلأ فرحا وأصيب فورا بالحمى، وظل محموما 3 أيام ومات ليلة الأربعاء 8 ربيع الأول 1189 الموافق 1775 ميلادي. بيقول لك بقى ايه، هم شايلينه مماليك وجايين في النعش، وهو مات بالطاعون، والولاية جاية بالفارس من وراه. الولاية بتاعت مصر. مين مماليكه بقى الكبار؟ إبراهيم بيه ومراد بيه. دي إبراهيم بيه ومراد بيه هفكركم بيهم حالا دلوقتي. جم اجتمعوا واتفقوا على الرحيل، خدوا جثة سيدهم معاهم، وعند ذلك غسلوه وكفنوه ولفوه في المشمعات، خدوا بالكم، ووضعوه في عربة وارتحلوا إلى مصر. وصلوها في 16 يوم 24 ربيع تالي، واتفقوا على دفنه في مدرسته المواجهة للجامع الأزهر اللي أنا بقول لكم عليها. حفروا له قبرا في الممر الصغير وبنوه ليلا، ولما أصبح النهار عملوا له جنازة خرجت من بيته. اللي فاكر فيكم الحملة الفرنسية لما جه الخواجة نابليون؟ الحملة الفرنسية جت مصر في 1798. مين كان حاكم مصر في هذا الوقت؟ كانوا هما الاثنين المماليك، اللي هما مماليك علي بيه ابو الدهب، اللي هما مماليك محمد بيه ابو الدهب، كان ابراهيم بيه ومراد بيه، اثنين شركه. طبعا العثمانيين عملوا كده ليه؟ لان لو كان واحد اللي حكم الثاني كان هياكله، فقال لك اقعدوا فيها انتوا الاثنين برطعوا. فضلوا حوالي 23 سنة حكام على مصر بالحسنى. يعني هو كان الحقيقة النظام في رئاسة المماليك والعلاقة بين المماليك وبعض، يقول لك ده أخوك والرئيس بتاعهم يبقى أستاذك، المملوك الكبير يبقى أستاذك، يعني محمد أبو الدهب أستاذهم وهم التلاميذ اللي هم يبقوا صحاب بعض. وكانوا بيخونوا بعض وبيقتلوا بعض وحاجة تقرف يعني. المهم الجامع بقى، علي مبارك بيقول: يقع هذا الجامع بجوار الأزهر، ليس بينهما فاصل إلا الطريق، وهو طريق ضيق وقليل من الحوانيت، وهو جامع معلق، يعني تطلع له بمجموعة كبيرة من الدرجات، ويحتوي الجامع على 3 أبواب. لو أنت ماشي في الأزهر وبصيت على إيدك اليمين وفي وشك الجامع الازهر، هتلاقي البوابه بتاعت جامع محمد بيك ابو الدهب بينه والسلالم الكتيره المؤديه للباب الرئيسي. كان في 3 ابواب: باب بيفتح في حائط القبله، باب تجاه الطريق المواصل للمشهد الحسيني ده اللي بقول لكم عليه في شارع الازهر، وفي الطريق النافذ الى الكحكيين يعني بعد وكاله الغوري شويه على الشمال، في داخل الباب الاول طرقه مستطيله مفروشه بالحجر توصل الى مقصوره الجامع والى التكيه اللي انا بقول لكم عليها، والميضاء، ولهذه المقصورة ثلاثة أبواب كتب عليها أبيات من الشعر. على فكرة ده من الأثار اللي يعني حلوة جدا الفرج عليها. أمير اللواء: أنشأت لله مسجدا عليه بهاء العز جل الذي وهب لك الفوز فيه بالثواب مؤرخ لقد حاز الطاف القبول أو الذهب. حلو أو الشعر ده. كان فيها 8 شبابيك من النحاس، منبر مشغول بالصدف. بر المقصورة مدفن الأمير محمد بك أبو الذهب، عليه مقصورة من النحاس الأصفر، وعلى القبر تركيبة من الرخام عليها نقوش فيها آيات قرآنية، وعلى أحد الشاهدين هذه الأبيات: هذا مقام عزيز مصر أميرها، عين الأكابر ذي العلا والسؤدد، أعني أبا الذهب الذي في عصره كانت له الأقطار في طوع اليد، تجري على طول المدى صدقاته بدروس علم أو عمارة مسجدي، فسحائب الرحمن حلت يصحبها الرضا، تهمي عليه في المساء وفي الغد. تهمي عليه يعني تسيل عليه، اللي هي سحائب الرحمن يعني. والحور في المأوى قد أرخت، دار الكرامة مسكن لمحمد. الشاهد الثاني مكتوب: يا واقفين بقبرنا لا تعجبوا من أمرنا، بالأمس كنا مثلكم وغدا تكونوا مثلنا. إيه البواخة دي؟ يعني الواقف يقرأ لك الفتحة تقول له بكرة تبقى زي الناس دي. منطقها غريب جدا. جنب قبره بالضبط قبر بنته كان اسمها عديلة هانم، وكانت زوجة إبراهيم الألفي بك، أحد المماليك الجامدين قوي. بجوار الاثنين في خزانة الكتب اللي هي المكتبة، لأن هذا الجامع كان أصل نشأته برسم مدرسة. عارفين فرق بين المدرسة والمسجد؟ مدرسة زي السلطان حسن كده، وهو إلى الآن يدرس فيه كثيرا. ده الكلام ده قايله علي مبارك في 1880 مثلا، وهو إلى الآن يدرس فيه. الجبهتي بقى بيقول في أحداث 1772 إن الأمير محمد بك أبو الذهب شرع في آخر السنة بناء مدرسته التي تجاه جامع الأزهر، وكان محلها رباع متخربة، ربع يعني جامع ربع متخربة، فاشتراها من أربابها وهدمها، وأمر ببنائها على هذه الصفة، وهي على مثال جامع السنانية الكائن بشاطئ النيل ببلاق. جامع سنان باشا ده ليه قبة شهيرة جدا، يعني طلعوها على جوجل كده قولوا جامع سنان باشا. الحقيقة ان جامع بالذهب ده مجمع آثار، هو مدرسة وتكية وسبيل وحوض كبير لسقي الدواب. عن برق بيقول: وبعد بناء القبة العظيمة وما حولها من خباب صغيرة معقودة على ممرات، بيضوها ونقشوا داخلها بالألوان، وعملوا لها شبابيك عظيمة كلها من نحاس الأصفر المجهول. في ظهر القبة دي في مساحة كبيرة فاضية مفروشة من الرخام المرمر، في وسطها حنفية وميضاء بالدور العلوي، وأسفلها ميضاء عظيمة تمتلئ بالماء من نافورة في وسطها، وبدائر الحنفية مساكن للصوفية الأتراك اللي هي التكية. أنشأ ساقية برضو لما حفروها خرج ماءها حلو، أنشأ أسفلها صهريج عظيم يملأ منه الماء، وأنشأ حوض عظيم لسقي الدواب. ولما تم البناء فرشت جميعها بالحصر، ومن فوقها البسط الرومي. البساط الرومي ده نوع من أنواع السجاجيد فاخر جدا من الداخل والخارج، وجعل بها خزانة كتب عظيمة. كده هنطلع فاصل برضو ونرجع نتكلم على المكتبة بتاعة جامع محمد بيك أبو الدهب.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: 50 شاي مع الدكتورة لميس جابر.
1: رجعنا لكم تاني. المكتبة بقى بتاعت جامع أبو الدهب مليانة كتب تفسير وحديث والجمع بين الصحيحين، عدد من كتب القراءات، كتب فقه المذاهب الأربعة، كتب عن التصوف، كتب النحو والمعاني والبيان والصرف واللغة، المنطق، التوحيد، الفرائض. أبو الدهب زود المكتبة بمؤلفات قيمة اشتراها من السيد مرتضى الزبيدي، واشترى قاموسه 100,000 درهم فضة اللي هو قاموس الزبيدي، كتب في التاريخ وكتب نادرة بلغ عددها 1,292 كتاب. بصوا بقى اللي بيخدموا الجامع، الوظائف: قارئ فضائل رمضان، ده شيخ التكية، قارئ ليلة النصف من شعبان، 53 طالب مقيمين بالتكية، قارئ فضائل ليلة القدر اللي هم القراء، قارئ فضائل المولد النبوي، قارئ قصة المعراج. كل دول 53 طالب مقيمين بالتكية اللي هم القراء، كويس. طيب المبخر اللي بيمسك المبخرة ويمشي يبخر ايه الجامع، المبخر، الميقاتي، خازن الكتب، 50 مؤذن، 4 وقادين اللي هم بيولعوا النار للإنارة، 15 قارئ يقرأوا 15 جزء يوميا، كويس، 10 من الصالحين يقرؤون سورة الإخلاص في اليوم 2,000 مرة، قارئ سورة الكهف يوم الجمعة. دي الوظائف بتاعت القراء للجامع فقط. عندك الخدم بقى: 3 بوابين، 3 كناسين، 3 سقائين، خادم المزيرة بالتكية، خادم حوض الدواب، 3 سواقين بالساقية، نجار الساقية. شفتوا كم نفر بيشتغل لخدمة الجامع ومكتبة الجامع. نشوف بقى أنواع الوظائف. 1. تقرر في خطابتها الشيخ أحمد الراشدي الخطيب، ده عشان خطبة الجمعة. 20 شيخا من مدرسي الأزهر، إمام وخزندار، 4 مفاتي، كان زمان مفتي شافعي، مفتي مالكي، مفتي حنفي، مفتي حنبلي، مش مفتي واحد. تقرر لكل هؤلاء بما فيهم الطلبة الدارسين رواتب كبيرة صرفت سنة واحدة. ولما مات أبو الدهب اختلف أتباع وتآمر وتقاسموا الأموال والأملاك وكلوها وبطلوا يدوا الناس، وأهملت حتى بطل الأذان وحتى الصلاة، بطلوا الصلاة وبطلوا الأذان، والسجاجيد اتقطعت واتسرقت واترمت واتقفل الجامع. ده دليل ان نية الرجل مش حلوة، الرجل ابو الدهب ده خاين. لما الخاين يعمل جامع برضه هيبقى شبهه كده. اتوفى محمد ابو الدهب لم يكن له بالمسجد مقبرة، فقد اقتطعوا من المكتبة جزء واعد لدفنه سريعا. انا شفته فعلا، تحس انه مش متجهز قوي يعني. احيط الجزء المخصص للدفن بمقصورة يحيطها سياج من النحاس المخرم بأشكال جميلة مختلفة عن سياج المكتبة. جدران المقبرة اتكست ببلاطات من القاشان المغربي والتركي، وهي مجموعة نادرة، واتكتب على الإفريز الخشبي اللي يعلو مكان الدفن، وعلى العقد الذي يعلو آية الكرسي على قبره: هذا مقام عزيز مصر، إلى آخره. حوت المقبرة أيضا إلى جانب محمد أبو الدهب أخته زليخة زوجة إبراهيم بيه الكبير. دي مرات بيه، اهو شفتوا إبراهيم بيه ومراد بيه اللي هما مماليكه، دي زليخة احدى زوجات إبراهيم بيه. كتب على قبرها: هذا قبر الست المصونة ستي زليخة زوجة امير اللواء إبراهيم بيه شيخ البلد حاليا. انتوا عارفين منصب شيخ البلد ده كان اول كتاب التاريخ، هتلاقوا نظام الحكم في العصر العثماني، الحاكم في مصر كان اسمه شيخ البلد، وكان أيامها إبراهيم بك الكبير، ودي إحدى زوجاته. توفيت إلى رحمة الله تعالى يوم 28 محرم 1216-1801 ميلادي. يؤدي الباب الشرقي للمسجد إلى طرقة تمتد بطوله وتنتهي بالمئذنة التي تعتبر فريدة في نوعها بالنسبة للعمائر العثمانية. هتلاقوها إيه يا جماعة؟ مش مدورة، مربعة وطويلة وضخمة، وإن كان سبقتها من حيث الطراز المعماري ده مئذنة مدرسة الغوري. المبنى بتاعت الجامع بتتكون من ثلاث طوابق مربعة، مربعة الشكل، يفصل بينها شرفتين يعني نافذتين، كل من هو تقوم على ثلاث حطات من المقرنصات زي العمدان كده، والدليات في تكوينات بديعة. يعني الطبق الثالث من المئذنة خمسة رؤوس على شكل زلع، تعتقد العامة أنها مليئة بالذهب ويحرسها أفعى كبير. بصوا دايما الخيال العامة في الحاجات المبهمة شوية يسرح، يعني نظام الزلع ده المماليك جايبينه من برة، من ناحية روسيا وأوزبكستان وكازاخستان، ده أصلا مسقط رأس أغلبية المماليك اللي هم الشركس اللي بيقول عليهم، فغالبا متأثرين بالمعمار ده. برضو الجامع الغوري هتلاقوا برضو المئذنة عليها تلات زلع أو أربعة حاجة كده، نفس طريقة الزلع دي، بس محدش قال حكاية انها مليانة فلوس وبتحرسها افعى. اظن زمان الافعى عجزت وولادها عجزوا وولاد ولادها ماتوا، والعايز يطلع يجيب الفلوس يطلع هتلاقيها زي الفل. دي بقى كانت حكاية ابو الذهب وقبر ابو الذهب وجامع ابو الذهب ومكتبة ابو الذهب. قال لك أنا لا أحمل إلا الذهب ولا أعطي إلا الذهب، فأنا أبو الذهب. ويوم ما جات له الولاية القدر أرسل له النهاية. شفت القدر لما يلعب لعبته رهيب. خلصنا عم أبو الذهب، نطلع فاصل نرجع في جامع جديد ظريف إن شاء الله.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع أحمد غالي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح غدا بمدينة العالمين الجديدة منتدى العالمين إفريقيا للأعمال، الذي يشهد مشاركة واسعة من القادة والمسؤولين إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية الإفريقية والدولية. كما يترأس السيد الرئيس أعمال قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية، وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس السيسي سيشارك كذلك بعد غد في الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي، وذلك بمشاركة عدد من القادة الأفارقة ورؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية، حيث من المقرر أن يلقي سيادته كلمتي الافتتاح والختام للاجتماع بصفته رئيس الدولة المستضيفة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أهمية إطلاق المنصة الإفريقية لتكون مساحة مستدامة للحوار والتفاعل بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية والتنموية. وفي كلمته خلال الجلسة الترحيبية للدورة الأولى لمنتدى إفريقيا العالمين للأعمال، لفت مدبولي إلى امتلاك القارة السمراء موارد طبيعية هائلة وفرصا كبيرة في مجالات التصنيع والطاقة والزراعة والتكنولوجيا والخدمات والاقتصاد الرقمي. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أن الدبلوماسية الاقتصادية تمثل أحد المحركات الرئيسية لدعم التنمية في إفريقيا. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول دور الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز التجارة والاستثمار في إفريقيا، وذلك على هامش فعاليات منتدى العالمين إفريقيا. وللمزيد ينضم إلينا الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. دكتور عمرو،
2: تحياتي لحضرتك يا فندم والمستمعين الكرام.
1: أهلا بك معنا الهوا الراديو 99. اليوم عقدت جلسة نقاشية حول دور الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز التجارة والاستثمار في إفريقيا. ماذا يعني مصطلح الدبلوماسية الاقتصادية وما هي نتائج تفعيل هذا الدور؟
2: الدبلوماسية الاقتصادية واحد من أهم الطرق الهامة جدا للترويج للفرص الاستثمارية للدول، وواحد من أهم الآليات التي تستخدمها الدول المتقدمة والنامية على حد سواء بشكل خاص الدول المتقدمة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أمر في غاية الأهمية لكافة دول العالم التي تتصارع على جذب الشركات الدولية وعلى بيئة أعمال صحية لها تكون موجودة وحاضرة، يمكن من خلالها زيادة القدرات التنموية للدولة. وبالتالي الدولة المصرية وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة السيد الرئيس يتبنى هذه الفلسفة منذ توليه المسؤولية، ونجحت مصر من خلال هذه الاستراتيجية في جذب كثير من رؤوس الأموال الأجنبية. الصفقات الأضخم للدولة المصرية كانت من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، سواء في محطات الكهرباء اللي كانت موجودة في وقت كان في عجز شديد جدا في الكهرباء، أو في الاستثمارات العقارية الكبرى وصفقات $30 مليار وأكثر التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة السابقة، وهو ما ضخ لشرايين الاقتصاد المصري الكثير والكثير من التمويلات التي تحتاجها الدولة المصرية.
1: نعم، الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا.

0: فندم، تحياتي لحضرتك والمستمعين الكرام.
1: شكرا يا فندم. واستكمالا لنشرة الدقيقة الأولى، مصادر إعلامية أفادت باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في محيط مدرسة المأمونية بمدينة غزة. على جانب آخر، أفادت محافظة القدس بأن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال موسم الأعياد العبرية بلغ أكثر من 11,400 مستوطن، وذلك وسط تصعيد في وتيرة الاقتحامات. اقتصاديا، قادة مجموعة السبع قرروا الإفراج عن احتياطاتهم الاستراتيجية بما يصل إلى 100 مليون برميل من النفط خلال 4 أشهر. صرح بذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب اجتماعه اليوم مع قادة مجموعة السبع لبحث الوضع العالمي في مجال الطاقة وجهود خفض أسعار الوقود. ورياضيا، منتخبا فرنسا وإيطاليا يلتقيان في 10:45 مساء ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
2: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 9090 هواها مصري.

0: 50 شاي مع الدكتورة لميس جابر.
1: رجعنا لكم بقى على مدرسة تغري بردي بضرب المقاصيص بحي الصاغة. حي الصاغة اللي هو في شارع المعز. الشارع ده متحف متحرك، مفيش طوبة ما بتقولش تاريخ في شارع المعز لدين الله الفاطمي. ده هو يوسف ابن تغري بردي ابن عبد الله الأمير جمال الدين أبو المحاسن ابن الأمير الكبير سيف الدين الظاهري أتابك العسكر بالديار المصرية ثم كافل المملكة الشامية. كل ده مين؟ ابن تغري بردي. ولد بمدينة القاهرة بدار الأمير منجك اليوسفي اللي تقع بجوار مدرسة السلطان حسن في ميدان صلاح الدين بالقلعة، وكان ذلك سنة 812 هجرية يعني 1409 ميلادية. اتوفى والده وهو طفل ابن 3 أعوام، وكان والده يشغل وقتئذ وظيفة نيابة دمشق، كفله زوج أخته قاضي القضاء ناصر الدين محمد ابن العديم إلى أن توفي، فتولى رعايته وتربيته شيخ الإسلام قاضي القضاء جلال الدين عبد الرحمن البلقيني الذي تزوج أخته، فحفظ على يده القرآن وحفظ مختصر القدوري في الفقه. وقد يسرت له نشأته في بيت البلقيني الالتقاء بكبار العلماء والفقهاء ورجال الدين، فالتقى بقاضي مكة وبالقاضي بدر الدين محمود العيني، فدرس النحو والتصريف وقرأ مقامات الحرير وغيرها من علوم العربية من شعر ونثر. برع في عدة علوم وشارك في عدة فنون وكتب عن شعراء عصره واجتهد فنظم الشعر وكتب النثر. أحب علم التاريخ. على فكرة ابن تغري بردي له موسوعة تاريخية رائعة، أسلوب عربي فوق الرائع في الكلام، وسهل جدا مفهوش كلكعة مفهوش بواخر، هايل يعني. أحب علم التاريخ فلازم مؤرخي عصره مثل قاضي القضاء محمود العيني والشيخ تقي الدين المقريزي، واجتهد في ذلك غاية الاجتهاد وساعده على الوصول إلى طبقة كبار مؤرخي العصور الوسطى وخاصة مصر الإسلامية، كما يقول تلميذه وصديقه ابن حسين التركماني المعروف بالمرجي. جودة ذهنه وحسن تصوره وصحيح فهمه حتى برع ومهر وكتب وحصل وصنف وألف وانتهت إليه رياسة هذا الشأن في عصره. يشير السخاوي إلى براعة أبي المحاسن في كتابه التاريخ فيقول: واعتنى بكتابة الحوادث منذ سنة 40 هجرية، وزعم أنه نبه شيخه المقريزي على شيء من تعليقه فيها، فقال: دنا الأجل، إشارة إلى وجود قائم بعباء ذلك بعد، وأنه أي المقريزي كان يرجع إلى قوله فيما يذكره له من الصواب بحيث يصلح ما كان كتبه. المقريزي اللي قايل ده حقيقة يصلح ما كان كتبه أولا في تصنيفه، يعني كان المقريزي كبر وهو كان بيشير إلى حاجات يعني سهي عنها المقريزي كده ببساطة يعني. طبعا المقريزي ده شيء يعني جبار، الخطط بتاعت المقريزي دي واصف فيها مصر شارع شارع وحارة حارة وبيوت وحمامات ومساجد وجوامع، مش مخلي. نضيف السخاوي بقى بأن أبو المحاسن كان أحسن وأدق من أرخ العصر المملوكي لأنه منهم، فهو أدرى من غيره بعادتهم وتقاليدهم ولغتهم، فقد جاء في كتابه الضوء اللامع للسخاوي: سمعته يرجح نفسه على من تقدموا من المؤرخين من 300 سنة بالنسبة لاختصاصه دونهم بمعرفة الترك أي المماليك وأحوالهم ولغتهم. كان زمان يقولوا عليهم الترك في بعض المراجع على المماليك. لم تقتصر براعة أبو المحاسن على العلوم والفنون والمعارف بحسب، بل امتاز كذلك في رياضة بدنه، فقد برع في فنون الفروسية كاللعب والرمح ورمي النشاب. النشاب دي آلة متطورة عن السهم والخوص كده. لعب الكرة، تخيلوا كان بيلعب كرة. وقد أخذ هذه الفنون عن عظمائها ومعلميها، فقد كان أميرا ابن أمير مملوكي تربى في قصر السلطان في القلعة، قد تفوق في مجال الرياضة على من هم في سنه وساد على أقرانه، هذا مع مراعاته الحشمة والوقار والعفة عن المنكرات والاعتكاف عن الناس. لم يقنع ابن تغريبردي بما حصله من علوم اللغة والدين والرياضة، بل أضاف إلى ذلك كله دراسته وإجادته لفن الموسيقى. ده راجل رايق جدا، درس فن الموسيقى وكانت له اليد الطولة في علم النغم والضروب والإيقاع، حتى لعله لم يكن في مثله في زمانه، وانتهت إليه الرياسة في ذلك، وكتب كثيرا وحصل وصنف وألف. ويصف صديقه التركماني أخلاق أبو المحاسن وطباعه وعاداته فيقول، بصوا بقى ده وصف صاحبه اللي هو التركماني بيوصف أخلاق ابن تغريبردي: ترك التردد إلى أعيان الدولة حتى السلطان مع حسن المحاضرة ولطيف المنادمة. يعني إيه ترك التردد إلى أعيان الدولة؟ يعني بطل يقعد مع أعيان الدولة، ما بيروح لهمش كل شوية. حتى السلطان مع حسن المحاضرة ولطف المنادمة والحشمة الزائدة والحياء الكثير واتساع المعرفة في علوم الآداب والتاريخ وأيام الناس، وقل أن يخلو مجلسه من مذكرات العلوم. جالسته كثيرا وتأدبت بتربيته وحسن رأيه وسياسته وتدبيره. يضرب به المثل في الحياء والسكون، ما سمعته شتم أحدا من غلمانه ولا من حاشيته ولا تكبر على أحد من جلسائه قط. كبيرا كان أو صغيرا، جليلا كان أو حقيرا، كما كان ورعا تقيا وحج أكثر من مرة، كان أولها في 1423. ابن إياس يقول في حوادث 1470: وفيه كانت وفاة الجمالي يوسف ابن الأتابكي تغريبردي الرومي نائب الشام، له مصنفات عدة وكان نادرة في أولاد الناس. أولاد الناس ده يا جماعة اللقب اللي احنا بنقوله دلوقتي كده، أقول لك ده ابن ناس، اللقب ده طلع منين؟ كان في الزمن القديم يطلق على المماليك، أولاد الناس اللي هم المماليك. تفهمش ليه؟ ظهر عشان جايين من ولاد بره ولا ايه؟ مؤلفات ابن تغريبردي بقى: ترك لنا أبو المحاسن ابن تغريبردي رحمه الله العديد من المصنفات العلمية في التراجم والأخبار، منها مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة، اختصر فيه على ذكر الخلفاء والسلاطين بغير مزيد، وكتاب منشأ اللطافة في ذكر من ولي الخلافة، وهو تاريخ مصر منذ أقدم العصور حتى عام 1320. واحد اسمه مورد اللطافة والتاني اسمه منشأ اللطافة. كتاب تالت اسمه المنهل الصافي المستوفي بعد الوافي، وده معجم لمشاهير الرجال العظام من سنة 1252 إلى آخر أيام المؤلف. ومما جاء في مقدمة هذا الكتاب بيقول ايه بقى؟ غير مستدعى الى ذلك من احد من اعيان الزمان، ولا مطالب من الاصدقاء والخلان، ولا مكلف لتأليفه وتوصيفه من امير او سلطان، بل اصطفيته لنفسي وجعلت حديقته مختصة بباسقات غرسي. حلو قوي باسقات غرسي دي، ليكون في الوحدة لي جليسا وبين الجلساء مسامرا وأنيسا. الله، السجع في النسر بتاعه رائع. طب نطلع فاصل نرجع نكمل عمنا تغريبردي.
0: الراديو
2: 90 90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: 50 شاي مع الدكتورة لميس جابر.
1: رجعنا لكم تاني. شفتوا طريقة الكتابة بتاعت الراجل ده؟ بيقولك بل اصطفيته لنفسي وجعلت حديقة مختصة بباسقات غرسي ليكون في الوحدة لي جليسا وبين الجلساء مسامرا وأنيسا. ده الكتاب اللي هو المنهل الصافي. أنا خدت بالي من حاجة بقى يا جماعة. ابن تغريباردي وابن إياس والمقريزي دول أرخوا في فترة المماليك. الوحيد اللي أرخ في فترة العثمانيين هو الجبرتي. هناك فرق في اللغة العربية ما بين عصر المماليك والعصر العثماني رهيب. أيام المماليك كانت اللغة العربية رائعة زي ما انتوا شايفين كده. الرجل بيقول شعر عن الكتاب بتاعه. برضو لما تفتحوا المقريزي تلاقوا أسلوبه عربي صافي راقي عظيم. الجبرتي هايل بس أسلوب العربي وحش. عثماني بوظوا كل حاجة ما يسترهم. قالت الدكتورة سعاد ماهر وبمناسبة الاحتفال بمرور 1000 عام على تأسيس مدينة القاهرة، الكلام ده كان 1969 اللي هي ألفية الأزهر، قالت بالمناسبة دي أذكر بالفضل والعرفان بالجميل مؤلف ابن تغريباردي عن مدينة القاهرة المعروف باسم النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. كتاب يجنن عندي على فكرة، وهو كتاب كبير جمع الفائدة في تاريخ مصر مرتب على السنين. ابتدأ فيه مؤلفه بفتح عمرو بن العاص منذ سنة 20 هجرية 640 ميلادية حتى قبيل وفاته. قد ذكر فيه من ولي مصر من الملوك والسلاطين والنواب ذكرا وافيا مع ذكر ملوك الأطراف بطريق إجمالي آتيا في كل سنة ما وقع من الحوادث المهمة ومن توفى من رجالات الأمة المصرية. وقد انفرد ابن تغريباردي بإشارته في آخر كل سنة إلى زيادة النيل ونقصانه حتى كاد كتابه أن يكون المرجع الوحيد الذي اعتمد عليه الأستاذ أمين باشا سامي في كتابه تقويم النيل. كتاب أمين باشا سامي ده برضو موسوعة كده من 5 أجزاء جميلة جدا. في أول كل فصل يقول أحوال النيل، عيلي قد ايه، اتأخر، جه في معاده، ما جاش في معاده. فده واخده، اتضح ان هو واخده من ابن تغريباردي. وقد جاء في ترجمة ابن تغريباردي في كتاب الضوء اللامع وابتنى له تربة هائلة بالقرب من تربة الأشرف إيمان بالصليبة الآن بحي طولون، ومرض قبل موته بعام بمرض القولنج أي القولون، واشتد به المرض حتى توفي عام 1470. دفن بتربته كما أنشأ مدرسة بضرب المقاصيص لتدريس المذهب الشافعي والحنفي. مدرسة ابن تغريباردي دي بقى اللي هي في حارة ضرب المقاصيص بحي الصاغة تشغل جزء من أرض القصر الغربي اللي بناه الخليفة العزيز بالله الفاطمي لبنته ست الملك أخت الحاكم بأمر الله. خدتوا بالكم الحكاية دي؟ بصوا كده بالبلدي، شارع المعز أوله من عند باب الفتوح لغاية باب زويلة، من الأول للنص كده كان القصر الكبير، بعده بشوية فسحايا فيها الجند والبتاع، وبعدين قصر آخر قصر صغير ده بتاع العزيز بالله الأولاني بتاع المعز لدين الله، التاني ده بتاع العزيز بالله. فده بقى بيقول لك المدرسة تقع تشغل جزء من أرض القصر الغربي اللي بناه الخليفة العزيز بالله الفاطمي لبنته ست الملك أخت الحاكم بأمر الله، والتي تتهم في التاريخ بأنها هي من قتلت الحاكم بأمر الله. المدرسة عبارة عن مستطيل مساحته تقريبا 20×8 متر مربع. تقع واجهة المدرسة الرئيسية في الضلع الجنوبي حيث يوجد المدخل الرئيسي للمدرسة. يتقدم المدخل مجموعة من الدرجات حوالي 8 درجات تؤدي إلى ردها صغيرة، صالة صغيرة كده تتقدم المدخل، فهي إذن مدرسة معلقة. يشغل الطبق الأرضي مجموعة من الحواليت التي يصرف رعاها على المدرسة. يؤدي المدخل إلى صح بيسموها إيه بقى؟ درقاعة. تفهموش درقاعة دي جاية منين؟ صحن صغير مغطى يتوسط إيوان القبلة والإيوان الغربي المقابل لإيوان القبلة. يعني إيه بقى؟ الإيوان ده عبارة عن حجرة عالية مفتوحة على صحن فسحة، يعني فسحة المسجد على صحن المسجد بلا أبواب. فتحتها العلوية عبارة عن نصف دائرة أو نصف دائرة مدببة. الإيوان الصغير ده عبارة عن حمية بتبقى في الحيطة، حمية صغيرة. يرتفع الإيوانان عن الصحن بمقدار 20 سنتي، يتصدران إيوان القبلة، ويتصدر إيوان القبلة محراب صغير مجوف بجانبه منبر خشبي مجدد. أما الإيوان الغربي فيتضمن حمية يوجد بأعلاها دكة المبلغ. أنا حكيت لكم على دكة المبلغ دي باينة قوي بقى في السلطان حسن. دكة كده عالية بتبقى قصاد المنبر، الخطيب بيقول الجملة، المبلغ يرددها عشان اللي وراه يسمعه، لأن الجامع لما بيبقى كبير الصوت ما بيوصلش مظبوط بالدرجة دي. حلو. يتكون الإيوانان الشمالي والغربي من حنيتين صغيرتين جدا. الضلع الشمالي بقى للمدرسة في باب يؤدي إلى دورة المياه وإلى سلم المئذنة. كله كده على فكرة. المئذنة تقع المئذنة على الضلع الجنوبي للمدرسة على الوجهة الرئيسية، وهي مئذنة صغيرة جددت في العصر العثماني، ولذا فهي تشبه مآذن العثمانيين اللي هي ذات الرأس المخروطي. عايزين تعرفوا الفرق بين مآذن المماليك والعثمانيين؟ المآذن بتاعت العصر العثماني قلم رصاص مبري بالظبط. المآذن بتاعت المماليك عريضة وكبيرة وفي آخرها قلل أو زلع، شكلها جميل قوي. تبقوا تنزلوا تتمشوا تبصوا على الجوامع، الجامع اللي المبنى فيه زي القلم الرصاص تعرفوا إنه عثماني. الجامع اللي المبنى فيه تبقى متشكلة ومرة مربعة ومرة مربعة حتة ومدورة حتة وفي آخرها فيه زلع تعرفوا إنها من العصر المملوكي. العمارة في العصر المملوكي كانت فاخرة ورائعة، والبلد كانت متقدمة جدا جدا. بيقول لك عصر المماليك، معرفش عصر المماليك ده كان من أزهى عصور مصر في الكتابة وفي اللغة العربية، في الإنتاج الأدبي وفي التأريخ وفي العمارة وفي التجارة وفي كل حاجة. نطلع فاصل ونرجع نشوف تربة الزعفران.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

مفيش نوم مع حسام عصام يوم الجمعة من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: 50 شاي مع الدكتورة لميس جابر.
1: جوهر السقلي يا جماعة بعد ما أسس مدينة القاهرة في 969 ميلادية أقام قصر للخليفة المعز لدين الله الفاطمي يقع شمال الجامع الأزهر. يمكن أن نحدد موقعه بالتقريب بأنه يبدأ من الجهة الشرقية بمسجد سيدنا الحسين وينتهي غربا عند شارع المعز لدين الله اللي هي الساغة. أما الحد الشمالي قبل جامع الأقمر اللي في حي الجمالية وحد الغرب شارع السكة الجديدة عرف هذا القصر باسم القصر الكبير أو الشرق، لأن الخليفة العزيز بالله ابن الخليفة المعز أنشأ قصر أصغر من قصر أبوه يقع إلى الغرب منه عرف بالقصر الصغير أو القصر الغربي، والطريق الفاصل بينهم عرف باسم بين القصرين، حاليا شارع الصاغة. عرفتوا جات منين بقى؟ لما كان المعز بقى عقد العزم على البقاء والاستقرار بمصر فقد أحضر معهم رفات آباءه وأجداده الفاطميين كلهم من المغرب، ودخل قصره الكبير اتخذ له فيه مقبرة عرفت باسم التربة المعزية أو تربة الزعفران اللي كانت جزء رئيسي من القصر الكبير. المقيزي بيقول كان من جملة القصر الكبير التربة المعزية وفيها دفن المعز لدين الله آباءه الذين أحضرهم في توابيت معه من بلاد المغرب، وهم الإمام المهدي عبيد الله وابنه القائم بأمر الله محمد وابنه الإمام المنصور. واستقرت هذه التربة مدفنا يدفن فيه الخلفاء وأولادهم ونسائهم، وكانت تعرف بتربة الزعفران. المقريزي بقى بيعين مكان تربة الزعفران بالضبط، فبيقول مكان كبير من ضمنه الموقع الذي يعرف اليوم بخط الزراكشة العتيق ومن هناك بابها. ولما أنشأ الأمير جهراكس الخليلي خانه المعروف بخان الخليلي في الخط المذكور عمل عملة غريبة جدا الرجل ده، عملة الحقيقة مش مبررة يعني تفهمش. أخرج ما شاء الله من عظامهم فألقيت في المزابل على أكوام تلال باب البرقية. باب البرقية ده أحد أبواب القاهرة. عارفين فين دلوقتي باب البرقية؟ في السور بتاع صلاح الدين اللي اكتشفوا جزء منه في حديقة الأزهر. باب البرقية وتمتد تربة الزعفران من خان الخليلي حتى خلف المدرسة الصالحية اللي هي في منتصف شارع الصاغة الآن، وبهذه المنطقة إلى اليوم، أي عصر المقريزي، طبعا المقريزي اللي بيتكلم القرن 15، بقايا من قبورهم، وكان لهذه التربة عوائد يعني وطقوس، منها أنه كان على الخليفة كلما ركب في موقف معادة إلى القصر لابد أن يدخل إلى زيارة آبائه بهذه التربة، وكذلك لابد أن يدخل في يوم الجمعة دائما وفي عيد الفطر والأضحى مع صدقات وأموال. دي الأخ جهراكس الخليلي قال لك إيه الزبالة دي، ورمى عظم أبوه وأباؤه اللي تعب فيهم وشالهم من المغرب على قلبه وجابهم رمهم في الزبالة. علي مبارك بيقول بعض محتويات تربة الزعفران، بيقول ايه بقى؟ لما كانت الشدة العظمى ايام الخليفة المستنصر بالله بسبب انخفاض النيل 7 سنوات متتالية طلب الجنود الاتراك مرتباتهم فماطلهم، هجموا على التربة المعزية واخذوا ما فيها من قناديل الذهب والمجامر وحلي المحاريب ما بلغ قيمته 50,000 دينار، وقد دفن في تربة الزعفران كل خلفاء الدولة الفاطمية ومعظم أولادهم ما عدا الخليفة الحاكم بأمر الله الذي قتل ولم يعثر على جثته. جاء في تحفة الأحباب وصف موضع تربة الزعفران بأن موضعها اليوم هو السوق المعروف بخان الخليلي وسكة البادستان نسبة إلى الأمير جهراكس الخليلي ناظر الإسطبلات للظاهر برقوق. جامع برقوق الظاهر برقوق ده موجود في شارع المعز، جميل جدا يا جماعة، بروحوا زوروا الأماكن دي تحفة. ويفصل بين تربة الزعفران وجامع الحلوجي شارع اسمه شارع السكة الجديدة الآن، وكان الجامع يعرف باسم زاوية الحلاوي بالقرب من جامع الأزهر. أنشأ الشيخ مبارك الهندي السعودي الحلاوي أحد الفقراء من أصحاب الشيخ أبو السعود ابن أبي العشائر الباريني الواسطي، وذلك في سنة 1290 ميلادية أقام بها بالزاوية إلى أن مات ودفن فيها، فقام من بعده ابنه الشيخ عمر ابن علي ابن مبارك وكانت له كرامات عدة، ثم قام من بعده ابنه شيخنا أي شيخ المقريزي جمال الدين عبد الله، وظل بها إلى أن مات سنة 1406. وبها الآن أي سنة 1441، ده المقريزي اللي بيقول، ولدوا وهي من الزوايا المشهورة بالقاهرة. السخامي ترجم للحلوجي فقال: الشيخ الصالح العارف المعتقد أمير الدين أبو اليمن مبارك بن عبد الله الهندي عرف بالحلاوي نزل القاهرة، ويقال أن شيخه هو السبب في إنشاء هذه الزاوية عام 1260، وكان له أصحاب من العلماء والفقهاء والأعيان من أرباب الدولة، وكان يجتمع فيها قاضي القضاء والعلماء والفقهاء. ويقال أن الشيخ مبارك الهندي كان يتكسب من عمل الحلوى، لذلك اشتهر بالحلاوي أو الحلوجي، حلواني يعني. تعرف الآن هذه الزاوية باسم جامع الحلوجي، جددها السلطان الغوري ودفن بها كثير من أولياء وفقهاء القرن العاشر الهجري. وذكر الشعراني في طاقاته إن الشيخ عبيد البلقيني دفن بها، وكانت تعرف به زمنا بزاوية البلقيني. ويحدد علي مبارك موقع شارع جامع الحلوجي كما كان في النصف الثاني من القرن التسعتاشر، فيقول: أول من آخر شارع الصنادقية تجاه جامع محمد بك أبو الدهب، وآخره شارع المشهد الحسيني من عند تقاطع شارع السكة الجديدة، طوله 100 متر عرف باسم الشيخ المعتقد سيدي مبارك الحلوجي لوجود زاوية معروفة باسم زاوية الحلاوي التي حرفت إلى حلوجي. وقد جدد هذه الزاوية الوزير محمد علي باشا والي الديار المصرية، وجدد ضريح الشيخ الحلاوي نفسه وضريح أولاده، واستمرت عامرة يعمل بها حضرة كل ليلة ثلاثاء ومولد كل عام اللي هو مولد الشيخ الحلوجي، وشعائرها مقامة من أوقافها، وبجوار الزاوية حمام يعرف بحمام الحلوجي. الدكتورة سعاد ماهر بتقول إيه بقى: ومما يؤسف له أن بلدية محافظة القاهرة قد أزالت زاوية الحلوجي، ليه كده؟ وكذلك الحمام، دون أن تفكر في تدبير مكان آخر لها في نفس الحي حتى لا تقضي على أحياء وأسماء وتراث عاش مع القاهرة منذ نشأتها. بالإضافة إلى أن زاوية الحلوجي تحدد جزءا هاما بالنسبة للقاهرة القديمة، إذ أنها كانت تقع أمام تربة الزعفران التي حل محلها خان الخليلي، بالإضافة إلى ما لأصحابها والمدفونين فيها من أثر ومكانة كبيرة بين أولياء الله الصالحين. وإني لأرجو للدكتورة سعاد ماهر برضو أن يعير أولو الأمر هذا الموضوع اهتمامهم، وذلك بتدبير مكان لهذه الزاوية وباسمها في نهاية منطقة الصنادقية التي تطل على ميدان الأزهر خاصة، وهي واردة في وقفية الغوري ومحدد مكانها. الظاهر يا جماعة ان احنا عشان عندنا تاريخ كتير وطويل ومتشعب ومتعدد ومختلف، بقينا بنستهون بالتاريخ مع ان كل حجر له أهمية ده في ناس، ده احنا لو بنستثمر ده صح كنا عشنا ملوك على الاثار اللي عندنا والاماكن المقدسة والتاريخية دي. يلا الدكتورة سعاد مارز علانة وانا زعلت، معلش. برضو لما بنلاقي جوامع حلوة وجميلة وكبيرة كده ومترممة وبتاع بننبسط كده. خلصت حلقتنا، اتمنى لكم دوام الانبساط والسعادة إلى أن نتقابل إن شاء الله الجمعة القادمة على كل خير.

أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع علا سمير.

0: يا أوداني باد. وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي سيشارك كذلك بعد غد في الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، وذلك بمشاركة عدد من القادة الأفارقة ورؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية، حيث من المقرر أن يلقي سيادته كلمتي الافتتاح والختام للاجتماع بصفته رئيس الدولة المضيفة. كما يعقد الرئيس السيسي على مدار اليومين عددا من اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف مع القادة والمسؤولين الأفارقة، وذلك لبحث سبل تعزيز العمل المشترك ودفع جهود التنمية والتكامل القاري. والمزيد من المتابعة، ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي كامل كامل، رئيس القسم السياسي لجريدة وموقع اليوم السابع. أستاذ كامل، تحياتي لحضرتك على راديو 99.
1: اهلا بيك واهلا بالساده المستمعين، وتحياتي لزملائنا في فريق العمل.
0: تحياتي لحضرتك. وبعد اجتماعات تحضيريه تمت النهارده وتتم على مدار اليوم، غدا يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي منتدى العالمين افريقيا للاعمال بمشاركه كبيره من القاده والمسؤولين الافارقه، بتلي فعاليات افريقيه اخرى عديده على مدار هذه الفتره 3 ايام. وتابعت حضرتك لاهتمام مصر بتنظيم واستضافه فعاليات افريقيه بهذه القيمه على مدار 3 ايام في العالمين الجديده.
1: طيب، احنا بعد التحقيق خلينا نأكد ان منتدى افريقيا العالمين هيكون يعني انا تصوري الشخصي ان هو منصة افريقية جامعة للقطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والمالية ومختلف القطاعات الانتاجية والخدمية، وده بيتيح بناء جسور مباشرة بين الشركات والاسواق واستكشاف فرص التعاون واقامة شركات عبر الحدود وتطوير سلاسل القيمة. انا تصوري ان الفعاليات هتشهد طبعا مشاركه رئاسيه واسعه. احنا عندنا حوالي 1500 مسؤول افريقيا هيكونوا مشاركين في هذا المنتدى الكبير، وايضا بالاضافه الى رجال اعمال وممثلي دوائر الاعمال والقطاعين العام والخاص. وده بيعكس يعني المنتدى كله بيعكس رؤيه مصر متكامله للربط ما بين المسارات السياسيه والاقتصاديه والمؤسسيه للعمل الافريقي. خليني بس أوضح للسادة المستمعين إن المنتدى ده بينعقد كل سنتين. طبعا المنتدى ده يعتبر كان توصية من الاتحاد الأفريقي، وخلينا أوضح برضو للسادة المستمعين إن الاتحاد الأفريقي بيضم حوالي 55 دولة أفريقية، وطبعا ده تأسس في سنة 1999 كان استكمالا أو استبدالا لمنظمة الوحدة الأفريقية اللي تأسست في سنة 1963. طبعا خلينا نوضح للسادة المشاهدين برضو ان الدولة المصرية بتهتم جدا بأفريقيا بشكل كبير جدا. القارة السمراء مصر تعتبرها يعني جزء اساسي مننا، وطبعا في قضايا طبعا متشاركة وتحديات بتقابلنا بشكل واحد. احنا الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني بعد ثورة 30 يونيو الرئيس توجه نحو أفريقيا، ولدرجة إن إحنا برضو في أظن في 2018 مصر ترأست الاتحاد الأفريقي، وبالتالي في توجه نحو أفريقيا بشكل كبير وبشكل مهم. أظن اللي هيحصل بكرة دوت طبعا استكمالا لاهتمام المصري بأفريقيا. إحنا جزء من أفريقيا، وأفريقيا يعتبر قارة كبيرة بتواجه تحديات كبيرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من محفل دولي تحدث بشكل كبير عن أفريقيا، وتحدث عن التحديات اللي بتواجهها، وتحدث عن أهمية مواجهة هذه التحديات نظرا لأن القارة الأفريقية تعتبر من القارات اللي في حاجة بشكل دائم إن هي يعني تتخلص من هذه التحديات أو تواجهها بشكل علمي وبشكل عملي، بحيث إن الشعوب تستشعر فيها بالنهضة والتنمية. تصوري الشخصي إن شاء الله المنتدى بتاع بكرة دوت هيكون فيه عدد كبير جدا من القادة والوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية. طبعا أظن دوت هيخلي في عندنا حاجة بتعزز التكامل الاقتصادي الأفريقي وتحقق التنمية المستدامة
0: إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. الكاتب الصحفي كامل كامل، رئيس القسم السياسي بجريدة وموقع اليوم السابع، شكرا جزيلا لحضرتك.
1: شكرا أستاذ
0: كامل، تحياتي لحضرتك. مستمعينا، استكمالا لأخبار الدقيقة الأولى للسابعة مساءً.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن كفاءة منظومات النقل واللوجستيات لم تعد مجرد عنصر مساعد للنشاط الاقتصادي، وإنما أصبحت جزءا أصيلا من مفهوم الأمن الاقتصادي والقدرة على الصمود أمام الأزمات. جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء خلال جلسة حول ممرات التنمية والمسارات اللوجستية على هامش منتدى العالمين إفريقيا للأعمال. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس على هامش منتدى العالمين إفريقيا. تناول لقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى الأوضاع في ليبيا والسودان ومنطقة القرن الإفريقي. مصادر أعلامية أفادت باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في محيط مدرسة المأمونية بمدينة غزة. على جانب آخر، أفادت محافظة القدس بأن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال موسم الأعياد العبرية بلغ أكثر من 11,400 مستوطن وسط تصعيد في وتيرة الاقتحامات. اقتصاديا، قادة مجموعة السبع قرروا الإفراج عن احتياطياتهم الاستراتيجية بما يصل إلى 100 مليون برميل من النفط خلال 4 أشهر. صرح بذلك الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عقب اجتماعه اليوم مع قادة مجموعة السبع لبحث الوضع العالمي في مجال الطاقة وجهود خفض أسعار الوقود. ورياضيا، منتخب فرنسا وإيطاليا يلتقيان في 10:45 مساء ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع لراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.

0: 90 هواها مصري. العلمين الجديدة على موعد مع إفريقيا، قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية النيباد 2026 بمدينة العلمين الجديدة.
1: تملك إفريقيا سوقا ضخمة وموارد هائلة وثروة بشرية واسعة، لكنها في الوقت نفسه تواجه تحديا تاريخيا يتمثل في محدودية التجارة البينية وارتفاع تكلفة نقل السلع والأفراد بين أجزاء القارة. ولهذا أصبح التكامل الاقتصادي واحدا من أهم العناوين في مسيرة العمل الإفريقي. فمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل محاولة لبناء سوق إفريقية أكثر تكاملا، لكن نجاح الفكرة يحتاج إلى أكثر من الاتفاقات، يحتاج إلى طرق وسكك حديدية وموانئ وطاقة وإجراءات جمركية وأنظمة مالية قادرة على تسهيل حركة التجارة. وفي العلمين تلتقي هذه الملفات مع النقاش الأوسع حول مستقبل الاقتصاد الإفريقي. فكلما اقتربت الأسواق الإفريقية من بعضها أصبحت فرص الإنتاج المشترك أكبر، واتسعت أمام الشركات والمستثمرين مجالات العمل، وأصبح بإمكان الدول الإفريقية أن تستفيد بصورة أكبر من مواردها بدلا من بقائها أسواقا منفصلة. والتكامل الاقتصادي في النهاية ليس مصطلحا سياسيا فقط، إنه سؤال يتعلق بحياة المواطن وسعر السلعة وفرصة العمل وسهولة انتقال المنتجات والاستثمارات. ومن هنا فإن مستقبل التكامل الإفريقي سيقاس بما تستطيع الدول أن تفعله على الأرض.
0: العلمين الجديدة، مساحة للحوار والعمل المشترك، قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية النيباد 2026 بمدينة العلمين الجديدة. الراديو 90 90

0: كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا مساء السعادة على كل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90، وكله بالأغنية يفك. وأول حاجة التحية اللي أنا دايما بنساها اللي من أول دقيقة، أيوة يلا نجمع كلنا هنا. يلا بينا يا شباب، كله بالأغنية يفك هيبتدي، وأجمد الأغاني. دي تحية خاصة لكل سواقين، سواقين التكاسي والميكروباصات والتكاتك وكل حبايب قلبي. مساء العسل، عاملين ايه؟ اخباركم ايه من امبارح؟ وحشتوني والله. النهارده طبعا الجمعة، هابي ويك اند لكل اللي بيسمعونا. والنهارده الجمعة بتبقى حلقة بقى ايه، مفتوحة لكل الرغبات، يعني اللي عايز يعمل اهداء، اللي عيد ميلاده، اللي فرحه، اللي عايز يقول لخطيبته كلمتين حلوين يلا بينا، اللي عايز يقول لمراته كلمتين حلوين برضو يلا بينا. كل المناسبات انا معاكم فيها، ومعانا الزغاريت ومعانا كل حاجة. النهاردة كمان محضر لكم كده ايه، لكل مطرب كده كم اغنية، يعني انتوا اللي تختاروا، يعني واضح ان انا لازم احدد لكم تختاروا ايه. يعني ما سيبش الاختيارات كده، يعني مثلا كل الناس اللي كانت طالبة امبارح عصام صاصة، حلو كده، يعني اختاروا بقى معانا عصام صاصة اضرب يا كينج، هو احمد شيبة، انا بقول عشان تختاروا. ومعانا كمان عصام صاصة محكمة، وعرة فافي عامل مغامر، دي من اول الاغاني لعصام صاصة اللي كانت عرفت الناس كلها بعصام صاصة. فيعني معانا كده مثلا ايه، تلات اغاني لصاصة، اختاروا بقى ايه الاغنية اللي جاية على هواك اللي بتخليك تفك. وكمان عاملين برضو ايه لستة كده لاحمد سعد، برضو تقدروا تختاروا منها، يعني مثلا ايه معانا احمد سعد بحبك يا صاحبي، اليوم الحلو ده، اشكي لمين، يعني كانت طلبت امبارح، يعني اغنية قديمة لاحمد سعد بس طبعا من اجمل اغانيه، واختياراتي مدمرة حياتي، وعلى وضعك، يعني احمد سعد معانا خمس اغاني اختاروا منهم، وصاصة نفس الليستة اللي قلتها لكم. ماشي ماشي. هتختاروا ازاي؟ على الواتساب 010-490-904، وتليفوننا 2-18-10-866، والاس ام اس على 199. هنفتح التليفونات عشان المعايدات، والنهاردة الجمعة بقى، بس تليفونات تعليمات زي ما انتوا عارفين، يعني 30 ثانية عشان خاطري. عشان نقدر ناخد تليفونات كتيرة، مجرد ما هتطول في التليفون مش هاخد تليفون اللي بعده. طيب نقول مساء الفل والمسي على التابلت اللي كله اخضر، يعني الايباد كله اخضر مسجات من اول دقيقة، ما شاء الله عليكم، يعني اللهم بارك فيكم والله. يلا بينا سريعا كده نمسي على كل حبايب الموجودين معايا، احلى ايمو كله بالاغنية يفك اي حاجة الرضا البحراوي. طيب تكتب لي لسه كده الرضا البحراوي عايز ايه، ايه ولا ايه ولا ايه، ماشي، لان انا برضو ايه كنت هعمل لكم لسه كده الرضا البحراوي، بس قلت نبتدي بصاصة واحمد سعد. يلا ماشي، وقولي اسمك ايه. يا مساء السعادة يا بنت الحلال، كابوريا بيمسي عليكي ومسيلي على الكوم، الكوم ولا الكومي، وصالح وعمر وعنبة وحسام وعم رفاعي. كابوريا ازيك يا كابوريا، عامل ايه، واخبار المصنع ايه، واحوال المصنع ايه، الدنيا ايه، الحاجات غالية ولا رخيصة، والدنيا شغالة ولا لا. مايكل، يا مساء الفل يا مايكل، بيقول لي لسه كان الشيطان هيوسوس لي ان انت هتغيبي، لا والله ما اقدرش اغيب، اروح فين. اختاري واحنا راضيين، ولو مش راضيين مش هنقدر نعمل حاجة. انا هكلمك النهاردة يا استاذة، انا راشق على التليفون. قبضتوا يا كابوريا، بيقول لك قبضتوا يا كابوريا، احنا اول الشهر قبضتوا ولا ايه يا اولاد. مساء الجمال والعسل عليك يا امي، انا سعد وبمسي عليكي، والمصنع كله بيمسي عليكي، وعايزين نمسي على اخويا كشري ابو بيبو، وعم حسين وعم عادل وشيبوب، الدنيا كلها بتمسي عليكي يا امي يا عسل، عايزين اغنيه بحبك يا صاحبي، احلى ايمان في الدنيا. ماشي، يبقى اول اختيار معانا بحبك يا صاحبي، واكيد بتهديها المصنع كله. طيب
2: يا عيني يا عيني يا عيني، احلى مسا عليك يا استاذ امام مختار يا اللي مولع الدنيا نار. معاك محمد كباكا من ورشه الدهر برحمه. احب امسى على الاستاذ حسين حتاتة ومحمد حسين حتاتة وعم محمد سعد وعمي سايب بتاع النعل، ومسى على عمي عز ومحمد السعاد. كان معي كباكا من ورشه الدهر برحمه.
1: انت بتوطي صوتك ليه يا كباكا؟ المدير هيشوفك هيعلقك. ماشي يا كباكا، هي اداء مذيعي يجي منك. ماشي، احلى كباكا في الدنيا. ماشي، انا عبد الحميد بحب خطيبتي ملك قوي قوي قوي، بحب اقول لها ما تبعديش عني. ماشي عبد الحميد. مساء الفل. يا ترى خطيبتك سمعانا ولا لا؟ مساء الخير والبركه عليك يا ايمان، بحبك قوي. وممكن تشغلي اغنيه عيد ميلادي، عيد ميلاد بنتي صفية النهاردة وهي بتحبك قوي. أم صفية أهلا وسهلا يا أم صفية، منوراني. أنا عارفة أن أنت من زباين حسام عصام. بس مبسوطة أن أنت معايا. عيني يا أم صفية. حاضر، يا سلام، ده عشان خاطر عيون الحس كمان اللي كل اللي منترفه على راسي. في شوكولاتات وورد وحركات. طب أقرأ إيه ولا أسمع إيه ولا تعال؟
3: مساء السعادة والهنا على حبيبة قلب نودي.
1: دي نودي.
3: عارفة يا إيمو كلنا بنحبك ليه؟
1: ليه؟
3: بجد لأنك بتدينا طاقة إيجابية، تفاؤل، أمل في بكرة، سعادة ساعتين كل خميس وجمعة، وكله بالأغنية يفك، وعلى باب الحزن لازم تسك. ربنا يسعد أيامك ويفرحك بكل اللي تتمنيه، ويبعد عنك النفوس الوحشة والعيون الحسدين. أنا عن نفسي أنا بصي بسمعك من سنين وبحبك قوي قوي قوي قوي، وربنا بتمنى لك من قلبي يا إيمو كل الهنا والسعادة والفرحة، وكلنا كلنا بنحبك يا إيمو. فعلا فعلا أنت بتغيري مدنة، ووحش الراديو 90-90 هي إيمان مختار نمبر 1. ربنا يهنيكي ويفرحك ويتحقق كل تمنيه.
1: أمين يا رب.
3: وسعيدة بتسلم عليك كتير هي وخطيبها شريف. وتحياتي وهدائي للأستاذ عبد العظيم زكي مقصد جابر اللي بيسمعك كلهم تلواتي، وعايزة بقى ضرب نار.
1: ضرب نار عيني. حاضر، ضرب نار لموقف للأستاذ عبد العظيم موقف سيدي جابر. يا سلام، طب ما ندي كراكسات ليه؟ ضرب نار. ماشي، ضرب نار ونولعها نار. يلا بينا. ده ضرب نار ده مخصوص لموقف سيدي جابر عم عبد العظيم. احلى عم عبد العظيم. ماشي يا نودي، مرسي على كلامك الحلو والله. ربنا يخليكوا لينا يا رب وما نحرمش منكوا ابدا. مساء الفل يا امي حسين من الزاويه الحمراء، بمسي على صناع الاحذيه سيد خمسه ومصطفى ومحمد سعيد، مصنع محمد سعد. محمد سعد اهلا وسهلا بكل رجاله المصانع الجدعان قوي. انا محمد كررتي، صباح الخير عليكي وعلى المعلمين، صباح الطاقه الايجابيه. اهلا وسهلا محمد كررتي. عايزه امسي على شقه يعني الدرب الاحمر والزاويه الحمراء. يا شقه مساء العسل عليك يا شقه. كفايه تحيات ونسمع حاجه. مايكل بيقول لي انا اصلا ابن خالد حسام. بيقول لك متشكرين يا ستي. ايوه، البرنامج بقى فيلم الفرح اللي واقف على الستيج. يلا بينا، خلي الورقه هنا بقى كده على جنب، انا محضره لكم ورق وقلم النهارده، وايه مذاكره. يلا بينا نبتدي بايه بقى؟ هنبتدي بشوح الكبده لغايه ما ايه نستقر على اني اغنيه. انتوا عارفين الاغنيه دي بتاعت يوم الجمعه، واقفين في المطبخ دلوقتي بنشوح حتتين كبده للراجل اللي اجازته النهارده والعيال. يلا، كل اللي بتسمعني من المطبخ تبعت لي تقول لي بتسمعني وبتعملي اكل ايه دلوقتي. يلا بينا.

0: كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: أنا اسمي آدم وعندي 8 سنين. في يوم من الأيام كل الناس حواليا ابتدوا يستخدموا كلمات أنا ما كنتش فاهمها، سرطان الدم، كيماوي، علاج. وبعدين فهمت إني ما كنتش بحارب وحش. في الأول كنت بستغرب ليه كل الناس بتسألني عن اسمي، وبعدين عرفت إنهم كانوا عايزين يتأكدوا إن كل دواء بيتاخد مخصوص ليا أنا. قبل كل جلسة علاج كانوا بيفحصوا كل حاجة كويس جدا. السرطان مش يوم واحد، ده أيام كتير وزيارات كتير للمستشفى وأدوية كتير وناس كتير بتساعدني إني أفضل بأمان. بابا وماما كانوا عارفين العلامات اللي لازم ياخدوا بالهم منها عشان حد علمهم. توعية المريض بقت جزء من حمايته والحفاظ على سلامته. أنا كنت فاكر إن الدكتور هو بس اللي بيعالجني، دلوقتي عرفت إن كل الناس حواليا كانوا بيحموني. وحماية سلامة المرضى مش بس حماية علاجي، دي كمان حماية طفولتي.
2: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواصل تدريباته استعدادا لودية جنوب إفريقيا المقرر لها بعد غد الأحد. الزمالك يعتزم مخاطبة رابطة الأندية لتأجيل مباراة بترول أسيوط بالدوري الممتاز في ضوء الاستعداد لمواجهة الجيش الرواندي بدوري أبطال إفريقيا. الأهلي يواجه مصر المقاصة اليوم وديا استعدادا للارتباطات المقبلة بالدوري والكونفدرالية الإفريقية. منتخبا فرنسا وإيطاليا يلتقيان في العاشرة إلى ربع مساء ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. ومحمد صلاح مرشح لجائزة لاعب الشهر في أكبر استفتاء بتركيا. واللاعب المصري محمد زكريا يتأهل لنصف نهائي بطولة السويد المفتوحة للسكواش.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

0: ولسه مكملين وكله بالاغنيه يفك على الراديو 90 90. ولسه معاكم امام مختار, والنهارده الجمعه, هابي ويكند الكل بيسمعوني. بما ان احنا بنطلع دايما في الويكند يعني تروق مودك كده وتفك, كله بالاغنيه يفك. يعني عايز تسمع اغنيه ايه؟ ايه الاغنيه الحلوه لما بتسمعها مهما بتكون متضايق او قرفان او مخنوق فبتفك؟ ده دورنا بقى هنا. طيب معانا كذا لسته النهارده, النهارده الجمعه دايما بحب اسمعكم اغاني اكتر مع ان مش ملاحقه, بس يعني معانا كده ايه لسته لاحمد سعد ولعصام صاصا ورضا البحراوي. احمد سعد بحبك يا صاحبي, ولا اليوم الحلو ده, اشكي لمين, على وضعك, اختياراتي وبس. عصام صاصا بقى اضرب يا كينج, محكمه, عرف وفي عامل مغامر وبس. رضا البحراوي لسه بنعملها, نعمل ايه رضا البحراوي؟ ناس مني ومن دمي, ولا الفولت العالي, ولا عالدغري, ولا ايه؟ لسه كاملة طبعا رضا البحراوي غير رحمة محسن, ده لو لحقنا. طيب معانا تليفون, الو يا شيخ.
1: السلام عليكم استاذ.
0: عليكم السلام.
1: وعلى مستمعينك الكرام
0: الله يخليك.
1: وعلى الموهبة اللي ربنا سبحانه وتعالى مديها لنا اسمها امام مختار.
0: ربنا يخليك يا رب.
1: النعمة بتاعت ربنا. وانا عايز اعرف المستمعين يا استاذة, بالنسبة للبرنامج بتاعك حضرتك يعني من سياسة لاقتصاد لمراسلة اسماعيلية لكل دوت, والموهبة بتاعت ربنا والعز بتاعت ربنا اللي انت تعملي برنامج اسمه كله بالاغنية فوق, بيعمل نجاح رباني من عند الله في بيوتنا وفي مؤسساتنا وفي عربياتنا وفي تكاتكنا وفي سوقنا وفي كل حاجة يا أستاذ.
0: الله يخليك يا شيخ.
1: دي موهبة من عند الله, ربنا نجحك فيها, ونشكر ربنا اللي انت وصلتي للمرحلة دي مع مستمعينك ومع جمهورك اللي انت بقيت معشوقة فيهم. كل واحد خميس وجمعة بينظم أموره في الساعتين بتوعه اللي هو مع عياله وفرفش عياله وبيسمع حاجات كويسة, حاجات ما فيهاش إباحات, حاجات محترمة.
0: الحمد لله.
1: مع مذيعة ربنا سبحانه وتعالى بفضل الله وبفضل العملاق بتاعنا الإنسان المحترم رئيس الإذاعة الأستاذ عبد الفتاح مصطفى.
0: اه طبعا.
1: اللي هو بيحسن اختياراته
0: لكل
1: اللي هو بيحسن اختياراته في الناس بتاعتك في مذيعين وفي إعلاميين.
0: كل النجوم 90 90 نجوم خبرة ونجوم في كل المجالات, فيعني
1: انا مش عاوز اذكر حد عشان ده برنامج شعب.
0: ايوه.
1: بس انتوا كلكم معدودين على الصوابع, ربنا يحرسكم وينجيكم, وهي كلها منظومة كويسة, ونشكر ربنا اللي احنا معانا الاستاذة ايمان.
0: الله يخليك يا اشرف, تسلم لي.
1: ربنا يعز مقدارك ويبارك لك ويحفظك, وسلامي لمايكل وسلامي للخصوص وسلامي لكل محبينك, لان انت فيكي ملحوظه برضو.
0: ايوه.
1: انت عامله زي البيت العيله. أيوة. انا بسال على مايكل, هل انا اعرف مايكل؟
0: لا.
1: بس انا عرفته عن طريق حضرتك.
0: صح.
1: بسال على الحاج منعم, انا اعرفه.
0: ايوه.
1: الراجل المحترم بيقدرك.
0: ايوه.
1: بيعزك.
0: عم عاطف, عم منعم.
1: الراجل الطيب اللي بيقول لك يا بنت ابوكي.
0: ايوه عم عاطف.
1: راجل محترم وراجل يتشلع الدماغ والراجل بتاع سوهاج والراجل. أيوة. بتاع هنا, واحنا هنقول ايه ولا ايه يا
0: استاذ؟ الحمد لله يا رب.
1: احنا هنقول انت كتاب وكراريس وكشاكيل, اللي عاوز يحفظ واللي عاوز يتعلم يقول لي امام مختار, بس اهم حاجه يبقى قلبه نضيف ما يبقاش حاقد.
0: الحمد لله. انت احلى مستمعين في
1: الدنيا يا استاذه. ما ركبوش السلم درجه والثانيه والثالثه, ولما يعرف الرابعه والخامسه سلام عليكم.
0: ادي حال الدنيا يا عم اشرف.
1: ايه احنا, بص يا استاذه انا هاخر كلمتين هقولهم. احنا نتخلق ونتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم,
0: عليه الصلاه والسلام.
1: ندور على اخلاقه. ندور على اخلاقه في الشارع, ندور على اخلاقه في البيوت, ندور على اخلاقه في شغلنا, ندور على اخلاقه قدام الميكروفون اللي انت قاعده قدامه. هتقولي لي ندور عليه ازاي يا شقه؟ اقول لك باخلاقه.
0: طبعا.
1: اخلاقه الخير فيه وفي امتي الى يوم الدين.
0: ايوه طبعا.
1: لازم نتخلق ولازم يبقى عندنا اخلاق ولازم يبقى عندنا صبر.
0: انا دايما بقول, ويعني نختم المكالمه بالجمله دي, دايما بقول ان الميكروفون ده مسؤوليه.
1: أمان.
0: يعني ممكن نكون بنتكلم في اغنيه شعبي بس برضو بنقول كلام مهم, ممكن بنتكلم في موضوع اجتماعي, ممكن بنتكلم في مثل شعبي, ممكن بنتكلم في اي حاجه, لكن اي بني ادم اعلامي قاعد قدام الميكروفون لازم, انا عن نفسي هتكلم عن نفسي, بحس بمسؤوليه قدام ربنا في كل كلمه انا بقولها. يعني لما بنصح بنت عندها مشكلة بنصحها بمرضي الله وعن خبرة وعن تجارب حياتية. في برامج كتير، في ناس كتير بتقول كلامه خلاص عشان تطلع ترند، لكن لا، احنا هنا في راديو 90 90 اي اعلامي بيقعد قدام الميكروفون بيبقى رسالة اجتماعية ومسؤولية كبيرة نتحاسب عليها قدام ربنا قبل ما نتحاسب هنا من الادارة. فالميكروفون ده مش حاجة سهلة، يعني الناس اللي بتمسك بقى الموبايلات وبيطلعوا ترندات بقى برا الإذاعة والتلفزيون، الناس دي هي معظم الكلام اللي بيتقال هو ده اللي بيخرب البيوت، لأن كل واحدة أو كل واحد مسك الموبايل بيقول أي كلمتين على مزاجه، متضايق دلوقتي بيقول كلمتين، تيجي تلاقيها بعد يومين انبسطت والمشكلة خلصت لها عكست كلامها. فهو ده بقى اللي مفيش أمانة في الكلمة، الكلمة دي مسؤولية.
1: استاذ ايمان
0: اتفضل.
1: انا ببلغك تحياتي للزاوية الحمراء كلها.
0: ايوه سلمي عليهم جميعا.
1: ولسه واحد دلوقتي بيقول لي اشرف بلبس 11 فلنا الله اكبر.
0: الله، ازاي لبس 11 فلنا؟ ازاي؟
1: كل سياسه واقتصاد والله اكبر الله اكبر.
0: 11 لعيب يعني.
1: الناس
0: الله يخليك.
1: شات الناس ليك، ربنا يوفقك.
0: ربنا يخليك يا شيخ
1: ويحفظك. وسلامنا لجمهورك كله، وسلامنا للحاج مختار.
0: الله يخليك ويسلمك
1: كلها، والزاوية الحمراء والضرب الاحمر وباب الشعريه والاماريه وخصوص، والدنيا كلها بتسلم عليك يا قمر الاذاعه.
0: ربنا يخليك يا رب. وسلم يعني
1: بقى لابوس عيني ما يخافش عشان انا واقف مع صعايده.
0: لابو سعيد. حاضر.
1: ايوه
0: حاضر. شكرا يا شيخ.
1: مرحبا مرحبا. والله اللي شرفنا بيك،
0: شرفت بيكم جميعا جميعا جميعا. يلا بقى نبتدي بقى ايه بالليسته بتاعت عصام ساسا. يعني اول حاجه معانا ساسا واحمد شيبة، اضرب يا كينج، اغنيه حلوه قوي. يلا بينا. 2 18 10 8 66 ده تليفوننا، الواتساب على 010 490 90 4. تحاولش تفهم انت عايز منها ايه.

ولا الاغنيه اللي جايه عصام صاصا محكمه. الحاج اشرف الجزار بيمسي عليك يا ايمان وعلى كل رجاله مصنع سايكو، بمسي على كل رجاله المصانع والورش، احلى رجاله في الدنيا الشقيانين.

بمسي على اسماعيلية والدراويش، احلى اسماعيلية مساء الفل وهابي ويك اند. الاسكندرانية حبايب قلبي، احلى مساء على كل الاسكندرانية اللي معايا من اول دقيقة. الصعيد واهل الصعيد كله، احلى مساء.

0: أول أغنية يمكن عرفت الناس كلها مين هو عصام صاصا. عروة فافي عامل مغامر، هي أغنية شعبي بس فيها حكم. يلا بينا، طلبتوها كتير كل النهاردة يوم الجمعة، يوم مفتوح للإهداءات وكل الأغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها.
1: يوسف وشا.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع علا سمير

0: الإفريقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي، وذلك بمشاركة عدد من القادة الأفارقة ورؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية، حيث من المقرر أن يلقي سيادته كلمتي الافتتاح والختام للاجتماع بصفته رئيس الدولة المضيفة. كما يعقد الرئيس السيسي على مدار اليومين عددا من اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف مع القادة والمسؤولين الأفارقة، وذلك لبحث سبل تعزيز العمل المشترك ودفع جهود التنمية والتكامل القاري. وللمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل والمرور بجامعة عين شمس. تحياتي لحضرتك دكتور حسن على الهواء راديو 99.
1: أهلا بحضرتك والمستمع الكريم، أهلا وسهلا.
0: تحياتي لحضرتك. يعني اليوم يشهد الجلسات التحضيرية للقمم الإفريقية في العالمين، ومن ضمن هذه الجلسات المهمة جلسة حول ممرات التنمية والمسارات اللوجستية. كيف ترى دكتور حسن أهمية التكامل الإفريقي في المسارات اللوجستية؟
1: يعني هذا الأمر حي وهام وتأخر كثيرا، لأن الربط والممرات اللوجستية والربط بين دول القارة السمراء بعضها البعض ليس فقط بمجرد طريق أو مسار أو وسيلة نقل، ولكن بممرات لوجستية تشمل في مفهومها الأوسع التكامل عمرانيا وصناعيا وزراعيا وخدمة التجارة البينية بين الدول وبعضها. هذه الأمور لها أهمية قصوى في ربط الإنتاج بالأسواق للوصول المباشر من مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي ومراكز الاستهلاك والموانئ البحرية، وكذلك التكامل الشامل حيث تتضمن شبكات متكاملة للنقل البري والنقل البحري وخطوط الطاقة المتجددة والاتصال والألياف البصرية، وكذلك تحقق هذه الممرات الأمن الاقتصادي، بمعنى أنها أصبحت كفاءة هذه المنصات جزء لا يتجزأ من الأمن القومي والاقتصادي لدول القارة السمراء. وهناك نماذج من هذه المحاور أو الممرات اللوجستية، حيث تنشئ مصر طريق بيتجاوز طوله 4300 كيلو من برنيس وأسوان مرورا بتوشكا وشرق العوينات وصولا إلى الكفرة وأنجمينة وحتى مدينة دوالة لربط شرق القارة بغربها. وهذا الأمر طبعا له مردود إيجابي على تعظيم التبادل التجاري بين دول القارة السمراء ومن بينها طبعا مصر، وطبعا نقل التجربة المصرية فيما قمنا به من ممرات لوجستية على مدار السنوات الفائتة. هذا الأمر له أهمية قصوى في دعم التبادل التجاري. وخليني أقول لك أن الاتحاد الأوروبي لما قام الأول على فكرة تبادل مصالح تجارية بين دول الأوروبية، ومن ثم كان هناك الكيان السياسي اللي هو الاتحاد الأوروبي، فإحنا تأخرنا كثيرا أن يكون لدينا مثل هذه الممرات، ولها تأثير على تحسين التبادل وتعظيم التبادل التجاري وكذلك على وحدة القرار السياسي لدول القارة السمراء.
0: أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات وهذا التحليل الخاص بيعني ملف الطرق والنقل والممرات اللوجستية وممرات التنمية بين القارة الإفريقية. بشكر حضرتك مرة تانية، شكرا جزيلا دكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والنقل والمرور بجامعة عين شمس. مستمعينا، استكمالا لأخبار الدقيقة الأولى للثامنة مساء، رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد أن كفاءة منظومات النقل واللوجستيات لم تعد مجرد عنصر مساعد للنشاط الاقتصادي، وإنما أصبحت جزءا أصيلا من مفهوم الأمن الاقتصادي والقدرة على الصمود أمام الأزمات. جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء في جلسة حول ممرات التنمية والمسارات اللوجستية على هامش منتدى العالمين إفريقيا للأعمال. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية موسعد بولس على هامش منتدى العالمين إفريقيا. تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى الأوضاع في ليبيا والسودان ومنطقة القرن الإفريقي. اقتصاديا، قادة مجموعة السبع قرروا الإفراج عن احتياطاتهم الاستراتيجية بما يصل إلى 100 مليون برميل من النفط خلال 4 أشهر. صرح بذلك الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عقب اجتماعه اليوم مع قادة مجموعة السبع لبحث الوضع العالمي في مجال الطاقة وجهود خفض أسعار الوقود. ورياضيا، منافسات بطولة مصر الدولية للناشئين والشباب لتنس الطاولة انطلقت اليوم. تشهد البطولة مشاركة نحو 250 لاعبا ولاعبة يمثلون 20 دولة في مختلف المراحل.

0: السنية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
1: الدقيقة الأولى.

0: كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: جودي في 2019 تعبت شوية ما كانتش قادرة تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح ده 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
2: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها، ربنا رزقنا بمصطفى. اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننة، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغدة. عمل العملية وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
3: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.

بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90، ولسه معاكم إيمان مختار ولغاية الساعة 9 مع بعض. طيب أفكركم تاني بطرق التواصل 2-18-10-8-66، الاسم اس على 199، والواتساب على 010-499-4. هابي ويكند الكل بيسمعوني النهاردة الجمعة أجازة. قولي انت بتسمعني منين، من العربية، من المصنع، من الورشة، من موقف، منين بالظبط بتسمعني، وايه الاغنية اللي انت عايز تسمعها هتخليك تفك. طيب مبدئيا كده في ناس بعتالي اغاني اشغلها عشان بس تبقوا فاهمين الحكاية ماشية ازاي. وما تزعلوش، انا ما ينفعش اخد اغنية واشغلها، لازم الاغاني بتبقى موجودة في مكتبة الاذاعة، الاغاني بتكون اتسمعت وعدت بالرقابة واتقال عليها اوكي. فالمذيع ما ينفعش ناخد منك اغنية كده على الواتساب واشغلها، ده مبدئيا يعني لازم تكون موجودة عندي في المكتب. تاني حاجة، اسماء كتير جدا، فانا ما ينفعش اقرأ كل الاسماء دي، بس هو عامة يعني الجالية اليمنية، الأستاذ الجليل اللي بعت لي الرسالة، الجالية اليمنية كلها على رأسنا، وكل أهل اليمن وشعب اليمن الموجودين في مصر حبايبنا وإخواتنا، فبمسي عليهم جميعا ومنورين مصر أم الدنيا. تاني حاجة، فويسات كتير، اللي سمع الفويس يعني مش هينفع يدخل على التليفون لان انا اوريدي شغلت له الفويس اللي هو عايز يقولها. رقم 4، عايزين حاجه تانية؟ طيب نروح على الواتساب. السلام عليكم، مساء الفل، ميرسي على كلامك الحلو، عايز اغنيه اسمه ونصيب حسن شاكوش، او اغنيه كل واحد عنده سر الادم. دي اغاني هاديه حزينه مش ماشيه مع طبيعه البرنامج. انا اول مره اتواصل معاكي وبسمعك وليا الشرف، وعايز تحيه كبيره، انا ابو تميم من اكتوبر، انا كمان ليا الشرف يا ابو تميم. عايز تحيه كبيره، عايز اسمع خلف القمر ولا حلف القمر، لان دي بالخاء، انت كاتب خاء، حلف القمر لجورج وسوف. احنا اغاني مشهيصه اكتر النهارده الجمعه. الحاج منعم، مفروض اكلمك النهارده، احلى ايه، وتحياتي لشق ومن الورشه، بسلم عليك يا حاج منعم، ومبسوطة ان انت دايما متابعني. ولا ما تعتذريش يا نودي، يعني الموضوع عادي عادي عادي عادي، ده مش انت بس، ناس كتير. احلى مساء عليك يا ايمي، يومك جميل وسعيد ومسائك زي الفل. اجمل تهنئة واحلى امنية من محمد واياد وسعودي وكل عيلة القاضي، الى اجمل دالين القاضي. اهلا وسهلا، مساء الفل عليكم جميعا. يا ويكا، مساء الفل يا استاذة ايمان، عايزين نسمع حاجة للليسي. حاضر. مايكل، هو شقه خد فشت التليفون وهو ماشي، قلبي وربي غضبانين عليك يا شقه. لا التليفون جنبه، التليفون جنبه. طيب كل اللي اسمه احمد بقى جمعه عندي هنا، وهاخد تليفون والله بعد الاغنية دي، حاضر هفتح التليفونات بعد الاغنية دي. كل اللي اسمه احمد، وكل اللي بعت اهداء لاحمد، وكل اللي بيحب احمد، وكل خطيبه احمد معايا بتسمعني، يلا علي الراديو وابعتي الاهداء لاحمد. يا احمد يا احمد، يلا ندلع احمد شويه، هيفاء وهبي وبوسي. يا احمد.

0: كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: يعني اسم احمد متدلع على الاخر، هيفاء وهبي وبوسي بنفسهم. يلا احنا قلنا بس لقيت رسائل كتير كده ايه لاحمد، فقلت بالمره يبقى باكج بقى كل اللي بعت لاحمد فهندلع احمد. طيب معانا عم عاطف العليمي ونقول الو. الو
2: صباح الفل يا بنت ابوكي.
1: صباح العسل.
2: ربنا يحبب الناس كلها فيك.
1: ربنا يخليكوا يا رب ليا.
2: والله العظيم انا بفرح كده ان حد يتكلم عليك او يمسك في الباب.
1: يا حبيبي يا حبيبي على راسك.
2: احنا بنحبك اختنا، يعني نحتبرك اختنا.
1: انا عارفه والله انا عارفة.
2: يعني مش بنحتبرك مزيحه ولا الكلام ده، لا انت بنحتبرك مننا اختنا.
1: شرف ليا والله
2: مننا.
1: والله شرف ليا.
2: دمك من دمنا.
1: يا خرابي على الكلام الجامد.
2: بس عليك يا مايكل، انت بيت عليا دلوقتي على القنوات كلها يا مايكل.
1: بص مايكل من اول دقيقه لاخر دقيقه معايا.
2: لا ولاتها يا ناطق في حته ثانيه.
1: ايه؟
2: ناطق في حته ثانيه.
1: مش مهم، المهم معانا يا عم عاطف.
2: انا ابو فارس يا مايكل.
1: هو فارس.
2: سامع. ابو فارس يا مايكل.
1: ايوه ابو فارس. حاضر. عايز تسمع ايه النهارده يا عم عاطف؟ عايز تسلم على مين؟
2: من اللي انا عايز اسمعه انت مش هتجيبيه، انا قلت لك عليه سعيد الهوى.
1: اللي هو ايه؟
2: انا سعيد الهوى من اسكندريه.
1: انت صح قلت لك الاغنيه دي، ما اعرفش عندي ولا.
2: قلبك بقى بحر مالح بقى وخلاص.
1: قلبك بحر مالح. وخلاص.
2: ومسكين على الناس كلها.
1: عيني يا عم عاطف.
2: وعلى شقه.
1: وعلى شقه. حاضر.
2: شكرا. احنا بلد الابطال. احنا بلد الابطال.
1: بلد الابطال طنطا واللي منها.
2: اي مكان ابطال.
1: ايوه طبعا. مساء العسل يا حبيبي.
2: احلى مسا عليكم.
1: احلى مسا عليك يا حبيب قلبي.
2: سلام.
1: اللي مش عارفين يوصلوا على التليفون يبعتولي وانا اكلمهم. يعني اهو انا فاضل نص ساعة حاول اخد اكبر كم من التليفونات. ندخل بقى مهرجانات ولا ايه؟ تحبوا تسمعوا ايه بقى؟ يعني نشغل شوية مهرجانات ولا نكمل زي ما احنا؟ طيب نسمع المهرجان ده وبعد كده ندخل بقى نشوف رضا البحراوي، عايزين اني اغنية لرضا البحراوي. يلا بينا. يلا بينا. اسود الارض لكل ابطال مصر ورجاله مصر وحبايب اللي دايما بيسمعونا من اول دقيقه لاخر دقيقه. اسود الارض.

0: يعني انا تايهه ما بين الاغاني وما بين الرسائل وما بين التليفونات. بصوا بقى، انا في الفاصل هبص على التليفون، يعني طول ما انا على الهوا بيرن، اول ما اطلع يعني طول ما انا في الفاصل ما بيرنش، اول ما اطلع على الهوا التليفون كله بترن. طب انا اعمل ايه؟ قولوا لي كده، قولوا انتوا بقى انا اعمل ايه. اديني اهو التليفون، يلا اتصلوا، ما دام انتوا ايه مزاج اهو بتتصلوا على الهوا وفي الاخر تزعلوا انتوا ما بترديش على التليفون ليه وما انا مش ايه. طيب اهو تعال يلا بينا. الو
1: الو،
0: ايوه
1: اهدى معاك.
0: ايوه مين معايا؟
1: كباك.
0: ازيك يا كباك؟
1: ازيك يا استاذ امين، عامله ايه؟
0: ايه كباك، ما بتتصلوش غير وانا بتكلم على الهوا. طب انا ارد ازاي كباك؟ قولي لي انت يعني.
1: ما انا عمال ارن عليك يا استاذ قبل ما الهوا بتتي.
0: احنا محتاجين ثلاثه امام مختار اي اي او اربعه خمسه في الاستوديو يجروا حواليا كده. اللي تمسك التليفون واللي ترد على الاس ام اس واللي تجيب الاغاني، يعني اتفضل يا كباك.
1: لو بديك الصحه زمان والله انا احب امسي على عليكي. انت بصراحه خميس وجمعه مستنيك،
0: ربنا يخليك يا رب.
1: بتاع المصنع كله، والمصنع كله بيستناك والله.
0: قول لي المصنع فين بقى؟
1: في الدرب الاحمر.
0: في الدرب الاحمر. يا سلام يا سلام، مصنع الحاج ادم. ماشي يا سيدي. ندي تحيه للحاج ادم من صياد. بتقول ايه يا كباك؟
1: الناس على شقه
0: الدخله
1: بتاعته الصراحه جميله يعني، وبيتكلم كلام في محله يعني.
0: ربنا يخليك يا كباك. واضح ان انا ليا جمهور في الدرب الاحمر جامد.
1: الدرب الاحمر كله بيستناك يا استاذ.
0: بجد انا عايزاكم تصوروا لي كده، لان بجد دي حاجه بتسعدني جدا يعني. تصوروا كده يعني وانتوا بتسمعوا في المصانع وانت ماشي كده في شارع في الدرب الاحمر والناس كلها بتسمع راديو 90 90، دي حاجه حلوه قوي. فيعني وصوروا لي الاجواء الحلوه دي.
1: ان شاء الله نصوره وننزل الفيديو كمان، احنا نسمعك كمان.
0: ايوه بقى، ايوه يا كباك. يلا، عايز تمسي على مين؟
1: احب امسي على الحاج ادم.
0: انت هتقبض النهارده يا كباك؟ قبض النهارده ولا ايه؟
1: قبض النهارده
0: يا حاج ادم، اتوصف كباك يا حاج ادم في القبض النهارده. ماشي
1: ماشي، انا احب امسي على رجاله المصنع كلها.
0: ايوه ماشي يا سيدي، شكرا يا كباك. حبيبي يا كباك. يلا بينا اهو، انا فاتحه اهو التليفونات اهو اهو على الهوا. يلا بينا زي ما انتوا عايزين، يلا حدش واخد منها حاجه. المهم احنا هنشغل دي دلوقتي بس كده، وهنتكلم عليها برضو عادي. هنشتغل تحيات، شغال عادي، شغال عادي جدا. يلا بينا 2-18-10-8-66، ده التليفون، والواتساب على 010-490-90-4. يلا. الو، مين؟
2: فاطمة معاك.
0: ازيك يا فاطمة، عاملة ايه؟
2: الحمد لله. والله
0: بتكلميني مين يا فاطمة؟
2: من البيت.
0: من البيت؟ ايه المعلومة الجديدة؟ يعني منطقة ايه يا فاطمة؟
2: اسمها عزبة الهجامة.
0: عزبة الهجامة، ماشي. قولي يا فاطمة.
2: احب امسي على ماما واخواتي، هما بيسمعوكي
0: دلوقتي. علي صوتك يا فاطمة، انا سامعاكي بالعافية.
2: بقولك احب امسي على ماما واخواتي، هما بيحبوكي
0: اوي. يا حبيبة قلبي، بوسيلي ماما وراس ماما.
2: عايزة اسمع اغنية انا عمك وعم عمك.
0: عمك وعم عمك، حاضر. صاصة، حاضر. عيني يا فطومة، ببوسك يا روحي. وانا كمان بحبك، بحبك يا قلبي. ماشي يا روحي، ميرسي. سلميلي على ماما وانا بروحي بوسيلي راسها. يلا حبيبة قلبي، باي يا روحي. دمي حدش فيهم شال همي. التليفونات اهو مفتوحة.

0: أغنية يفوق مع إيمان مختار.
1: بترقصوا شايفاكو شايفاكو. أيوه. ألو يا سعد.
2: يا أستاذ أمان.
1: ازيك يا سعد؟
2: العسل بتاعنا وحياة ربنا.
1: وحياة ربنا انت منور.
2: وحياة ربنا واقفين في الشغل عمالين نرقص، المصنع كله بيرقص والله.
1: يا حبيبي يا سعد، المصنع ده فين؟
2: في باب الشعرية.
1: باب الشعرية واللي منها أجدع ناس.
2: أحلى ناس عليك يا أستاذ، المصنع كله بيحييك والله.
1: ده بس على المصنع كله.
2: يعني ألذ مذيعة في الدنيا كلها والجمدان كله وكل حاجة حلوة.
1: ربنا يخليك. يلا بينا بقى نحيي كل الرجالة اللي حواليك كده عشان ينبسطوا.
2: عايزين نمسى على ابو بيبو.
1: ايوه.
2: وعلى اخوي شريف.
1: ايوه.
2: وشيبوب وعم عادل وعم حسين والسيد عطية وابو اروة.
1: ابطوا ولا لسه يا سعد؟
2: لسه بكرة باذن الله نقدر بقى وننزل نروش على حالنا كده باذن الله.
1: عايزين ندي تحية جامدة لصاحب المصنع عشان يروق عليكم.
2: والنبي عايزين اغنية بحبك يا صاحبي يا استاذ العزيز.
1: ما انا شغلتها يا سعد والله، انت اللي مش مركز.
2: معلش.
1: انا هشغل لك زمن الزمن بقى دي، بس المصنع كله شايس عليها.
2: ماشي يا استاذ. ماشي. وربنا كده يجعلنا دايما كده معاك على طول،
1: ربنا
2: دايما بتفرحينا كده وربنا.
1: يا حبيب قلبي مساء العسل كله على كل رجالة المصنع. ماشي حبيب. ايوه يلا بينا. جاهزين؟ يلا بينا. الليسي وعمر كمان، كل اللي طلب محمود الليسي. يلا بينا. زمن الزمن.

0: كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: ولسه معكم إيمان مختار وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90 ومكملين والحالة شهيصة وكله فاكك وزي الفل. أحلى يوم جمعة ده ولا إيه يا شباب؟ رجالة مصر اللي في كل ورش مصر اللي بتشتغل وهي مبسوطة وبتسمع الراديو 90 90، والله العظيم بسطني جدا جدا. طيب ناخد محمد. ألو
2: محمد. ألو ألو
1: زيك يا محمد.
2: زيك يا محمد. زيك يا محمد.
1: ما توطي صوتي. طيب
2: ايوه فندم
1: عشان اعرف اسمعك بس.
2: دي اول حلقه بتاعت حضرتك.
1: ربنا يخليك. انت اول مره تسمعني.
2: كنا في فرح في شبرا الخيمه صاحبنا مالك ومستمتعين جدا بالرحله. مسافرين من القاهره راجعين كفر الشيخ.
1: راجعين كفر الشيخ. الله عليك. وبتسمع بقى الراديو 90 90 وكله بالاغنيه يفك. اول مره تسمعني.
2: لا طبعا بنسمعك على طول يا فندم، بس النهارده بصراحه النهارده يوم غير بصراحه.
1: النهارده المزاج عالي.
2: اه جدا جدا.
1: طيب قول لي عايز تمسي على مين وعايز تهدي مين؟ قول لي يلا.
2: عايز امسي طبعا على العريس النهارده، عريس ملك الدمياط اللي كان مش كان منور الدنيا النهارده.
1: ربنا يسعده يا رب.
2: يا رب ربنا يبارك لك يا رب. وعايز امسي طبعا على جمال عويد ومصطفى البنا وحبايبنا كلها في كفر الشيخ والقاهره.
1: كفر الشيخ كلها واللي منها اجدع ناس. مساء الفل يا حبيبي. عايز تسمع ايه بقى؟
2: عايز
3: اجمل فنانه في الدنيا.
2: عايزين نسمع اجمل اغنيه على ذوق
1: حضرتك. تحب رحمه محسن؟
2: رحمه محسن
1: اكيد. اه نبح الصوت ولا عايز حاجه تانية؟
2: لا رحمه محسن جميل.
1: ولا انا بابا مسلم وبوسي، تحب اي واحده فيهم؟
2: على بابا. ماشي
1: صح كده. ماشي على مين؟ على بابا. ماشي
2: خلينا في الطريق وبرنامج حضرتك جميل قوي ومسلينا في الطريق
1: بصراحه. انا عايزه اجدع فيديو بقى كده وتبعتولي وانتوا في العربيه وبعتولي على الواتساب بتاع البرنامج.
2: اه ده اللي بيحصل حالا.
1: يلا بينا يا باشا.
2: الفيديو كله تمام.
1: يلا بينا اجدع شباب. مساء الفل يا رجاله.
3: سنتر جوجل العبايات بيمسي عليك.
1: ماشي يا سيدي. اعلان في السريع كده. ماشي في السريع منه. شكرا يا حبايبي. يلا بينا نسمع مع بعض. ان شاء الله يسمع بعض بوسي ومسلم. انا بابا 010-499-4 ده الواتساب. تليفوننا 218-10-866 ده تليفوننا والاسماس على 199. وهابي ويك اند لكل اللي بيسمعونا وكل

0: وكله بالأغنية يفك. وهابي ويكند لكل اللي بيسمعونا وكل المشهوسين وكل اللي فكين. ونروح بقى من كفر الشيخ لمبابة. يا إتش
1: أهلا وسهلا أستاذ إيمان، بقالي كتير ما كلمتش حضرتك. أنا من إمبابة، يعني كل بلد ليها محطة إلا بلدنا ليها مطار.
0: أيوة يا باشا،
1: أكيد افتكرتيني.
0: أيوة يا باشا افتكرت. ده أنت قعدت تحفظني في الجملة دي يجي ست شهور. كل بلد ليها محطة إلا إمبابة وليها مطار. أيوة يا باشا. إزيك يا إتش، أخبارك إيه؟
1: الحمد لله بنعمة. إيه أخبار حضرتك؟
0: الحمد لله تمام
1: يا رب. تمام يا رب دايما. وأنا راح كل أسبوع بس مع حضرتك، ما بفوتش اسبوع الا ما بسمعك. بس كنت مش عارف اعمل مداخلات. انا بستمتع جدا لما بكون مع، يعني بسمع بس برنامج تحس ان هو ايه بتاع الناس اللي زينا.
0: ايوه احنا شبه بعض كده، احنا مع كل المناطق والاماكن الشعبيه والكل كله.
1: ايوه اللي هو ايه يخش البرنامج، يخش القلب، مش اللي هو ايه الكلام الكبير اللي هو احنا مش بنفهمه بسهوله. لا احنا بنفهمه بسهوله. برنامج حضرتك بيتفهم بسهوله، بيخش القلب كده بسهوله، ما مش محتاج حد يوضحه، مش محتاج كلام من حد.
0: ايوه بعدين انا بحسكوا اخواتي وحبايبي واهلي، فانا كمان كمذيعه لا بتفزلك ولا بقصد احط كلمات ما اعرفش انجليزي على فرنساوي. انا بتكلم، انا منكم.
1: السهل الممتنع، عارفه السهل الممتنع.
0: ايوه
1: انت حضرتك السهل الممتنع.
0: ربنا يخليك يا
1: ايتش، بنحييك من امبابه ونبارك لك.
0: امبابه كلها على راسي، واهل امبابه، واحلى تحيه لامبابه واللي منها حبيب قلبي. والقضيه دي بقى لامبابه، يلا بينا. يلا حبايبي الوقت بيجري هوا، يلا هنرجع نختم.

وبسرعة جدا جدا وصلنا لآخر دقايق في حلقتنا النهاردة، وحقيقي يعني بنبسط لما بلاقيكم مبسوطين ومشهيصين وفكين، وبحس إن البرنامج أدى رسالته على أكمل وجه، لأن هو اسمه كله بالأغنية يفك، فإحنا بنفك بالأغاني اللي إحنا بنحب نسمعها، بنبقى ساعات متضايقين نركب العربية نفتح نلاقي من مختار كله بالأغنية يفك. فمتشغل لنا الست دي أغاني حلوة، أغاني بتخلينا نفك ومشهيصين. وطبعا بحيي كل محافظات مصر اللي أنا ما بلحقش أقول أولها من آخرها، بس حقيقي جدا مبسوطة مبسوطة صعيدة مصر كلها، خط الصعيد كله، إنا سوهاج منيا أسيوط الأقصر وأسوان، الحاج محمود والحاج محمد من الأقصر وأسوان، يعني في كل محافظة لينا بصمة وعلامة. وطبعا كله بقى اسكندرية واسماعيلية وبورسعيد ودمياط القديمة والجديدة وكفر الشيخ وطنطا، طنطا بلد الأبطال طنطا، وكل حبايبي طبعا من القاهرة بقى، ننزل بقى القاهرة، خان الخليلي والحسين والشارع المعز، ونروح بقى للدرب الأحمر والزاوية الحمراء، وكل حبايبنا من الزاوية الحمراء والدرب الأحمر وباب الشعرية والحسين والجيزة واللي منها. طبعا الجيزوية دايما بتسمع، بس يقولولي بعد الحلقة ما تخلص، يعني الاقي فيصل والهرم والليبيني اصل النهارده شغلتي كذا. طب يا باشا ما تبعت تقولي في كده حزب صامت، بس مبسوطه ان انتوا بتسمعونا طول الوقت، وحقيقه عايزه ابقى معاكم كل يوم، بس دايما بكون معاكم كل يوم خميس وجمعه من الساعه 7 للساعه 9، وكله بالاغنيه يفك. وبمسي عليكم كلكم، واجازه سعيده، واستمتعوا باليوم والاجازه، هابي ويك اند لكل اللي بيسمعوني، وطبعا لكل حبايبنا سواء من السعودية أو من الإمارات أو من اليمن، النهاردة كانت معنا الجالية اليمنية، فأخواتنا اللي عايشين معنا في مصر، مصر أم الدنيا اللي دايما بتبقى هي الأم لكل البلاد العربية، وفتحة إيديها وفتحة صدرها لكل الناس. فيعني مبسوطة أن أنتوا بتسمعونا ومستمتعين في بلدنا مصر أم الدنيا. أسيبكم بقى مع رحمة محسن نبح الصوت، وأشوفكم على خير إن شاء الله الأسبوع اللي جاي، وبحبكم جدا جدا وهتوحشوني جدا جدا من النهاردة للأسبوع اللي جاي. يلا بقى انجوي بكل أغاني وبرامج راديو 90 90. هابي ويكند.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح غدا بمدينة العالمين الجديدة منتدى العالمين إفريقيا للأعمال الذي يشهد مشاركة واسعة

0: قرر أن يلقي سيادته كلمتي الافتتاح والختام للاجتماع بصفته رئيس الدولة المضيفة، كما يعقد الرئيس السيسي على مدار اليومين عددا من اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف مع القادة والمسؤولين الأفارقة، وذلك لبحث سبل تعزيز العمل المشترك ودفع جهود التنمية والتكامل القاري. والمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الدكتورة هبة البشبيشي خبير العلاقات الإفريقية. دكتور هبة تحياتي لحضرتك على هوا راديو 90.90.
1: أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم أستاذ المستمعين.
0: تحياتي لحضرتك. وفي إطار يعني هذا الحضور المصري القوي على الساحة الإفريقية ومنتدى العالمين إفريقيا للأعمال اللي هيفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بكرة إن شاء الله، بنتكلم الحقيقة على عدة محاور أساسية في هذا الملف دكتور هبة. وخلينا نتكلم في البداية على أنه دور مصر كبوابة للاستثمار السياسي الاقتصادي وحضور أكثر من 20 رئيس دولة وقادة لأكثر من 1500 شركة يعني في العالمين، بيضع العالمين في مركز الثقل الاقتصادي إنجاز نقول للقارة الإفريقية. إلى أي مدى يمثل هذا الزخم فرصة حقيقية لمصر لترجمة تقاربها السياسي مع القارة لشراكات استثمارية ملموسة على الأرض؟
1: الحقيقة خليني طب أشيد بهذا المنتدى الجديد اللي بدأ يعقد لدورة انعقاد أولى. الحقيقة هي دي أول مرة يعقد فيها منتدى العالمين، إن شاء الله ما تكونش الأخيرة، يكون يعني انعقاد متوالي طوال الفترة القادمة بإذن الله. كل عام تشرف مصر بهذا الانعقاد المهم جدا. والحقيقة يعني أنا بشوف أن الاقتصاد هو قاطرة إفريقيا. كان عندي منظمات إقليمية اقتصادية، وده مهم جدا، قادة المناطق الإقليمية الإفريقية سواء السادك الإيكواس الكوميسا اللي مصر عضو فيها. هذه التجمعات الاقتصادية في إفريقيا أثبتت جدارة على مدى الفترات الزمنية المتعاقبة، حتى لو كانت هذه التجمعات الاقتصادية على المستوى الدولي لم يعني تحدث النقلة اللي كنا بنطمحها، لكن أنا يظل بالنسبة لي الاقتصاد هو القاطرة الأهم في إفريقيا، وهو القاطرة اللي بتنعدم أمامها كل الخلافات الحقيقة السياسية. أي انعقاد لمنتدى اقتصادي بيكون فيه كل الدول الإفريقية مجتمعة، البحث عن المصلحة الأهم والبحث عن مصلحة الشعوب الإفريقية والتطور الاقتصادي لهذه الشعوب.
0: نعم، ومن هنا دكتور هبة يعني لو تسمحي لي، أن الملفات المطروحة يعني في المنتدى بتتنوع بين يعني أهم الملفات الحقيقة وأهم القطاعات، يعني ما بين البنية التحتية و التجارة البينية وأيضا حشد تمويل المشروعات الكبرى. من خلال رؤية حضرتك يعني ما هي النتائج المباشرة المتوقعة اللي ممكن تخرج من هذا المنتدى وتشكل فارق حقيقي للمستثمر الإفريقي والمصري في نفس التوقيت؟
1: النتائج مهمة طبعا. التبادل في هذه المجالات اللي حضرتك ذكرتيها، المجال التجارة البينية بين الدول الإفريقية، مجال التعليم، مخصصات الدول الإفريقية للتعليم وكيفية تبادل الخبرات ما بين الدول الإفريقية، مسألة التجارة البينية بين الدول الإفريقية وبعضها البعض. والحقيقة دي تحديدا شهدت يعني عقبات كبيرة وكثيرة، منها مثلا مسألة النقل، فعملية التجارة بتوقف عملية التجارة بشكل كبير، لكن إذا وجد تجمع مثل هذا التجمع بتاع العالمين، الحقيقة بتخيل أو بتصور إن في المستقبل سيعمل على إلغاء هذه العقبات الكبيرة اللي بتعيق عملية التجارة بين الدول الإفريقية. أيضا يعني ملفات كثيرة الحقيقة تحدث عنها هذا المنتدى، بتصور أنها في المستقبل ستفيد الدول الإفريقية بصورة مباشرة، خصوصا مجال البنية التحتية اللي حضرتك ذكرتيه. وأنا عندي دول أثبتت جدارة في هذا المجال زي كينيا. الحقيقة كينيا من الدول اللي أثرت بصورة كبيرة وتأثرت الحقيقة بالمحيط الإفريقي بعمل بنية تحتية قوية جدا يعتد بها الحقيقة في كل المجالات. أيضا مصر من الدول اللي عندها بنية تحتية غيرت في مفهوم البنية التحتية في منطقة الشمال الشرق الإفريقي. طوال الوقت مصر هي الحقيقة بوابة كبيرة للدخول إلى إفريقيا، وأنا أيضا أؤكد على هذه الفكرة أن الاقتصاد هو القاطرة الأهم للدول الإفريقية. وبالنسبة لي الاقتصاد يعني هو بالنسبة لي الباب المفتوح للتعاون بين الدول الإفريقية أكثر من المجال السياسي.
0: أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات والتفاصيل دكتور هبة البشبيشي خبير العلاقات الإفريقية، شكرا جزيلا لحضرتك.
1: شكرا يا فندم،
0: تحياتي. استكمال

لأخبار الدقيقة الأولى للتاسعة مساءً. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سلط الضوء على التجربة التنموية في العالمين الجديدة التي تم تطويرها كمركز حضري متكامل يجمع الأنشطة الاقتصادية والخدمية والسياحية ويجسد توجهها نحو إنشاء مدن قادرة على استيعاب الأنشطة الاقتصادية المختلفة. جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء في جلسة حول ممرات التنمية والمسارات اللوجستية على هامش منتدى العالمين إفريقيا للأعمال. وزير الخارجية بدر عبد العاطي شدد على محددات الأمن المائي المصري ورفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية موساد بوليس على هامش منتدى العالمين إفريقيا، حيث أعرب المسؤول الأمريكي عن تقديره للدور المصري في القارة السمراء. اقتصاديا، 17 دولة بالاتحاد الأوروبي حذرت من خفض مخصصات الزراعة في خطوة تستهدف الإبقاء على نحو 900 مليار يورو من الإنفاق المقترح خلال السنوات السبع المقبلة. ووقعت إيطاليا وإسبانيا ودول أخرى رسالة أكدت فيها ضرورة الحفاظ على التمويل المخصص للسياسة الزراعية المشتركة في مواجهة مجموعة أخرى بقيادة ألمانيا تطالب بخفض مئات المليارات من اليورو من الموازنة. ورياضيا، منافسات بطولة مصر الدولية للناشئين والشباب لتنس الطاولة انطلقت اليوم، وتشهد البطولة مشاركة نحو 250 لاعبا ولاعبة يمثلون 20 دولة في مختلف المراحل السنية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27. الدقيقة الأولى.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. العلمين الجديدة على موعد مع إفريقيا. قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية النيباد 2026 بمدينة العلمين الجديدة.
1: خلال الفترة من الثاني وحتى الرابع من أكتوبر تتحول مدينة العلمين الجديدة إلى مساحة واسعة للحوار الإفريقي، حيث تلتقي على أرض مصر دوائر السياسة والاقتصاد والتنمية في سلسلة من الفعاليات التي تجمع مسؤولين ومؤسسات إفريقية ودوائر الأعمال. ولا تأتي أهمية هذه الاجتماعات من حجم المشاركة وحده، وإنما من تعدد الملفات التي تطرحها في وقت تواجه فيه القارة تحديات متشابكة، تبدأ من التنمية والبنية الأساسية ولا تنتهي عند التجارة والطاقة والأمن الغذائي والتكامل الاقتصادي. ومن منتدى العلمين إفريقيا للأعمال إلى اجتماعات نيباد والاتحاد الإفريقي، تبدو صورة أكبر من مجرد اجتماعات متتالية. فالقضية الأساسية هي كيف يمكن للقارة أن تعزز قدرتها على بناء مشروعات مشتركة وتوسيع تجارتها وتحويل الإمكانات الهائلة التي تمتلكها دولها إلى فرص حقيقية للنمو. وتمنح استضافة مصر لهذه الفعاليات مساحة إضافية للحوار حول مستقبل العلاقات المصرية الإفريقية في إطار مؤسسات العمل الإفريقي وأهداف أجندة إفريقيا 2063. العلمين هنا ليست مجرد مكان للاجتماع، وإنما منصة يلتقي فوقها الطموح الإفريقي مع أسئلة الواقع، وبينهما تبحث القارة عن طريق أكثر تكاملا نحو المستقبل.
0: العلمين الجديدة مساحة للحوار والعمل المشترك. قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية النيباد 2026 بمدينة العلمين الجديدة. الراديو 90 90

مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90.90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواصل تدريباته استعداداً لمودية جنوب إفريقيا المقرر لها بعد غد الأحد. الأهلي يفوز على مصر المقصة بثلاثية نظيفة ودياً استعداداً للارتباطات المقبلة بالدوري والكونفدرالية الإفريقية. منتخبا فرنسا وإيطاليا يلتقيان بعد قليل، كما يلتقي منتخبا بلجيكا وتركيا، وذلك ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. وأخيرا انطلاق منافسات بطولة مصر الدولية للناشئين والشباب لتنس الطاولة بمشاركة 20 دولة.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12-2 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح غدا بمدينة العالمين الجديدة منتدى العالمين إفريقيا للأعمال الذي يشهد مشاركة واسعة من القادة والمسؤولين، إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية الإفريقية والدولية. كما يترأس السيد الرئيس أعمال قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية أودانيباد. وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي سيشارك كذلك بعد غد في الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي، وذلك بمشاركة عدد من القادة الأفارقة ورؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية، حيث من المقرر أن يلقي سيادته كلمتي الافتتاح والختام للاجتماع بصفته رئيس الدولة المضيفة. كما يعقد الرئيس السيسي على مدار اليومين عددا من اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف مع القادة والمسؤولين الأفارقة، وذلك لبحث سبل تعزيز العمل المشترك ودفع جهود التنمية والتكامل القاري. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سلط الضوء على التجربة التنموية في العالمين الجديدة التي تم تطويرها كمركز حضري متكامل يجمع الأنشطة الاقتصادية والخدمية والسياحية، ويجسد توجها نحو إنشاء مدن قادرة على استيعاب الأنشطة الاقتصادية المختلفة. جاء ذلك خلال مشاركة رئيس

حمراء. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد شاب برصاص مستوطنين شمالي مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. من جهة أخرى أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة رقمية غربي الخليل. وزارة الدفاع الروسية أعلنت استهداف مركز AX نيم المرتبط بمعالجة البيانات وتخزين المواقع الإلكترونية للقوات الأوكرانية. يشار لأنه منذ منتصف يوليو الماضي يستهدف الجيش الروسي بشكل يومي أصول الصناعة والنقل والسفن ومرافق التخزين الداعمة للقوات الأوكرانية. اقتصاديا، 17 دولة بالاتحاد الأوروبي حذرت من خفض مخصصات الزراعة في خطوة تستهدف الإبقاء على نحو 900 مليار يورو من الإنفاق المقترح خلال السنوات السبع المقبلة. ووقعت إيطاليا وإسبانيا ودول أخرى رسالة أكدت فيها ضرورة الحفاظ على التمويل المخصص للسياسة الزراعية المشتركة في مواجهة مجموعة أخرى بقيادة ألمانيا تطالب بخفض مئات المليارات من اليورو من الموازنة. ورياضيا، منافسات بطولة مصر الدولية للناشئين والشباب لتنس الطاولة انطلقت اليوم، وتشهد البطولة مشاركة نحو 250 لاعبا ولاعبة يمثلون 20 دولة في مختلف المراحل السنية. لمزيد من التفاصيل والاستماع لراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.

ملوك الكورة مع محمود الفيلي على الراديو 90 90.

0: وحلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة معاكم على هوا الراديو 90-90. يا مساء الفل عليكم يا سميعة الراديو في كل مكان في الدنيا، أهلا بكم. وحلقات ملوك الكورة دايما معاكم كل جمعة وسبت الساعة 10 بالليل والحد الساعة 11. دايما بنهتم زي ما تعودنا بالكورة العالمية بكل تفاصيلها بكل أخبارها وكل متابعتها من كل مكان في الدنيا. وإحنا حاليا ده كده الأسبوع الثاني بنتكلم في فترة التوقف الدولي، بيتكلم عن تصفيات افريقيا المؤهله لكاس الامم الافريقيه، بتتكلم عن دوري امم اوروبيه، بتتكلم عن كاس الخليج اللي بيهتم بيه كل اشقائنا في الخليج العربي. لكن في احداث وقضايا ساخنه جدا ومتابعات مهمه جدا هنتكلم عنها النهارده. ولحظنا الجميل بيشرفنا وينورنا النهارده في الاستوديو صديقي العزيز عمر احمد المحلل الرياضي المتميز. يا صديقي منور ملوك الكوره.
1: دايما مبسوط وانا معاك
0: يا صديقي. نبدأ منين ولا منين؟ يعني أنا كنت لسه بقول في توقف دولي ومباريات في كل مكان في الدنيا، لكن الأحداث الساخنة طغت على المباريات، أهمها على الإطلاق الدون الكريستيانو، كريستيانو رونالدو وأخباره وتفاصيله ومغادرته لمعسكر منتخب البرتغال وتفاصيل كتيرة قوي بقى، بداية من رقم 7 اللي راح لرافائيل رياو، بداية من الجماهير اللي سندت المدير الفني للمنتخب البرتغالي جيسوس قدام نجمهم وأسطورتهم والهداف التاريخي لمنتخب بلادهم. قول لي كده تفاصيل القصة عشان اللي مش متابعها.
1: ده يعني أطول توقف دولي وفي نفس الوقت أكثرهم إثارة، يعني جداً. أنت مش ملاحق، يعني قضية مانشستر سيتي تلاقي كريستيانو رونالدو القضية بتاعته، تلاقي ريال مدريد امبارح يفتح موضوع نجريرا، فأنت مش ملاحق. موضوع كريستيانو هو اتطور بسرعة مرعبة مرة واحدة. بس تعليقا بس على حتة رقم سبعة دي، المنتخب البرتغال هو ملوش ذنب فيها. ان الاتحاد الاوروبي هو وفقا للقانون ان لازم من رقم 1 ل 23 تبقى ارقام كلها متاخدة، ما ينفعش رقم يبقى فاضي. صح. وكون ان كريستيانو رونالدو انسحب من المعسكر فرقم 7 فاضي، فده ما ينفعش وفقا للوائح. فشافوا مين اللي خد رقم 7 قبل كده، فلياو خده، لكن لياو لا طلب ولا الاتحاد البرتغالي دفع لده. فالموضوع كان له علاقه باللوائح مش اكتر.
0: ده رقم 1.
1: ده اللي حصل. قصه اللي حصل نفسه يعني خلاص تقريبا اغلب الروايه نفسها اتعرفت، ان الموضوع بدا ان كريستيانو رونالدو كان متفق المفروض مع جيسوس ان هو يلعب 30 دقيقه، وجيسوس كان وعد انه يلعب 30 دقيقه. وبالفعل
0: في اي مباراه
1: ماتش النرويج هو اوريدي لعب ماتش الاولاني بتاع ويلز، وكده كده هم كانوا متفقين ان انت مش تلعب الاربع ماتشات.
0: وبصراحه كان مستوى وحش في مباراه ويلز،
1: كان مستوى كارثي. مش بس
0: انا اتفرجت على المباراه، لا هو ما كانش موجود
1: نهائي. فالطبيعي فاصلا حتى لو مش متفقين فالطبيعي ان هو عادي يقعد ماتش بتاع النرويج وماتش بره الارض. فكريستيانو رونالدو وفقا للكلام ان هو اتوعد ب 30 دقيقه مع جيسوس. الشوط الثاني كان بيسخن، ولكن اللي اتفرج على الماتش البرتغال كسبت، بس البرتغال طول الماتش مضغوطه. يعني النرويج كان افضل
0: بكتير.
1: فوفقا يعني وفقا لوجهه نظر مدرب جيسوس ان ازاي هنزل يعتبر حمل دفاعي زياده عليا، رونالدو ما بقاش سريع، رونالدو ما بقاش ينفع في المرتدات ولا التحولات ولا ان انت حد يسند عليه. فالطبيعي كقرار وجهه نظر فنيه بحت ان هو ما كانش ينزل.
0: هو قال لك انا حسيت بالاهانه، او قيل يعني في التقارير الصحفيه ان هو حس بالاهانه ان الراجل قال له قوم اعمل عمليات الاحماء، وبعد كده قال له لا اقعد تاني.
1: الفكره ان هو اللي ضايقه ان كان مستني ان جيسوس يعتذر في المؤتمر الصحفي
0: كمان.

0: نزلش. ليه؟ لان انا المدرب. انا هنا اللي باخد القرارات. انا قبل الماتش بتاع ويلز انا اتكلمت مع كريستيانو واتكلمت مع برونو. قبل ماتش النرويج اتكلمت مع برونو ان انت مش ما ظهرتش بالشكل الكويس في ماتش ويلز وهتقعد دكه وقعدك. فبيقول انا بتكلم مع اللعيبه بس مين اللي بياخد قرارات؟ انا. فهو اخد قرار وفقا لنفسه. فمش من المنطقي ان انا اطلع اعتذر للعيب علشان انا ما نزلتوش وفق وجهه نظري الفنيه. ما اظنش ان
1: انا هاخد وجهه النظر الثانيه، ما تعتبرهاش وجهه نظري. بس في اساطير في كره القدم يا صديقي بيحتاجوا معامله خاصه. سكالوني في كاس العالم كان كل ما يتم سؤاله عن ليونيل ميسي يضحك ان هو ازاي انا ادي تعليمات ليونيل ميسي، انا ما اقدرش اقول له حاجه.
0: لان ميسي في حالته، ميسي كان يعني ميسي مش بس كان احسن لاعب في الارجنتين، ميسي كان احسن لاعب في كاس العالم.
1: انا بتكلم على معامله الاساطير.
0: ايوه ما هو
1: حتى لو في نهاياتهم زي رونالدو كده،
0: هو جيسوس لما تيجي تبص هو ما غلطش في كريستيانو، هو اوريدي بعد الماتش اول حاجه عملها راح اعتذر لكريستيانو وانه فاهمه وجهه نظره.
1: بس جه بعد الفوز امبارح قال لك احنا كسبنا هو من غيره،
0: ما قالهاش علنا. هم سالوا يعني هو كانوا بيسالوا جيسوس عن كريستيانو. هو الفكره ان المؤتمر كله كان بيتمحور الاسئله عن كريستيانو. انت الفكره ان انت الناس ممكن بتفكر في وجهه النظر مثلا هي عايز تبص لمصلحه كريستيانو. انا مثلا كمدرب انا كسبت 4 وعامل ماتش يعني رائع، وكان منتخب البرتغال امبارح ظهر بمستوى رائع، انت بتيجي بتسالني كل شويه عن كريستيانو. طب انا كسبت،
1: انا كسبت وقدمت عرض ممتاز.
0: يعني الفكره انت عارف كويس وكلنا عارفين والعالم كله كان بيتفرج على ماتش امبارح، منتخب البرتغال لو كانت عادل كان يعني السكاكين اتحطت عليه برغم ان ده كان ماتش التاني مع المنتخب. فهو الفكره ان جيسوس في هي المدربين مدارس، في مدربين بيبقوا زي ما تقول ايه شخصيتهم ضعيفه جدا ضد النجوم الكبيره، وفي مدربين صدامين. جيسوس صدامي. جيسوس يعني لسه كان النهارده الناس بقى بتطلع في تويتر وبتاع حاجات قديمه لجيسوس. جيسوس من 10 سنين
1: بس طلع يتكلم. معلش اسمح لي اختلف معاك في النقطه دي. قول شو انت شايف ان جيسوس راجل صدامي؟ بس هو ولا 1% او ولا مره كان صدامي معاه ايام النصر السعودي. مصبوط. ما كانش يقدر.
0: مظبوط. والفكرة ان كريستيانو نفسه كان هناك متقبل كل حاجة، والريتم في الدوري السعودي مساعد رونالدو. في فرق ريتم، رونالدو حلو قوي يظهر في الدوري السعودي. الدوري السعودي مع احترامي وكل حاجة والشعب السعودي نفسه عارف واخواتنا عارفين ان في فرق طبعا في مستوى بين الكرة الاوروبية والكرة طبعاً. السعودية في فرق بدني، في فرق سرعات، في فرق علم، في فرق انت بتتكلم استثمارات عقود مش مجرد 5-6 سنين. فاللي بيظهر في اوروبا مش زي اللي بيظهر في منطقتنا العربيه كلها. فكريستيانو كان جيسوس نفسه قال كريستيانو بعد الماتشات اللي كانت معاه في النصر كان ممكن في التمرينين اللي بعد المباراه ما كانش بيتمرن تمرينه كامله، كان يدوب بياخد مثلا استشفاء لان جسمه ما عادش قادر زي الاول. بس صح. في منطقتنا العربيه في الكوره السعوديه نفسها كريستيانو نفسه كان ساعات بيحتاج ياخد وقت، ما بالك في الكره الاوروبيه. انت نفسك شفت حالته كانت عامله ازاي
1: مباراه سول.
0: فالموضوع هي الموضوع مش ده مش حاجه عيب لكريستيانو، اللي هو فكره 41 سنه
1: حكم السن.
0: يعني في مدربين في الثلاثينات، كريستيانو اكبر من مدربين.
1: طيب انت شايف ايه رايك في التطورات الرهيبه اللي حصلت، التدخل الحكومه البرتغاليه واتحاد الكوره ومحاولات الصلح بتجري الان على قدم وساق في خلال الاسبوع اللي هيبدا ده ان هم يقعدوا جيسوس مع كريستيانو رونالدو ويتم الصلح؟ قال لك علشان الراجل ده تاريخ، الراجل ده اسطوره من اساطير البرتغال ولازم يتم الصلح. توقع الشخصي مش هيحصل، انت متوقع ايه؟
0: الطبيعي ان ده اللي يحصل لان كريستيانو اهم نجم في تاريخ البرتغال. فالطبيعي إن انت بتتكلم مثلا كمسؤول برتغالي انت عارف ان في اجيال طلعت هي بالنسبه لها البرتغال عالم البرتغال بالنسبه لها شايف كريستيانو رونالدو. فالطبيعي ان العالم كله بيبص ازاي للبرتغال، فلازم يصلحوا النجم بتاعه.
1: انا شايف ان هو هيتمسك بموقفه
0: كريستيانو عنيد. كريستيانو عنيد جدا. الفكره ان هم عايزين يكرموه ماتش اعتزالي والكلام من ده. بس كريستيانو واضح ان هو واخد الموقف النقيض تماما. لسه قبل ما نطلع سوا اخت كريستيانو طالعه عماله تنزل ستوريهات كلام عن مواضيع يعني اللي لها علاقه بالمنتخب وخيانه ومش خيانه وكل ده هيتكشف ومش هيتكشف. كريستيانو نفسه في التويته اللي نزلها والبوست اللي نزله قال كل ده هيتكشف وكله هيعرف. فهو الموضوع داخل في سكه مش كويسه من ناحيه كريستيانو، هو مش عايز يهدي. فهيبان بقى هل هيتصالح.
1: انا عشان كده بقول لك مش متوقع الصوره.
0: انا والله انا يعني وجهه نظري اللي انا شايفه ان كريستيانو لازم يعني ايه يتنازل شويه. انت

0: يعني مش احسن حاجه ان انت بعد المسيره اللي انت قدمتها ان انت دي تبقى اخر ماتش تظهر فيه في البرتغال. بالعكس العب في ملعب لشبونه المكان بتاعك النادي اللي انت طلعت منه، الملعب يبقى متقفل يبقى وداع يليق بيه. صح. ده الشيء اللي كريستيانو
1: بس بعد اللي عملته الجماهير امبارح في مباراه الدنمارك، هل هو هيقبل يواجه جماهير البرتغال تاني؟
0: عادي، يعني انا شايف ان ده عادي بتحصل. وكريستيانو رونالدو اساسا بنى مسيرته على ان هو كان دايما بيتعرض للتضاد. يعني في يورو 2012 ما انساش كان تلاقي فيه يافطات ميسي اثبتها بين كريستيانو ورونالدو، دايما بيدوس على دي. كان بيتهم في منتخب البرتغال ان هو ازاي مش بيقدم زي ما كان بيقدم في الانديه وكده، وكان بيتغلب على ده. وفي الاخر لما بيجي يلعب في ارض في البرتغال الملعب بيتركب كريستيانو، سواء بقى كان في حالته مش في حالته. يعني لما بيسجل سي واحده من اللي بيحتفلها الملعب بيتركب. فلو اتقال بكره كريستيانو رونالدو هيلعب ماتش وداعي في ملعب مثلا ايا كان في البرتغال، التذاكر كلها هتتباع في اقل من ريفريش واحنا اقل من دقيقتين.
1: انا بيني وبينك استغربت ان الجماهير تقف مع جيسوس قدام رونالدو.
0: ما هي دي الفكره، مثلا بيبقى وجهات النظر. احنا بنتكلم هنا بره البلد وبره المكان، انت دايما شايف النجم. لكن انا مثلا انت بتتكلم كشعب، انا كمواطن برتغالي، هو انا الطبيعي ان انا اقف جنب نجم حتى ولو هو اهم نجم في تاريخ البلد ولا وفي نهايه مسيرته؟ يعني هو يعني جمهور كريستيانو رونالدو نفسه عارف ان كريستيانو المفروض كان يعتزل
1: طبعا،
0: مش ان المفروض انه يكمل
1: من بعد كاس العالم او قبله كمان.
0: من كان كاس العالم 2022 الكل اجمع خلاص كفايه كريستيانو، يورو 2024 كفايه كريستيانو، جت هديه الدور الامم الاوروبيه اللي جابها في 2025 وجت بضربات الجزاء وسجل في نهائي في اسبانيا، خلاص اللي هو ايه امشي كده بشكل حلو، انت مش في حالتك برضه مكمل. واحنا كلنا عارفين كريستيانو رونالدو مكمل علشان الالف جول مش عشان اي هدف جماعي.
1: صح.
0: فالافضل انه كان يعتزل. فالطبيعي مثلا كجمهور او كنقاد او غيره، لا انا ادعم، انا معايا جيل شباب، معايا مدرب جيسوس مش مدرب صغير
1: طبعا،
0: جيسوس مدرب خبير، مدرب ممتاز. يعني اساسا البطوله الوحيده اللي كريستيانو جابها في السنين الاخيره هي بفضل جيسوس.
1: صح.
0: وهو نفسه اللي كان بيشكر فيه وبيتكلم عليه. فاحنا مش بنتكلم في حد عايز يجي يوقع رونالدو او صدام،
1: لا. واعتقد ان كان ليه دور في ان هو يجي منتخب البرتغال
0: مثلا، فان هو ان كريستيانو نفسه بيحب جيسوس. واول ما جيسوس يعني تولى المنصب رونالدو اشاد بيه بيتكلم عليه، وكان دايما بيتكلم عليه كويس في النصر بعد ما حقق الدوري، وقد ايه كان ليه فضل كبير ان هو المدرب الوحيد اللي نجح مع النصر في السنين الاخيره، برغم ان النصر في السنين الاخيره من بعد وجود كريستيانو يعني صرف كميه صرف وكان بيخسر كل البطولات. النصر كان بيخسر، يعني خسر كل دوريات ابطال اسيا.
1: صح.
0: بل ما راحش دوري ابطال اسيا اصلا السنه اللي هي الموسم اللي فات ما لعبوش، لان الموسم اللي قبل اللي فات كان في الدوري مش من الاوائل، فانت بتعاني اصلا في الدوري السعودي. الراجل اللي جاب لك الدوري السعودي وخلاك تجيب الدوري السعودي، مش منطقي ان هو يجي يصفي حسابات ويبقى مش عايز كريستيانو. مش هيبقى عايزه ليه؟ كان عمل كده في النصر.
1: صح.
0: فالفكره ان هو الطبيعي ان الناس تبقى بتدعم المدرب اللي هو بيدربها، وكريستيانو يتكرم احسن تكريم.
1: طيب احنا بعد الفاصل جهز لي نفسك بقى كده عشان نروح لبرضه قضيه من القضايا اللي بتثير الجدل في وكل وسائل الاعلام العالميه، موضوع مانشستر سيتي وال115 قضيه والازمه الماليه اللي حاصله دلوقتي والكلام كله عليها في اوروبا. لكن تعالوا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع لكم على طول نكمل برنامجنا ملوك الكوره على هوا الراديو 90 90.

ملوك الكورة مع محمود الفيري على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة، خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
1: زي ما حضراتكم كنتوا تتابعين،
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة، نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات،
1: قضية فنية رياضية،
2: سياسة،
0: اقتصاد،
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة. كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11:00 مساء على الراديو 90 90.

0: ملوك الكورة مع محمود الفيلي على الراديو 90 90.
1: بنكمل معاكم برنامجنا وملوك الكورة على هوا الراديو 90 90. زي ما اتفقنا احنا قف توقف دولي، لكن معانا اخبار ومعانا قضايا كتيرة جدا مشتعلة، وكل وسائل الاعلام في العالم بيتكلموا عليها. برحب تاني بصديقي العزيز عمر احمد المحلل الرياضي. يا صديقي اتكلمنا عن الدون، وان شاء الله يتم الصلح وينتهي مشواره مع المنتخب كواحد من اساطير المنتخب البرتغالي، نهاية مشرفة ونهاية تليق بيه. تعال نروح لازمة برضو مشتعلة جدا، 115 قضية مالية على مانشستر سيتي. سمعت ان هيتم خصم نقاط، سمعت ان هو هيهبطوا للتشامبيونشيب، سمعت ان هم ممكن يكون عليهم غرامات مالية، لدرجة ان انا كمان سمعت ان هو ممكن يتم سحب القابهم في السنوات الاخيرة. حقيقة الموضوع وايه اللي ممكن نوصل له؟
2: هي القضية بتاعت مانشستر سيتي من سنة 2009 لحد 2018. ففي ناس بتتكلم عن سحب القاب اخيرة لاربع دوري متتاليين، والكلام ده ملوش اي صحة يعني. فالمشكلة اساسها التلاعب بعقود، ان مثلا ايه مانشستر سيتي يعلن ان في ارباح مثلا جاية، او ان في كمية فلوس دخلت النادي او خرجت من النادي، بس في تلاعب فيها، وده تم اثباته. مانشستر سيتي الفكرة ان النهاردة استأنف على القرار بتاع البريمير ليج، وواضع انه لسه عنده امل ان في حاجة تطلع. وحتى يعني الصحافة الانجليزية بتقول مانشستر سيتي عنده سلاح، بس لسه ما اعلنش عنه، ان في حاجة مخبيها. وفي زي ما تقارير نزلت ان مانشستر سيتي زي ما تقول ايه بشكل مبطن كده، يعني مش بمانشستر سيتي بقى، بالاستثمار الاماراتي نفسه في انجلترا. واحنا بنشوف يعني كمية
1: استثمارات قوية جدا في الدوري الانجليزي
2: اللي مش بتشمل السيتي لوحده،
1: لا
2: مثلا في ملعب الامارات، في معرفش طبعا هل ده يتدخل مع المصالح ولا لا، في طيران الامارات اصلا في انجلترا، فمحدش عارف مدى بعد استثمار الامارات في انجلترا نفسه. فهل دي حاجة مساومات من تحت الترابيزة ولا لا، احنا ما نعرفش. مانشستر سيتي نفسه ايه العقوبات اللي ممكن تحصل، كل ده طبعا كلام ممكن بيحصل. توقعي انا مثلا الشخصي ان ما ظنش ان الموضوع هيوصل لهبوط او سحب بطولات. يعني دي بطولات اتاخدت في الملعب. انا شايف ان اقصى ما يمكن يعني اللي هيحصل غرامات مالية كبيرة، وممكن وقف عن القيد، يعني الفرقة تتوقف عن انه مثلا ايه فترتين او يعني فترتين عن التعاقدات. وده يعني ده احساس شخصي اللي انا شفته من مانشستر سيتي في الميركاتو الاخير. حسيت ان في حركة غريبة، ان مانشستر سيتي مش بس ان هو ايه مش بيتعاقد ان هو عايز يعمل موسم، لا ده هو عايز يعمل فرقة تطمنه ان هو ايه يقدر يمشي بيها فترة. مش انه بس يمشي بيها موسم او حاجة، لان هو كان هادي ومستقر. مرة واحدة اللعيبة بتتباع، اي حد بيجيله عرض بالظبط، وفي الاخر برضو بيشتري بمبالغ. يعني انزو شفت مبلغ عامل ازاي، دياي وكان هيخلق
1: بعدي
2: انت بتتكلم في نص ملعب بس فوق الربع مليار. وبنتكلم كان هياخد جاكبو لولا ان ليفربول رفض ب 85 مليون. فده فرقة عمالة بتصرف. يعني ده احساس قد لا يتم ايقاف مانشستر سيتي، بس احساس الشخصي ان هي دي هتبقى العقوبات، ان هو هيبقى فيه مبالغ مالية كبيرة ومثلا ايقاف عن القيد، وممكن يبقى في حاجه لها علاقه بفرق الشباب او غيره، علشان دي برضو كانت ضمن القضايا. لكن اكتر من كده
1: قصه الهبوط دي صعب
2: طبعا، يعني انا شايف ان شبه مستحيله، مش يعني صعب قوي ان هو يهبط، وخاصه عقود الرعايه ومانشستر سيتي والفلوس اللي بيدخلها. يعني هي طبعا قد تحدث، لان احنا شفناها في 2006 مع يوفنتوس.
1: ايوه شفناها
2: وبالظبط. ولكن في شعوري في خاصه اتجاه الكوره المجنون الجري ورا الفلوس وغيره، مش حاسس ان مانشستر سيتي هيتم عقوبته بسحب بطولات، لان دي بطولات اتاخدت في الملعب. يعني متخيل ان مره واحده كاس البريمير ليج يروح لمانشستر يونايتد 2018 على دوري مثلا خسروا بفرق 17-18 نقطه، يعني مستبعدها. فالاحساس ان انا
1: اللي كان مورينيو ساعتها المدرب
2: بالظبط،
1: تجي له بطوله وهو قاعد في
2: البريمير ليج، وهو اساسا خسران الدوري من نص الموسم، فانت بطل. فلا يعني اللي انا حاسه ان هي هتبقى عقوبات ماليه كبيره، يعني ممكن قد تكون اكبر عقوبات ماليه في تاريخ الكوره، وفي نفس الوقت تبقى مثلا ايقاف عن ايه نافذه او اتنين من الانتقالات.
1: ما تيجي نلعب لعبة كده سريعة مع مانشستر سيتي. احنا طبعا يعني حبنا في النادي ده وبيقدم كرة حلوة، واللي حببنا فيه اكتر جوارديولا بكل تأكيد،
2: مظبوط،
1: وليه جماهير عريضة في العالم كله. بس تعال نلعب لعبة كده تخيلية، ان مثلا مانشستر سيتي ما بقاش موجود وهبط، تحب تشوف ايرلينج هالاند الدبابة ده فين؟
2: برشلونة.
1: برشلونة
2: ليه؟ لان برشلونة يعني كان بيجري ورا مين طول الصيف؟ مهاجم بيلعب كرة مباشرة، بيجري في مساحات وغيره. فليك موجود.
1: انا احب اشوفه في ريال مدريد.
2: في ريال مدريد، طب قول لي هتلعبها ازاي؟
1: هلعبها مبابي وينج شمال زي المنتخب، وفينيسيوس مع السلامة.
2: مبابي بيلعبش منتخب وينج شمال، لما لعب بس مع زيدان.
1: مع زيدان
2: مش كويس
1: يعني.
2: مبابي اصلا يعني حاليا هو ما بقاش عنده قدرة انه يلعب.
1: وفينيسيوس نقول له مع السلامة.
2: انا عن نفسي، انا شوف، انت عارف انا بشجع برشلونه، انا اتمنى ان هالاند يروح ريال مدريد. خلي النجوم زياده البوظان يزيد. انا عن نفسي تمام. انا بقى لو عايز حد في مانشستر سيتي،
1: انا عايز ديول. انا بحسبك هتقول ريان شرقي.
2: لا مش دلوقتي يعني. لا، خاصه انت عندك فيرمين وأولمو. طبعا شرقي لو ما كانش فيه مثلا الاثنين، يعني بتكلم على احتياج. طبعا لو في رفاهيه هات شرقي والعب بشرقي ولامين يامال،
1: هو لايق على برشلونه
2: بقى. امتع حاجه في الدنيا. بس ايه احتياجي؟ انا هموت على قلب مدافع اشول، فانا عايز جفارديول
1: فظيع بصراحه. مين تاني في الفرقه ممكن نشوفه في يعني في انديه اوروبيه كبيره؟ سيمينيو مثلا. انا عن نفسي شايف سيمينيو ده واحد من اعظم الاجنحه في العالم دلوقتي.
2: سيمينيو ما طلعوش من بريمير ليج. سيمينيو
1: خايف عليه.
2: هو لعيب بريمير ليج بحت، جناح بيدافع ولا كانه باك، وفي نفس الوقت ايه ملوش هو في الواحد لواحد وحركاته بتاع، لا هو شاف الشبكه. فاللعيب اللي بيطلع اوتبوت كتير، ان هو بيسجل كتير، ده انا شايف ان هو مصمم للبريمير ليج. ويمكن مع ليفربول محتاج النوعيه دي، الجناح الهداف. ما عندوش جناح هداف ليفربول خاصه بعد خروج صلاح. فسيمينيو يعبي ارقام كتير في ليفربول.
1: انزو انا اشوفه اتلتيكو مدريد على طول.
2: 10 على 10
1: ملهاش
2: حاجه يعني. بص اي حد بيتخانق في البريمير ارميه على اتلتيكو
1: على طول على سيميوني. بمناسبه بقى الدوري الاسباني، خلاص كده كفايه على موضوع مانشستر سيتي. بمناسبه الدوري الاسباني، تعالى نبدا بحبيبنا نجمنا الشاب حمزه عبد الكريم. قبل ما نخش في التفاصيل كده وعوده الدوري خلاص الاسبوع اللي جاي، وخلاص خلص التوقف الدولي. انت من الناس اللي بتكره التوقف الدولي؟
2: كنت بكره التوقف الدولي. التوقف الدولي ده حلو يعني، مليان اكشن كده. انت كل
1: شوف على السوشيال ميديا اعداء للتوقف الدولي.
2: انا من اعداء التوقف الدولي. بس خاصه لما عارف انت برضه هي بتفرق. انت لما فريقك بيبقى ماشي حلو، انت بتبقاش عايز توقف دولي. لا، تخاف تخسر الحاله اللي انت عايشها، ان الريتم ينزل غيره. لما فريقك بيبقى وحش هات توقف الدولي. هي بتبقى على حسب حاله فريقك. انا يعني في العادي انا مش هبقى عايز توقف دولي، خاصه برشلونه بيلعب احلى كوره وكل أحلى حاجه كرة. بس التوقف الدولي باللي بيحصل فيه ده لا ممتع، اللي هو ايه كل يوم تصحى فيه مثلا كاس خليج بنتفرج عليه. شوف مثلا
1: حلو قوي.
2: تتفرج على كاس خليج، تشوف موضوع مانشستر سيتي، تشوف موضوع كريستيانو رونالدو، ففي اكشن كده بيحصل.
1: تشوف كمان جون حمزه عبد الكريم. تعالى نبدا بيه مع منتخبنا في منتخب جنوب السودان في تصفيات افريقيا المؤهله لكاس الامم الافريقيه. والنهارده في خبر في صحيفه سبورت الاسبانيه ان هانز فليك بعد التوقف الدولي هيبدا يفعل خطه مشاركه حمزه عبد الكريم، ان هو يديله دقائق مشاركه في الفترات المقبله. حمزه والهدف اللي احرزه وكلام الجماهير الاسبانيه عليه، قول لي كده انت شايف ازاي الفتره اللي جايه بعد التوقف بالنسبه لحمزه عبد الكريم؟
2: انا زي ما اتكلمت معاك قبل كده، انا عاجبني ان حمزه يفضل في برشلونه، يتدرب مع يامال، يتدرب مع رافينيا، يفضل مع فليك. فليك هو اللي يوجهه يتعلم. احنا يعني مش عايزين الحاله تاخدنا لا لازم يلعب اساسي. لا، هو الصح ان هو يتحمي، يتطور في الحاجات اللي فيها مثلا اللمسه الاولى، ازاي يحجز على المدافعين، يستلم غيره. لان اللعب في برشلونه ومثلا ريال مدريد والليفل ده، على قد ما هو جميل قوي وحالم قوي، على قد ما هو ممكن يهدك. صح. فرصه واحده تضيع، احنا كمصريين احنا يا عم ضيع وروح جيب جون في نفسك هنحميك. بس هو بره في برشلونه لو مثلا ماتش حاسم او غيره ضيع، خاصه ان برشلونه ما فيهاش مهاجم، مش هيرحمه
1: طبعا.
2: مش هيبقى شايفه ان ده حمزه المصري ابننا بتاع، لا هيبقى شايفه اللاعب اللي برشلونه شارياه وبتبقى لنا ان ده مهاجم.
1: اقرب مثال ليك يا صديقي عمر مرموش في توتنهام.
2: بالظبط،
1: في انتقادات وبنقولها بصراحه اهو على مستوى مرموش مع توتنهام، ويا رب يكون الهدفين في مرمى جنوب السودان تكون فتحه خير عليه بعد ما يرجع التوقف الدولي.
2: ومش كل يعني في نفس الوقت هو صلاح عملها مره بس مش شرط ان هي تتعادل، اللي هو بمعنى ان انت تعيد نفسك بعد تجربه، ان انت زي تجربه صلاح في تشيلسي راح بنى نفسه من بعد الصفر وفيرونتينا روما ليفربول وغيره. مش اي لعيب ممكن يستوعب اللي ايه لما توصل للتوب ليفل يحصل حاجه تعاني منها وتبدا بقى من جديد. طبعا مش قصدي حاجه، لا حمزه يعني اللي باين قوي ان هو عقليته عقليه فده، عقليه مركز جدا في الكوره. ازاي بعد كاس العالم لا راح احتفل ولا راح بتاع، لا راح على طول على البري سيزون، راح مع برشلونه كان هداف البري سيزون مع برشلونه بيتعلم من فليك. فالثقه مليون في المية في عقلية حمزة، اللي انا شايفه الافضل ان هو يفضل في برشلونة يتعلم اي دقائق تجيله ويستفيد بيها. انا مش شايف ان اللي يبقى فيه استعجال اللي هو كل ماتش نزله يا فليك نزله فليك، عادي خالص خليه يتعلم تماما. وفليك من المدربين اللي بتعرف تدير الدقائق، هيلعبه في الوقت المناسب. ممكن تلاقيه مثلا في بعد التوقف ده ماتشات الدوري اللي برشلونة ممكن يبقى حاسمها 3 او 4 ياخد مثلا 10 دقائق ربع ساعه يجيب له مثلا مرتده ولا حاجه.
1: انا من الدقيقه 60 في اي مباراه برشلونه ببقى واقف على رجلي يلا يا فليك.
2: بالظبط ماتشات الكوبا دي ري هتيجي، كاس الملك هيجي قريب في نهايه السنه، هتلاقيه ممكن اساسي اصلا، هتلاقيه يلعب ممكن 60 دقيقه شوط كامل، فالدقائق هتبدا تزيد. بس اهم حاجه يعني احنا ما ننساش احنا من سنه حمزه كان فين،
1: صح؟
2: فانت دلوقتي مره واحده انت عايزه اساسي في برشلونه، الفرق في نقله المستوى صعبه،
1: صح؟
2: يعني احنا ما ينفعش نستهون بيها، ما ينفعش نستهون،
1: لازم تبقى تدريجيه فعلا.
2: بالظبط احنا ما ينفعش نستهون بكلمه العلم، لا لازم يتعلم. واكيد في نواقص كتير احنا مش شايفينها، هو مثلا محتاجين مثلا بيشتغل عليها تفاصيل بسيطه، تحركاته مثلا على الايمن قريب، استلامته الاولى غيره. فاحنا محتاجين نحترم عمليه التاقلم، يتعلم، الولد لسه صغير جدا فعنده كل الوقت ان هو يطلع بشكل سليم. فانا حابب ان حمزه يقعد ما يعرش حتى الموسم ده على الاقل، انا عايزه يقعد كامل كده في برشلونه يتمرن مع اللعيبه رافينيا رودري ويامال وكوبارسي وغيره، يحتك باللعيبه دي. حمزه نفسه عنده شعبيه من جمهور برشلونه عارفه، مش انه مجرد مثلا المصريين، لا جمهور برشلونه بيتابع التدريبات بيشوف ايه ده حمزه بص جاب جول عامل ازاي، عامل لينك مع مين. فالافضل ليه انا شايف ان هو يقعد وهياخد وقته تدريجي.
1: بص هو برضو في بدايه الموسم لما تعثرت المفاوضات برشلونه ان هو يجيب مهاجم توسمنا خير ان هو هيكون له دقائق اكتر، لكن تالق رافينيا بصراحه الغير طبيعي ده مصعب العمليه قوي، وكمان التعاقد مع خيسوس.
2: هو موضوع تالق رافينيا هو صعب الامر على جوليان الفاريز نفسه،
1: صح؟
2: انت بتتكلم ان ايه بدل ما برشلونه كان داخل الموسم لما جاب جيسوس اللي هو ايه حاجه كده تمشي وهيرجع تاني لخوليان الفاريز، بس اللي بيعمله رافينيا اللي هو تيجي تسال نفسك هو اصلا خوليان الفاريز كان عنده القدره ان هو يعمل رافينيا يعمله؟
1: لا
2: لا، وانا عن نفسي مقتنع بكده.
1: لا طبعا.
2: فالفكره انا عن نفسي مؤيد للي حصل في ميركاتو كواحد يعني عايز حمزه يبقى احسن مهاجم في العالم ويكسر ارقام هالاند وكل الناس، بس الافضل ان هو يتحمي. انا بالنسبه لي كنت شيء بعانيه مع لعيبه برشلونه ان اللعيبه في سن صغير جدا مش بتتحمي، ان مش الطبيعي ان لعيب زي لامين يامال وكوبارسي يوصلوا للليفل ده، ده اللي مش طبيعي. انت هات لي فرقه بره مثلا برشلونه مين اساسي عنده 18 سنه ولا 17 سنه ولا 16 سنه بيخش في الليفل ده اساسي.
1: صح.
2: محتاج وقت، محتاج يتدرج، محتاج نحترم عمليه التعلم. ولما تيجي تشوف انت في ظرف سنه، لما تيجي تبص حمزه من سنه كان فين ودلوقتي كان فين، فرق شاسع. انا فاكر ان في وقت ما كان بطوله الشباب كنت برضو بتكلم معاك لما اتكلمنا عن حمزه اللي هو كان لسه كنت اتكلمت اللي هو ده لعيب مهاجم اشول بالجامب بتاعه كويس غيره، بنتكلم كده كاكتشاف انه ايه نتمنى دقايقه تزيد مع الاهلي،
1: صح؟
2: يلعب الكاس،
1: صح؟
2: يلعب شويه في الدوري، احنا بنتكلم في برشلونه
1: طيب
2: اللي هو ايه اكبر فرقه في العالم حاليا. يعني
1: قبل ما نطلع للفاصل، لان انا بعد الفاصل عايز اروح معاك بقى لمنطقه تانية خالص البالون دور، واتكلم شويه كمان عن عمر مرموش وكده. قبل ما نطلع للفاصل، انا شايف ان الكلاسيكو القادم يوم 25 اكتوبر اصبح على صفيح ساخن جدا. رقم واحد بالنسبة لي قصص التحكيم والموضوع بتاع مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الأخيرة، على صفيح ساخن كمان بالنسبة لي جوزي مورينيو بعد الهزيمتين في الدوري وموقفه، شايفه ازاي الكلاسيكو القادم ده بالنسبة لك؟ وعلى أرض الملعب الهيمنة هتروح لمين؟
2: ده هيبقى أكتر كلاسيكو مشحون في أجواءه في الليجا من فترة طويلة. جوزي مورينيو من زمن الزمن هو مقتنع بانه في اي معركه متاح ليك انك تعمل حاجه من فوق الحزام من تحت الحزام اعمل انت عايزه. مورينيو هيستخدم كل الاساليب الممكنه قبل الماتش في التصريحات في ضغط على تحكيم في الكلام، فده هيشكل ضغط على برشلونه. لو حصل اي حاجه هتلاقي مورينيو صاحي. ليه؟ لان لو برشلونه ما تعثرش لحد الكلاسيكو وريال مدريد مثلا ما تعثرش لحد الكلاسيكو، ماتش الكلاسيكو نفسه هيبقى حياه او موت لريال مدريد. بتتكلم دلوقتي 6 نقط 9 نقط هيبقى الموضوع صعب جدا، لان برشلونه اصلا عمال يالا تصاعدي مش بينزل. فان انت بتتكلم في ان برشلونه فرق 9 نقط هيبقى في اواخر اكتوبر ممكن الدنيا تفرط، فالماتش ده يبقى حياة أو موت لريال مدريد. الهيمنة تبقى لمين؟ وفقا لأي حد بيتفرج، لا برشلونة في حالة أفضل بكتير قوي من ريال مدريد بكتير، فهيبان.
1: هو مبابي هيلحق المباراة؟
2: الاخر اخبار بتقول هو مش هيلعب في اول ماتش بعد التوقف او ممكن ياخد دقايق، بس الخطه كلها ان هو يوصل قبل الكلاسيكو جاهز 100%.
1: منظره لما وقع في مباراه منتخب فرنسا والعياط حسسني ان هو صليبي.
2: في ناس اتكلمت ان هو فعلا صليبي، وفي ناس اتكلمت ان هو مش هيغيب اقل من 3 4 شهور، بس طلع كويس وهيبقى موجود في الكلاسيكو المفروض وفقا لاخر الاخبار يعني.
1: طيب صديقي تعالى نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل معاكم برنامجنا ملوك الكوره. بعد الفاصل عندنا برضو اخبار ومعانا متابعات مهمه جدا، استنونا فاصل ونرجع لكم على طول نكمل برنامجنا ملوك الكوره على هوا الراديو 90 90.

0: ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90.
1: رجعنا تاني نكمل معاكم برنامجنا وملوك الكورة على هوا الراديو 90 90. بنكمل كلامنا في سؤال على السوشيال ميديا للحلقة النهاردة، كنت حابب أسمع رأيكم فيه، أقول لكم عليه. ترتيب أفضل 3 لاعبين في العالم في جوائز الكرة الذهبية، طبعا من وجهة نظرك. حفل توزيع الجوائز هيكون 26 إن شاء الله من شهر أكتوبر. عايز أعرف رأيك، مين هيكون رقم 1، مين رقم 2، مين رقم 3، والصراع مشتعل جدا جدا في هذا الإطار. وبعد شوية إن شاء الله نقرأ كل تعليقاتكم. يا صديقي، قصة الكرة الذهبية البالون دور السنة دي محيرة جدا. ليه؟ لان انا لما تيجي تحسبها تبص لامين يامال واخد كاس عالم، بس في البطولة نفسها ما عملش حاجة. عثمان ديمبلي عمل كل حاجة مع باريس سان جيرمان، لكن في كاس العالم ما كانش موجود. تبص بعد كده على كيليان مبابي، هو ما عملش حاجة لا مع المنتخب ولا مع النادي، وبرضه مرشح. النهاية في الموضوع ده هتوصل لفين؟
2: صحيفة الكيب اعلنت يعتبر بشكل غير مباشر مين الخمسة اللي هيبقوا الخمسة الاوائل لما حطوا البالون دور في وجهة للصحيفة، مين هم يعتبر الخمسة، بس ما اعلنوش، بس يعتبر هم دول الخمسة اللي هيتنافسوا، اللي هو ميسي، مبابي، ديمبلي، كين، لامين يامال. دول يعتبر الخمسة اللي هيبقوا مصنفين اول خمسة.
1: مبابي ليه؟ انا احبه، بس برضو السؤال يعني هو عمل ايه؟
2: ما هو الماركتنج ان هو عمل كاس عالم جامد، فان هو هداف كاس العالم وبقى هداف كاس عالم التاريخي وكان هداف تشامبيونز ليج وهداف الدوري، فوفقا ان هو هداف كل بطولة لعب فيها، فده اخد السمعة ان هو خلاص ان هو يستاهل ان هو يتنافس فردان بالارقام.
1: وفي سنين قبل كده قالك لا دي بالبطولة.
2: ما هي للأسف ان الكرة دلوقتي كلها رايحة ناحية ارقام. يعني انت علشان تقول ان في لعيب متألق لازم تقول ارقامه كذا كذا، بالرغم ان انت ممكن تكون بتتفرج الرقم نفسه ما هواش ذو قيمة. اللي هي يعني الرقم اللي خلى مبابي ينفرد بالهداف هو هدف في ماتش الثالث والرابع،
1: صح؟
2: ما كانش حاجة مؤثرة، انت اوريدي خرجت من البطولة لكن ده ماتش الثالث والرابع. فللأسف يعني ده حاجة انا مثلا مش بحبها في الكرة الحالية، ان كل الهوس بالارقام ارقام ارقام والمساهمات فقط لا غير. فانا زيك بالظبط،
1: ده بالإضافة ان كاس العالم بقى 64 منتخب وبقت مبارياته كتيرة
2: بالزبط.
1: وفي مباراة كتير قوي سهلة
2: وفي وقت الحسم نفسه، يعني مثلا امبابي ما فيش خالص، كان ضد اسبانيا
1: موجود
2: ما فيش. فانا زي زيك اللي هو انا مش شايف ليه الكلام عن امبابي هو المرشح النهائي مع لامين يامال. ليه
1: انا شايف هاري كين احق،
2: هاري كين احق من امبابي. يعني انت عارف مش بس هاري كين، هاري كين يستحق ده. انت لو جيت تتكلم بالمنطق بتاع الارقام وغيره، ده هالاند نفسه ممكن يتكلم كمان فوق امبابي. ليه؟ هالاند جاب في البريمير ليج، كان هداف البريمير ليج اللي هو اوريدي دوري اقوى من الليجا. هالاند عمل كاس عالم تاريخي بقى،
1: واول مره في حياته،
2: اللي هو بتتكلم بقى مش منتخب فرنسا اللي انت عارف ان هو منتخب متدلع زياده بكميه النجوم وكل حاجه بتدور حوالين امبابي. لا، هالاند احنا شفناه في كاس العالم، عمل كاس عالم خرافي. ماتش البرازيل ده لوحده هالاند بدراعه اهل منتخب النرويج،
1: صح؟ صح.
2: فالراجل بقى ممكن ايه، لو هالاند ده من الناس اللي بتتكلم كان ممكن يقول لك طب الله، هو امبابي كل مقابله عمله لك انا بالون دور بالون، طب ما انا اتكلم بقى انا كمان.
1: انت شايف ايه؟ مين رقم 1، مين 2، مين 3؟
2: انا توقعي ان لامين يامال هو اللي هياخده. لامين يامال هيبقى التاني مبابي، هيبقى التالت ميسي. ده توقع.
1: ولو راحت لميسي،
2: دي امنيتي،
1: دي امنيتي.
2: انا امنيتي اللي هو كسر. يعني انا بحس ان ايه، ان يمكن لان ميسي عودنا ان ايه، ايه ده انت بتشوف ان ميسي بيعمل حاجه اعجازيه، يا عم ده ميسي. لكن انا يعني بحس ان احنا محتاجين نقف قوي قوي قوي. كاس عالم 2026 اللي عمله ميسي ده شيء خارق للطبيعه، ان واحد عنده 39 سنه، انت كل تخيلك ان اللي ميسي المفروض يعمله يا اما هينزل بديل اخر مثلا 10 دقائق ربع ساعه، فيحاول النجوم تزقه كده، منتخب الارجنتين يزقه يجيب اللمسه الاخيره، يشوط فاول، يعمل مثلا يصنع كوره. ده المنطقي بالسن ده. اللي مش منطقي ان منتخب الارجنتين من غيره ما كانش ممكن اصلا يصعد من دور المجموعات.
1: هو اللي كان شايل المنتخب
2: كده كلها. وفي ابسط التفاصيل مثلا ماتش ضد الراس الاخضر، اللي فتح الماتش وهو اللي جاب جول من المفيش هو كان ميسي. ضد منتخب مصر، واللي شوف لما بس نقل هو لوحده من بدون اي تعليمات على الجناح اليمين خلص الماتش. الاداء التاريخي اللي عمله ضد انجلترا اللي هو اقوى منتخب بدني وغيره
1: هو قدام اسبانيا. لا خلاص
2: بقى. خلاص ده المنطق. ده كمان انت يعني انت عارف لو اسبانيا منتخب جامد اقول لك ان ميسي كان ممكن يحاول, بس منتخب اسبانيا كان حرمهم من الكره اصلا. صح. فانت مش عارف تظهر. الفكرة ان انت مش بس ظهرت وفقا لسنك الكويس, لا ده انت ظهرت احسن من اي لاعب في البطولة. اللي هو ايه ميسي كده فيما معناه مين ادخل لعبة في العالم, يامال, امبابي, اوليسي, كين, غيره, انا بظهر احسن منهم كلهم. مش بس نقولك ايه ده ميسي احسن لاعب ظهر فوق السن 35, لا ده ميسي ظهر احسن من اي لاعب في البطولة.
1: انا سألتك السؤال ده على اساس ان هم هيكرموه في الارجنتين وهيلعبوا مباراة ختامية ليه في مسيرته الاسطورية مع منتخب الارجنتين, ده بالإضافة لأن في خناقة شغالة لمين يامال تصريحات وإمبابي تصريحات وكذا. توقعت توقع شخصي أنه في النهاية خالص طب تعالوا أنتوا الاثنين على جنب ميسي هو البالون دور.
2: والله الراجل أثبت أن طول ما هو بيلبس حذاء الكرة وطول ما هو في الملعب هو مهما كبر هو هستيل هو الأفضل. يعني أنت لو بتتكلم في إحنا بنتكلم هو في تاريخه النهاردة ستيل ميسي أحسن من أي لعيب في العالم.
1: طيب المدير الفني الأفضل في حفل البالون دور برضو طبعا لويس انريكي مع باريس سان جيرمان, دي لافوينتي مع منتخب اسبانيا, طبعا الارسنال
2: ارتيتا.
1: انت شايف ايه؟
2: انا شايف دي لافوينتي بلا اي
1: اعظم مشروع في تاريخ الكوره.
2: اللي هو انت بتتكلم ان منتخب من بعد كاس عالم 22 انت كل بطوله شاركت فيها, دوري الامم الاوروبيه 2023 بطل, يورو 2024 بطل, كاس عالم 26 بطل. والفكره مش بس بطل وخلاص, لا انت بطل بدون يعني انت عارف ما بتفكرش ثانيه ان ده مستحق, وبيلعب كل الكبار. انت واعي ازاي في كاس العالم يخرج البرتغال وفرنسا وبلجيكا وفي النهاية الارجنتين ويلعب بعدها ضد كرواتيا لسه
1: في دوري الامم الاوروبيه وصعوده مع كل المراحل السنيه بانجازات عظيمه.
2: بالظبط
1: حكايه تاريخيه لكره القدم.
2: اخر 40 ماتش صفر هزيمه, وبنتكلم في كاس العالم كله مستقبل هدفين. كميه السيطره والدوميننس اللي في منتخب اسبانيا, لا ده جيل تاريخي. بالرغم ان هو مثلا احنا بنتكلم ايه مش بنفس الجيل بتاع 2008 2012, بس انت اوريدي عملت ده.
1: صح.
2: فلا دي لافوينتي افضل مدرب منتخبات وهو يستحق افضل مدرب في العالم السنه دي طبعا.
1: طيب انا معلش برضو عشان ما انساش, احنا كنا بنتكلم من شويه عن حمزه عبد الكريم وقلت لك عايزين نتكلم عن مرموش. مرموش عنده مباراة إن شاء الله بعد بكرة مع منتخب مصر ودية أمام جنوب أفريقيا, هدفين قدام جنوب السودان بإذن الله رجعوا لحالته, هيرجع من التوقف الدولي, عنده مباراة حياة أو موت توتنهام مانشستر يونايتد. فأنت شايف الموضوع كان نفسي وهيرجع بإذن الله يدخل في الفورمة, ولا المنظومة كلها مع ديزيربي وصل لمرحلة ان انت ممكن تشوف توتنهام في بيصارع على الهبوط السنة دي؟
2: هو مش عنده ماتش حياة او موت, هو عنده فترة حياة او موت مع توتنهام. توتنهام موضوع ان هو شبح تاني انه بينافس على الهبوط وان هو في مراكز متأخرة بعد كمية الصرف اللي هو صرفها دي, ده شيء مش مقبول. ديزيربي نفسه هيبقى مستقبله في خطر لو النتائج ما تحسنتش.
1: صح.
2: طبعا القاء اللوم على عمر مرموش ده قمة السطحية. لو هو مثلا في حد بيلوم مرموش لوحده
1: ان جماهير توتنهام,
2: ده يبقى شيء يعني لو انت لو شلت مرموش وجبت مين, انت جبت هالاند كمهاجم مش هعمل حاجه. منظومة توتنهام نفسها فيها مشاكل. مرموش مع توتنهام مش في افضل حالاته مليون المية. مرموش بيضيع بيضيع, هل في احسن احواله؟ لا. بس منظومة توتنهام كلها فيها مشاكل, صناعة فرص من لعب مفتوح فيها مشاكل, الفريق نفسه كورته كده جماعية فيها مشاكل, الفريق بتحس ان يعني انا مصدوم في ديزيربي شوية ان هو مدرب المفروض مبادر وبيلعب كرة يعني هجومية. اللعيبة اللي متشكل بيها الفرقة لعيبة اب يعني اقرب ان هي بتجري, لعيبة بدنية, لعيبة بتلعب من غير كرة, مش دي الفرقة بتاع ديزيربي. وده شيء انا استغربته من اللي هو عمله. فمرموش اتمنى ان هو يبني على اللي عمله في الماتش اللي فات ويسجل ضد جنوب افريقيا, يرجع البريمير ليج يتألق من اول ماتش. هو لازم بقى هو نفسه يركز ان هو محتاج الفرص القليلة اللي بتجيله لازم يخلصها.
1: طيب اخر حاجة تعالى نتكلم كده مع بعض على فترة التوقف الدولي مع المنتخبات اللي ليها مديرين فنيين جداد في بطولة دوري الأمم الأوروبية, وقول لي انطباعاتك سريعا جدا لان احنا قدامنا تقريبا دقيقتين. ألمانيا مع يورجن كلوب والفوز الأول حققه امبارح على صربيا 2-0, شفت ازاي ألمانيا يورجن كلوب؟
2: ألمانيا ظهر بمستوى ما كانش أحسن حاجة ضد هولندا, امبارح كان أحلى ماتش ليه مع كلوب. الفيرتس خاصة جمهور ليفربول شافوا ازاي مع كلوب، فدي يعني محتاج لسه اكتر من توقف، لسه كلوب معاه لعيبة كتير شباب محتاج يغير، فالوقت هو العنوان الابرز هيبقى لكل المدربين بتوع المنتخبات، بس كلوب بالذات لسه محتاج وقت، وخاصة في اصابات، شلوتربرج يتصاب، فكلوب يعني الثقة 100% فيه ان هو مع الوقت قادر انه يرجع المانيا تاني.
1: تشافي هرنانديز مع الطواحين الهولندية، وانا اتفرجت لهم برضو على مباراة المانيا، حاسس ان المنتخب ده هيطلع منه حاجة عظيمة جدا.
2: يعني انا
1: اتفق معايا،
2: انا اتفق واتمنى ان تشافي يعمل مع هولندا زي ما عمل في برشلونة، هو يسلم على الاقل منتخب زي ما احسن مما استلم زي ما عمل في برشلونة. يعني من الناس اللي اتظلمت في الروايات ان برشلونة كان خرابة قبل فليك وغيره، لا، تشافي استلم فرقة ضعيفة سلمها فريق أقوى وأجهز. جافي حاليا مع هولندا بدأ بداية لا مبشرة جدا إن أنت تقدر تبني على اللي هو بيعمله.
1: ختامها مسك والأسطورة زين الدين زيدان طبعا مع منتخب فرنسا، شايف إيه؟
2: زيدان أنا بغض النظر نتائج ومش نتائج، أنا يعني في احتفاله في جول أوليسي هو ده أكتر شيء أنا استغربت. زيدان جاب 3 دوري أبطال وجاب ليجا مرة ومرتين،
1: احتفلش كده قبل كده،
2: كان طول الوقت هادي خالص. الجول بتاع أوليسي مرة واحدة بينزل افتكر نفسه زيدان اللاعب وبيروح وبيشوط وبتاع،
1: بس برضه منتخب بلدك
2: هو أصلا مستني المنصب ده من زمن، هو ما بيدربش أصلا من بعد ريال مدريد، هو مستني ديشان يمشي عشان هو يدرب مكانه. فيعني امتلاك زيدان سكواد بالقوة دي هو أخطر ما يمكن للمنتخبات، لأن زيدان هو من أحسن المدربين اللي بيعرفوا يعملوا مان مانجمنت، إن هو يدير أوضة اللبس، حط له أقوى نجوم العالم اللي بيعملوا مشاكل كلهم مع بعض، زيدان نفسه يقدر يسيطر عليها. ليه؟ لأن اللعبة كلها مهما كانت نجوم ومهما كانت الإيجو بتاعهم عالي، هم كلهم هتلاقيهم تحت زيدان، فصعب يعملوا مشاكل، صعب بفكرة الكسل أو غيره، احتراما لزيدان قبل أي حاجة.
1: والواحد مستني كاس العالم اللي جاي واليورو كمان اللي جاي، لان كان طول عمرنا نستنى نشوف زين الدين زيدان مع منتخب فرنسا. يا صديقي
2: بالزبط.
1: انت كالعاده شرفتنا ونورتنا واستمتعنا بالكلام معاك،
2: انا استمتعت اكتر ودايما مبسوط وانا معاك،
1: ربنا يخليك يا صديقي. ضيفنا النهارده كان عمر احمد المحلل الرياضي المتميز جدا، ان شاء الله استنونا بكره وحلقه جديده من حلقات ملوك الكوره على هوا الراديو 90 90، ونتقابل يا رب دايما على خير، مع السلامه.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح غدا بمدينة العالمين الجديدة منتدى العالمين إفريقيا للأعمال.

ثنائية ومتعددة الأطراف مع القادة والمسؤولين الأفارقة. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يشارك في جلسة حول ممرات التنمية والمسارات اللوجستية على هامش منتدى العالمين إفريقيا للأعمال. وزير الخارجية بدر عبد العاطي يلتقي في مدينة العالمين كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية. الجانبان يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الملفات الإقليمية. استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين شمالية رام الله بالضفة الغربية. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف مركز مرتبط بمعالجة البيانات وتخزين المواقع الإلكترونية للقوات الأوكرانية. مجموعة السبعة توافق على الإفراج عن مخزونات النفط والديزل تحت ضغوط أمريكية. ورياضيا، انطلاق منافسات بطولة مصر الدولية للناشئين والشباب لتنس الطاولة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25. الدقيقة الأولى.

0: الراديو 90 هواها مصري. العالمين الجديدة على موعد مع إفريقيا، قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية، النيباد 2026 بمدينة العالمين الجديدة.
1: قبل أكثر من عقدين ظهرت الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا النيباد، باعتبارها إطاراً إفريقياً يضع التنمية في مقدمة أولويات القارة. ومنذ ذلك الوقت تغيرت إفريقيا وتغير العالم من حولها، لكن الأسئلة الأساسية بقيت حاضرة. كيف تبني القارة بنيتها الأساسية؟ كيف توفر الطاقة؟ كيف تزيد الإنتاج والتصنيع؟ وكيف تتحول مواردها الطبيعية والبشرية إلى قوة اقتصادية يستفيد منها المواطن الإفريقي؟ اليوم تعمل وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية نيباد ضمن منظومة الاتحاد الإفريقي، وتشارك في دفع البرامج والمشروعات التي تتصل بأجندة إفريقيا 2063. وفي اجتماع العالمين يعود السؤال القديم في ثوب جديد: كيف تنتقل الأفكار والمبادرات من غرف الاجتماعات إلى مواقع التنفيذ؟ فالقارة لا تفتقر إلى الرؤى والخطط، لكنها تحتاج إلى التمويل والتنسيق والقدرة على التنفيذ والمتابعة. ومن هنا تأتي أهمية اجتماعات نيباد، فالقيمة الحقيقية لأي استراتيجية تنموية لا تقاس بعدد صفحاتها، وإنما بعدد المشروعات التي تتحول منها إلى واقع، وبعدد المواطنين الذين يشعرون بأثرها.
0: العالمين الجديدة مساحة للحوار والعمل المشترك، قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية، النيباد 2026 بمدينة العالمين الجديدة. الراديو 90 الراديو 90 هواها مصري.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على راديو 90 90.
1: مساء جديد، يا رب في كل الخير على حضراتكم في كل مكان. احنا معاكم من دلوقتي والحد الساعة 12 في جولة إخبارية جديدة من برنامج آخر اليوم، هنتابع خلالها مستجدات

الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم في ملفات من إعداد زميلتي العزيزة غريد مصطفى ورئيس التحرير أستاذ محمد صنباطي، وهكون معاكم على مدار الحلقة علا سمير. وحلقة النهاردة ابتديها معاكم على طول بعناوين ملفات حلقتنا. في البداية هنتابع فعاليات القمم الإفريقية في العالمين ونتعرف على آراء الخبراء في السياسة وأيضا في الدبلوماسية الرئاسية المصرية في القارة الإفريقية. أيضا في نفس الإطار خبراء الاقتصاد يتحدثون عن أهمية تعزيز الشراكة بين الدول الإفريقية. كمان خلال حلقتنا مستمعينا هنتابع الحوار المصري من خلال إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص بمنتدى مصر 2026. نتابع أيضا تعليق القوى السياسية والأحزاب على المنتدى. وفي متابعتنا على مدار الحلقة هنتابع أيضا في إطار مختلف توجيهات البابا تادروس الثاني إلى الأساقفة والكهنة بتوعية المواطنين، ونتابع أيضا زيارة رئيس الطائفة الإنجيلية إلى محافظة الأقصر. من محافظة الأقصر لمحافظة الغربية، ونتابع مع حضراتكم خلال حلقتنا أجواء الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة. ومعاكم على مدار الحلقة قراءة خاصة هنتابع فيها الصحف العربية والمصرية للأمم الإفريقية، ونتابع آراء النواب بشأن انطلاق التسجيل في منتدى مصر. هذه التفاصيل بعد أول فاصل في حلقتنا، ابقوا معنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد التحية والترحيب بحضراتكم مرة تانية، وبعنوان قمم إفريقيا في مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي يترأس منتدى العالمين إفريقيا للأعمال غدا إن شاء الله، والرئيس السيسي ورئيس أنجولا يترأسان قمة أودانيباد، وهناك مشاركة واسعة من القادة والمسؤولين الأفارقة وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية الإفريقية والدولية، وهناك لقاءات ثنائية متعددة الأطراف وأخرى أيضا متعددة الأطراف مع القادة والمسؤولين الأفارقة. المزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد مبابي، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ورئيس تحرير موقع روز اليوسف الإخباري. أستاذ أحمد، تحياتي لحضرتك.
2: مساء الخير أستاذ، تحياتي لك وتحياتي للسادة المستمعين.
1: تحياتي لحضرتك. والحقيقة يعني هذه القمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في مدينة العالمين على مدار 3 أيام، نرى فيهم العديد من الجلسات يعني النقاشية الخاصة والمعنية ب يعني التنمية في إفريقيا بشكل عام. خلينا نتكلم مع حضرتك عن هذه يعني الساحة المفتوحة للحوار ما بين الدول الإفريقية. الحقيقة بيترأس هذا أو هذه الساحة الحوارية العديد والعديد من المحاور الرئيسة التي تخص القارة الإفريقية. خلينا نتحدث عن بعض هذه المحاور المهمة لو تسمح لي أستاذ أحمد، ونبتدي بمحور يعني تمويل السدود والمشروعات المائية. أعلنت مصر عن إطلاق صندوق ب$100 مليون لتمويل مشروعات المياه والسدود في دول حوض النيل. خلينا نتكلم مع حضرتك عن يعني انعكاس وكيفية انعكاس هذه الخطوة على بناء الثقة وتعزيز التعاون بين أو التعاون المائي بين دول حوض النيل.
2: بالتأكيد نحن نتحدث عن محطة جديدة من محطات الشراكة الأفريقية والانفتاح المصري على القارة الأفريقية، حيث ستستضيف مدينة العالمين الجديدة الحقيقة مجموعة من الفعاليات الأفريقية رفيعة المستوى، بداية من النسخة الأولى لمنتدى أفريقيا العالمين أو العالمين أفريقيا. هذا المنتدى أنا بس عايز أقف عند فلسفة كل اجتماع منهم، لأن بداية أن هذا المنتدى هو معني بشكل أساسي لتجمع كل مجتمعات الأعمال ورواد الأعمال والقطاع الخاص في كل الدول الأفريقية في منصة هذا المنتدى، وبالتالي هذه المنصة هي منصة مهمة لتسجيل كل العقبات التي تواجه القطاع الخاص في أفريقيا بهدف تعزيز الاستثمارات البينية المشتركة وتعزيز التجارة البينية المشتركة. بالتوازي من ذلك يعقد قمة منتصف العام أو للاتحاد الأفريقي، وهذه القمة النسخة الثامنة منها هي هدفها الأساسي هو تجميع التجمعات الاقتصادية للقارة الأفريقية. في قارة أفريقيا هناك 5 تجمعات اقتصادية سواء شرق أو غرب أو وسط أو جنوب القارة بجانب التجمع الكوميسي. كل هذه التجمعات هدفها هي تجمعات اقتصادية في الأساس، وبالتالي احنا بنتكلم على اجتماع معني بشكل أساسي الأجهزة التنفيذية للتنظيم الاقتصادي الخاص بمنظمة الاتحاد الأفريقي، والهدفها أو هذه التجمعات أصلا تأسيسها من قبل الاتحاد الأفريقي هدفها هو تعزيز التكامل الاقتصادي ما بين دول القارة. بنفس الوقت بيعقد اجتماع ثالث وهو قمة أو ثالث الاتحاد الأفريقي للتنمية النباد. هذه الوكالة هي ذراع الاتحاد الأفريقي للتنمية في الدول القارة. فمعنى أن يجتمع الثلاثي أو هذا المثلث، وهذا المثلث يجمع ما بين الحكومات رؤساء الدول وبين القطاع الخاص وبين الأجهزة التنفيذية في الاتحاد الأفريقي. وبمعنى أوضح أن هي منصة شاملة وكاملة للحوار على الصعيد الأفريقي تجمع كل المستويات، الهدف هو واحد، الانفتاح الاقتصادي وتعزيز الشراكات الاقتصادية. ده الحقيقة ليس بجديد على مصر، لأن مصر وقت رئاستها للاتحاد الأفريقي في 2019 كانت هي تم التصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية لتعزيز التجارة البينية، والآن نحن نتحدث عن محطة جديدة هدفها هو تعزيز الاستثمارات البينية، وبالتالي مصر هي لها دور أساسي وفاعل ورائد في دفع جهود التعاون الاقتصادي والتنموي مع دول القارة. والمقاربة المصرية للانفتاح على القارة الأفريقية تجمع ما بين 3 أبعاد مهمة، السلم والأمن والتنمية. من هذا المنطلق نستطيع أن نتوقف يا سؤال أنا البعد حيث تكلمت فيه وهي الآلية التمويلية التي خصصتها الدولة المصرية قبل عامين لدعم التنمية في دول خضم النيل الجنوبي وجزء من 100 مليون دولار وجزء أساسي من هذه الحزمة التمويلية هي موجه لكل مشروعات التنمية في دول خضم النيل. دي رسالة مباشرة بأن الدولة المصرية لا تعارض أبدا التنمية في دول خضم النيل بل هي شريك أساسي في التنمية وأقامة الدولة المصرية في عديد من البلدان المشروعات السرود منها في أوغندا في كينيا حفر أبار المياه الجوفية في السودان وفي جنوب السودان في عديد من الدول إلى جانب المشروع الأيقوني هو مشروع سد جوليوس نيريري الذي أقامه تحالف مصري في تنزانيا. كل هذه المشروعات هي تبرهن بترجمة عملية أن مصر لم تعارض ولا تعارض التنمية في دول بل هي شريك أساسي مع هذه الدول في التنمية ولكن هي ترفض أي تصرفات أحادية من شأنها تؤثر على حقوقها التاريخية في مياه النيل وحصتها التاريخية في مياه النيل. هذا هو هذه هي المقاربة والموقف المصري الداعم باستمرار للتنمية ليس فقط في دائرة خود النيل ولا دائرة القرن الأفريقي الدائرة الأقرب ولكن التي تحتفظ بالمسار الحيوي ولكن هي تمتد إلى ما هو أبعد لكافة أقاليم القارة.
1: نعم صحيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الرؤية التوضيحية لما تشهده مصر في مدينة العلمين من يعني مساحة كبيرة للحوار الإفريقي المصري الإفريقي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد مبابي رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ورئيس تحرير أيضا موقع روز اليوسف الإخباري. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا مستمعينا فاصل مع حضراتكم ونرجع نستكمل متابعة أخبار حلقتنا ابقوا معنا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: عيش نو مع حسام عصام يوم الجمعة من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد التحية والترحيب بحضراتكم مرة تانية وتاني متابعتنا لملفات الاقتصاد والشراكة الإفريقية المطروحة على مائدة الحوار في مدينة العلمين في منتدى إفريقيا في مصر. هنتابع قيادة مصر لمسيرة التنمية في إفريقيا، وهنتابع منصات الحوار المفتوحة الاقتصادية الاستباقية من مصر لدول القارة الإفريقية. تفاصيل أكتر والمزيد من التحليل الاقتصادي مع دكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد. تحياتي لحضرتك يا دكتور على هوا الراديو 90 90.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك المستمعين.
1: تحياتي لحضرتك. يعني نرى استضافة مصر للقمم الإفريقية في العلمين وقيادتها لعملية الاستقرار والأمن والتنمية في إفريقيا، إلى أي مدى تساهم هذه القمم الإفريقية وهذه المساحة المفتوحة للحوار بين الدول الإفريقية في إقامة مشروعات تنموية في القارة، ومردود هذه المشروعات التنموية على الاقتصاد في القارة الإفريقية بالتأكيد بشكل عام وبشكل خاص على مصر؟
2: بكل تأكيد. خلينا نوضح أنه المنتدى هذا العام يمكن دي المرة الأولى لانطلاق المنتدى بعد قرار، أو يعتبر ده تفعيل لقرار الاتحاد الأفريقي بإطلاق المنتدى هذا العام في مدينة العلمين. والحقيقة هو بيعد أحد المنصات الرئيسية والهامة جدا لمجتمع الأعمال في مصر وفي أفريقيا، وبالتالي يعني من وجهة نظري بعتقد أنه هو منصة فعالة في وقت أفريقيا بتحتاج فيه بشكل كبير جدا إلى دعم تمويل التنمية بشكل كبير. ويمكن بتيجي أهميته هذا العام في ظل التحول الكبير اللي بيشهده التمويل العالمي وبيشهده الملف الاقتصادي على مستوى العالم.
1: طيب لو تحدثنا عن أبرز محاور اللي بتحتاج لتمويل في القارة الإفريقية دكتور فرج، وتحدثنا مثلا عن يعني أبرز هذه المحاور وهو ربط القرار السياسي بالتمويل، لو تحدثنا عن هذه الجزئية إلى أي مدى يسهم التمويل في هذا الإطار يعني تقوية هذا المسار السياسي المتعلق بالاقتصاد في القارة الإفريقية بشكل عام؟
2: بكل تأكيد القارة الأفريقية يمكن الدول الأفريقية، خلينا نقول أنه حضر أكثر من 20 دولة، سواء كنا بنتكلم عن مستوى رئاسة الدول أو رئاسة الحكومات، وده بيدي المنتدى هذا العام زخم شديد جدا، وبيعكس زي ما حضرتك تفضلتي الجهود السياسية اللي بتبذلها الحكومات والدول الأفريقية نحو حشد الجهود التمويلية لتمويل التنمية. طيب المشروعات والقطاعات اللي هي بتستهدفها بشكل كبير الدول الأفريقية، قطاعات البنية التحتية بالدرجة الأولى، قطاعات الطاقة، قطاعات التعدين الحرج أو التعدين الاستراتيجي، كل دي تعتبر من القطاعات، وطبعا التحول الرقمي اللي موجود وبعض الصناعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي دي برضو كانت من ضمن المحاور اللي موجودة على يعني موضوعات المناقشة.
1: صحيح.
2: خلينا نوضح برضو إن إلى أنه أفريقيا رغم أنه عندها تقريبا بيزيد عن 1.4 مليار مستهلك على مستوى العالم، وده رقم كبير بالمناسبة، يعني سوق واسع، على الرغم من ده أنه حجم التجارة مع العالم تعتبر حجم ضعيف جدا، حوالي 78% من الصادرات الأفريقية كلها بتنحصر في مواد خام بشكل أساسي، وبالتالي بتظهر هنا الفجوة الرئيسية. دول وعندها مصادر قوية جدا للبناء عليها لإحداث تنمية، وعلى الجانب الآخر هناك ارتفاع كبير جدا في الحصول على التمويل، وخصوصا تمويل البنية التحتية وتمويل الاستثمار وتمويل التنمية اللي بترغب فيها الدول الأفريقية. عشان كده يمكن نقدر نقول أنه المنصة أو منتدى العالمين هذا العام يعتبر بوابة حقيقية لجذب مزيد من الاستثمارات وحشد مزيد من الجهود الدولية لإحداث فعلا تنمية حقيقية في القارة الأفريقية. وهنا الحقيقة مش بس القاهرة بتلعب دور انه يعني هنعزز الروابط المصرية الافريقية فقط، ولكن هي بوابة العالم كله للدخول في افريقيا واحداث تنمية فعلية وتنمية حقيقية على الارض.
1: نعم. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات، دكتور فرج عبدالله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد، شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور.
2: تحياتي.
1: مستمعينا، من ضمن متابعتنا وفي نفس الإطار، الإعلام المصري والعربي اهتم بفعاليات القمم الإفريقية في العالمين اللي بدأت النهاردة وممتدة لحد يوم الأحد في ضيافة مصر في مدينة العالمين. موقع الشرق الإماراتي قال إنه مدينة العالمين الجديدة في مصر بتستضيف منتدى العالمين إفريقيا للأعمال وقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية النباد، وأيضا الاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الإفريقي. بيشارك في هذه الفعاليات 20 من رؤساء وقادة الدول وحكومات وتقريبا 1500 شخص. بتركز هذه الفعاليات على تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية في إفريقيا وسط تحديات أمنية وسياسية. موقع الشرق قال إن هذه الفعاليات تأتي في وقت بتواجه فيه الاقتصادات الإفريقية ضغوط متزايدة من الديون وضعف التجارة البينية وفجوة البنية التحتية، ده بالتوازي مع أزمات أمنية وسياسية بتعرقل تنفيذ مشروعات التنمية. موقع آخر وموقع الجمهورية الإخباري قال إن هذه الفعاليات بتشهد مشاركة كبيرة من رؤساء وقادة دول وحكومات، وبتشهد مشاركة واسعة أيضا من كبار المسؤولين وقادة مؤسسات مالية ومستثمرين، وأيضا ممثلين من القطاع العام والقطاع الخاص. موقع المصري اليوم قال إن تأسيس هذا المنتدى تم كمنتدى أعمال إفريقي دائم يعقد كل سنتين في مصر، وهذه النسخة الافتتاحية بتجمع أكثر من 20 رئيس دولة ممثل حكومة بهدف قيادة التغيير التحويلي في أهم قطاعات إفريقيا من أبرزها البنية التحتية والتجارة وأيضا الابتكار الرقمي وأسواق الصحة والصناعات الناشئة اللي بتعيد تشكيل الهوية الاقتصادية للقارة الإفريقية. فاصل مع حضراتكم ونرجع نستكمل متابعة أخبار حلقتنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مرحبا بحضراتكم مرة تانية. ما زلنا نتابع الجلسات التحضيرية النهاردة وإطلاقها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بمنتدى مصر 2026، ودعوة للمشاركة للمؤسسات مؤسسات الدولة والخبراء وأيضا لأبناء الشعب المصري في هذه الساحة الحوارية تحت عنوان بالمشاركة والحوار نبني معا مستقبل الوطن. خلونا نتابع المزيد من تفاصيل مع دكتور حسن ترك رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي. برحب بحضرتك يا دكتور على هوا الراديو 90 90.
2: اهلا وسهلا بحضرتك واستاذ المستمعين.
1: تحياتي لحضرتك. والحقيقه انه الاحزاب السياسيه دلوقتي لم تعد تقتصر يعني على العمل الداخلي فقط، ولكن اصبحت شريك في الدبلوماسيه الشعبيه والاقتصاديه للدوله. خلينا نتابع مع حضرتك يعني كيف يمكن للاحزاب المصريه النهارده البناء يعني او بناء شراكات مع القوى السياسيه لدعم هذه المساحه المفتوحه للمشاركه والحوار من اجل بناء مستقبل الوطن. يعني بنتحدث عن دعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي أطلقها لمؤسسات الدولة والخبراء والمصريين للحوار عن طريق منتدى مصر.
2: طبعا هي بنفس السيد الرئيس على الدعوة اللي دعاها دي، لأن هو طبعا كان قال إن في شهر 10 إن شاء الله هيتم عرض الإنجازات اللي حصلت في الفترة اللي تولى فيها الرئاسة، ودع الاخبار عشان الناس تقول رايها بمنتهى الصراحه بمنتهى الحريه. فمنتدى مصر بيمثل منصه مهمه جدا للحوار وتبادل الرؤى حول القضايا التي تشغل المواطن والدوله، وكمان بيتيح فرصه للتواصل بين الخبراء والمسؤولين والشباب ان هم يشاركوا في العمل العام ويدوا برايهم، وكمان مؤسسات المجتمع المدني. بجانب ان اهميه المنتدى لأنه لا يكتفي بطرح الأفكار بل يسعى إلى تحويل النقاش إلى توصيات ومبادرات قابلة للتنفيذ على الأرض الواقع، بما يدعم مسيرة التنمية ويعزز التعاون بين مختلف الأطراف. كما أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يؤكد أن مصر حريصة دائما على فتح قنوات الحوار والاستماع إلى مختلف وجهات النظر والاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في مواجهة التحديات الراهنة، لأنه طبعا مفتوح على كل قنوات العالم. لو في حتى مصريين في الخارج هيشاركوا وخبراء وناس لو مكانتهم في العالم كله هيشاركوا فيه ان شاء الله باذن الله يا رب
1: ان شاء الله. طيب حضرتك يعني من خلال ترأسك لحزب الاتحادي الديمقراطي، كيف سيشارك الحزب في هذا الحوار المرتقب؟ وبرأي حضرتك يعني ما الذي يجب ان يتضمنه الحوار؟
2: طبعا هو الحوار بيهتم، وعندنا في الحزب طبعا بالناحية الاقتصادية جامد جدا، لان طبعا في ظروف خارجية على مستوى العالم كله. يعني الاقتصاد متأثر على العالم كله مش على مصر بس، فعلشان كده احنا عاملين ندوات في الحزب مع اعضاء الحزب في البلاد اللي لها امانات موجودة، وبنحاول ان احنا ايجاد حلول لتشجيع الاستثمار وازاي نقدر نعدي من الفجوة دي يعني الصعب على مستوى العالم كله وزيادة الإنتاج. طبعا في فكرة عمل حلو جدا اللي هي المصانع المتعثرة، في مليار جنيه طبعا هيتضخ فيهم، فدي كنا بننادي بها من زمان فحضرتك الدولة ان هي تساعد في الموضوع ده، لان احنا اهم حاجة عندنا هي زيادة الإنتاج. لو زودنا الإنتاج وزودنا الاستيراد هيفرق الفجوة بين العملة المصرية وبين الدولار. فبنحاول نحن يعني كمان دورات للشباب جامد جدا والمرأة ان ازاي هيحضروا نفسهم للمحليات القادمة انتخابات المحليات، وازاي يساهموا في تنمية الاقتصاد والاعتماد على المشاريع متناهية الصغر، لان هي دي الامل انها تطلع بالانتاج ان شاء الله، ويبقى عنده جرأة ويفكر بمهما كان فلوس قليلة ممكن يعمل اي مشروع يساعد نفسه ما يزورش ما ينتظرش الوظيفة او اي حاجة وظيفة هتجيله، لا يبقى عمل حر وان شاء الله ربنا يبارك له باذن الله ان شاء الله يا رب.
1: بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات دكتور حسن تركي رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي. في نفس الإطار مستمعينا نواب في البرلمان رحبوا بدعوة الرئيس السيسي لمؤسسات الدولة والخبراء وأبناء الشعب المصري للتسجيل والمشاركة في منتدى مصر، وقالوا إن المنتدى حوار من أجل الوطن والمواطن. عضو مجلس النواب يوسف رشدان أشاد بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال إنه فتح المجال أمام المواطنين للمشاركة بيمثل فرصة لوضع شواغلهم واحتياجاتهم في قلب النقاش حول أولويات المرحلة المقبلة. أيضا قال إن أهمية المنتدى لا تتوقف عند إتاحة مساحة للاستماع والحوار، وإنما تمتد إلى ما يمكن أن يخرج عنه من أفكار ومقترحات عملية تساعد في تحديد المشكلات بصورة أكثر دقة وترتيب الأولويات وطرح حلول قابلة للدراسة والتنفيذ وفقا للإمكانات والظروف المتاحة. أيضا في نفس الإطار المهندسة سهير كريم عضو مجلس النواب قالت إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس أهمية توسيع المشاركة المجتمعية والاستماع للرؤى المختلفة في مناقشة أولويات المرحلة القادمة، وإطلاق الجلسات التحضيرية للمنتدى وفتح باب التسجيل والمشاركة أمام المواطنين والخبراء بيتيح مساحة للنقاش بشأن القضايا والملفات اللي بتشغل المجتمع، وبيمنح أصحاب الخبرات والتخصصات المختلفة فرصة حقيقية لطرح مقترحاتهم والمساهمة في مناقشة التحديات والحلول المطروحة. فاصل مع حضراتكم مرة تانية ونرجع لاستكمال أخبار حلقتنا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: الراديو 90 هواها مصري. آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90.
1: بجدد التحية والترحيب بحضراتكم مرة تانية وبعنوان الوعي يحافظ على الوطن والمواطن. تحت هذا العنوان قداسة البابا تودروس الثاني يعلن دعم الكنيسة لتوجيهات الرئيس السيسي ويدعو الأساقفة والكهنة لتوعية الناس في الكنائس بالحروب اللي بتستهدف بث الإحباط في النفوس. نتابع المزيد من التفاصيل لهذه التوجيهات مع الكاتبة الصحفية الأستاذة وفاء وصفي نائب رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف ومسؤول ملف الكنيسة للراديو 90. أستاذة وفاء تحياتي لحضرتك. بنتكلم الحقيقة على توجيهات في غاية الأهمية تخص موضوع الوعي ورفعه عند المواطن بأهمية الوطن. خلينا نتكلم عن هذه التوجيهات لقداسة البابا تودروس الثاني للأساقفة والكهنة بتوعية الناس في الكنائس دعما لتوجيهات الرئيس السيسي.
2: هي على زي ما احنا كلنا بنتابع لقاءات السيد الرئيس مؤخرا طبعا وقد ايه هو بيتكلم بكل وضوح وشفافيه عن الوضع اللي احنا يعني اللي مصر بتواجهه الحقيقه، وهي بتواجه نوع من انواع الحرب النفسيه او يعني بس الاحباط في يعني في جوه المصريين. فطبعا قداسة البابا تودروس في العظة من خلال عظته أكد على دعم الكنيسة لكل توجيهات الرئيس السيسي في كل خطوة هو بيخطوها طبعا للدفاع عن أمن وأمان مصر والمصريين. ورفض انتهز الفرصة دي ووجه الأساقفة أو دعا الأساقفة يعني والكهنة لأن هم يعملوا زي نوع من أنواع التوعية للناس بالحروب، خاصة اللي بتبقى بتركز أكتر على بس الإحباط. زي ما احنا عارفين يعني أنه الحروب دلوقتي ما بقتش بس بالبنادق والأسلحة، لكن طبعا
1: هي حرب فكرية ونفسية وعقلية الحقيقة طبعا.
2: فطبعا هو طبعا كان شايف أنه ده دور من أهم الأدوار اللي بتقوم بيها الكنيسة، وأن هي الدور التوعوي اللي بتعمله ناحية المواطنين. وطبعا خد قداسة البابا خد يعني نوع من أنواع الأمثلة اللي مصر واجهتها، وهي طبعا نصر أكتوبر، وقال إن هم المصريين أكدوا سعيد بقوتهم واتحادهم إنهم يحققوا نصر أكتوبر، وهنفضل دايما محافظين على وحدتنا بقى يعني كمصريين مع بعض. خلينا نقول كمان النهاردة رئيس الطائفة الإنجليزية اختتم جولة رعوية لي بالأقصر كانت على مدار 3 أيام، الحقيقة كان فيها نشاط كبير جدا، لكن النهاردة في الختام يعني طبعا كان في قصة أندريا زكي رئيس الطائفة قدم شكره الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة النهاردة كمان كانوا بيفتتحوا كنيسة الإنجليزية بطيبة بمحافظة الأقصر، ودي علل هي من عن يعني بنيت على أرض ادتها الدولة المصرية أو أحدتها الدولة المصرية للطائفة الإنجليزية، وهي في إطار الاهتمام بدور العبادة. وطبعا الحقيقة الشكر الوجيه القصة أندريا زكي لسيادة الرئيس يعني، لأن هو طبعا بيأكد على أن مصر ستظل دائما هي رمز الوحدة، وأن هو طبعا شاهدة أن الأقصر شاهدة على عظمة الحضارة المصرية، وهي جزء أصيل من وطن معروف عبر تاريخه الطويل ازاي ان هو بيجمع نسيج وطني واحد يعني.
1: نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الاضاحات والتفاصيل الكاتبة الصحفية الأستاذة وفاء وصفي نائب رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف ومسؤول ملف الكنيسة للراديو 90. أستاذة وفاء تحياتي لحضرتك. مستمعينا فاصل ونرجع مع حضراتكم ونستكمل متابعة أخبار حلقتنا، ابقوا معنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مرحبا بحضراتكم مرة تانية، ونروح لمحافظة الغربية واحتفالها بعيدها القومي. نتابع المزيد من التفاصيل ومظاهر الاحتفال في محافظة الغربية بالعيد القومي مع زميلي الأستاذ إيهاب زغلول، مراسل الراديو 90 90 في محافظة الغربية. أستاذ إيهاب، تحياتي لحضرتك.
2: أهلا بحضرتك.
1: بنتكلم الحقيقة على يعني العيد القومي لمحافظة الغربية وهذه المظاهر والأجواء الاحتفالية، خلينا نتابعها مع حضرتك وأبرز تصريحات المحافظ في هذا الإطار.
2: تمام يا فندم. النهاردة كان في رحاب السيد البدوي وزير الأوقاف ومحافظ الغربية ورأس الهيئة الوطنية للإعلام يقدمون صلاة الجمعة احتفالا بالعيد القومي رقم 228 لمحافظة الغربية، والمحافظ هنى الأهالي وأكد مواصلة العمل لخدمة المواطنين. بذلك الخبر قال دكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء دكتور علاء عبد الناطي محافظ الغربية، والأستاذ أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام صلاة الجمعة في رحاب مسجد السيد البدوي ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي رقم 228 لمحافظة الغربية. جاء ذلك بحضور القيادات التنفيذية والدينية والأمنية والشعبية والإعلاميين، وتناولت خطبة الجمعة مية حفظ الأوطان وصيانة أمنها واستقرارها، والتأكيد على مسؤولية الإنسان تجاه وطنه ودورة العمل من أجل رفعته والنهوض به. طبعا دعا وزير الأوقاف لمصر أن يحفظ الله وطننا ويديم عليه نعمة الأمن والأمان. عقد صلاة الجمعة حرص وزير الأوقاف ومحافظ الغربية ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام على تهنئة أهل المحافظة بالعيد القومي، متمنين للغربية وأبناء دوام التوفيق، ومؤكدين على مواصلة العمل من أجل خدمة المواطنين. طبعا أكد المحافظ أن احتفال الغربية بعيدها القومي يمثل مناسبة نستحضر فيها بطولات أبناء المحافظة وتضحياتهم، ونؤكد في الوقت نفسه على مواصلة العمل والبناء على أرضها من خلال ما يتم تنفيذه من مشروعات وأعمال تستهدف خدمة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات بما يليق بتاريخ الغربية. وسط يعني هذا النهاردة هذا البروتوكول وهذا الزيارة جاءت في إطار التواصل يعني لقاءات تستحضر المحافظة أو تؤكد المحافظة احتفاء بالعيد القومي لمحافظة الغربية، وأيضا هو توافق مع احتفالية المليونية للعارف بالله سيدي أحمد البدوي.
1: أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه الإضاحات. زميلي الأستاذ إيهاب زغلول مراسل الراديو 90 90 في محافظة الغربية، شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا.
1: مستمعينا، من ضمن متابعتنا الإخبارية، فدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي شهد هو والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حفل ختام النسخة الثالثة من المسابقة الرئاسية الإفريقية للشباب في الذكاء الاصطناعي والروبوتات. من ضمن أيضا متابعتنا الإخبارية، المركز الإعلامي نشر انفوجراف عن طريق منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي سلط في الضوء على استقبال المتحف المصري الكبير لتقريبا 4 مليون زائر منذ افتتاحه في نوفمبر 2025 وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي. خبر آخر، ووزارة العمل طرحت نشر توظيف جديدة بتتضمن 44 فرصة عمل بمصانع أغذية بمحافظة بورسعيد بتستهدف الشباب والعمال بمختلف المؤهلات الدراسية. أيضا الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة قال إن المحافظة بتعمل على إعادة تنظيم أماكن الأنشطة التجارية المختلفة من بينها أو من ضمنها معارض السيارات بشكل يحقق الاستخدام الأمثل للفراغات داخل العاصمة ويحافظ على طبيعة المناطق السكنية. خبر آخر، ودكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة سلم 12 عقد عمل لعدد من أبناء المحافظة من ذوي الهمم بالتعاون مع مديرية العمل بمحافظة الجيزة. وزارة التضامن الاجتماعي أصدرت قرار بتعيين مجلس مؤقت لإدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما لتيسير أعمال الجمعية خلال الفترة القادمة. خبر آخر، ووزارة الصناعة دعت المصانع المتعثرة الراغبة في الاستفادة من خدمات صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة للتسجيل عن طريق منظومة دعم المصنعين التابعة للوزارة. أخيرا في متابعة الأحوال الجوية، هيئة الأرصاد تتوقع أن الطقس بكرة خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى. درجة الحرارة المتوقعة في القاهرة العظمى 31 والصغرى 21. بكده خلصت جولتنا الإخبارية مع حضراتكم من برنامج آخر اليوم. بنكون معاكم كل يوم من 11 ل 12 بنتابع مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم. بشكر كل اللي سمعنا وتابعنا النهاردة، وبشكر فريق الإعداد زميلتي العزيزة غريب مصطفى وأستاذ محمد الصنباطي رئيس التحرير. ودايما دايما خليكم متابعين الراديو 90 90، وما تناموش علشان ما فيش نوم، هيبتدي معاكم بعد دقايق مع زميلي العزيز والمتميز حسام عصام. تحياتي لحضراتكم، كنت معاكم في حلقة النهاردة علا سمير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح اليوم السبت بمدينة العالمين الجديدة منتدى العالمين إفريقيا للأعمال. المنتدى يشهد مشاركة واسعة من القادة والمسؤولين إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية الإفريقية والدولية. الرئيس السيسي يترأس أيضا قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية، ويشارك يوم الأحد في الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي. الرئيس السيسي يعقد على مدار يومين عددا من اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف مع القادة والمسؤولين الأفارقة. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يشارك في جلسة حول ممرات التنمية والمسارات اللوجستية على هامش منتدى العالمين إفريقيا للأعمال. وزير الخارجية بدر عبد العاطي يلتقي في مدينة العالمين كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية. الجانبان يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الملفات الإقليمية. السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه خميس مشيط جنوبية المملكة. وزارة الدفاع الروسية تستهدف مركزا مرتبطا بمعالجة البيانات وتخزين المواقع الإلكترونية للقوات الأوكرانية. مجموعة السبع توافق على الإفراج عن مخزونات النفط والديزل تحت ضغوط أمريكية. ومنتخبا فرنسا وإيطاليا يتعادلان بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده واسبوع جديد ومفيش نوم على الراديو 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام كل يوم جمعه من الساعه 12 ويعني زي ما انتم عارفين لغايه الساعه 3 الصبح تقريبا. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا يا مستمعي. مفيش نوم من الاسبوع اللي فات، ولكن الناس طبعا اللي موجودين معايا كل يوم فوحشتوني من يوم الاربعاء. اخباركم ايه؟ يا رب تكون كل حاجه حلوه. اهم حاجه ان انتوا لازم تتاكدوا ان بكره وبعده كل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه تقولوا امين يا ابطال الجمهوريه. اخباركم ايه؟ كله تمام. انا قلت بقى ايه، انتوا عارفين طبعا احنا عندنا مفيش نوم، ده السهره بتاعه العيله، يعني لمه العيله كده اللي بنتجمع فيها كل يوم او كل اسبوع، عفوا كل يوم بنتجمع فيه ساعتين جامدين. ولكن مفيش نوم ليه طابع خاص كده، سهره رايقه ويوم اجازه وبالليل وبراحتنا، وبنجيب اغاني براحتنا اللي احنا عايزينها، دراما مش دراما ما بتفرقش معانا، قلبنا جامد لان مفيش حد واقف على كوبري اكتوبر، كله براحتنا. فالمهم لقيت ان احنا بقالنا برضو كتير قوي عمالين نلعب في السيتنجز بتاعت البرنامج، ونغير ونشيل دي ونحط دي، ونلغي فقرات ونجيب فقرات ونطول فقرات ونختصر فقرات وحاجة. فقلت لا، انا هعمل اعادة ضبط المصنع بقى، يعني النهاردة اعادة ضبط المصنع، نرجع بقى للفقرات بتاعتنا الاساسية. وانتوا كمان كنتوا طالبين، يعني في جزء كبير منكم كان طالب ان احنا نعمل الفقرات الاساسية بتاعتنا دايما اللي بتكون موجودة في مفيش نوم، اللي هي ايه؟ اللي هي عندنا موضوع، واللي هي عندنا وش وظهر بنجيب فيه البوم بيكون عدى عليه فترة، بنقعد نسمعه بالكامل مع بعض يعني، بس عمره ما بيقل يعني مثلا ايه عن 10-15 سنة. الالبوم اللي موجود معانا النهاردة عدى عليه 19 سنة، هتتفاجئوا دلوقتي ان الالبوم ده عدى عليه 19 سنة. الى جانب بقى ان احنا عندنا الفقرة بتاعتنا اللي على قد ما بنحبها على قد ما بتخلينا كلنا نتخانق مع بعض، اللي هي ايه؟ اللي هي التورنيدو. نختار اتنين مطربين اقول لكم اساميهم، تقعدوا من دلوقتي لغاية الساعة 2 بنعمل فوت، تقولوا لا عايزين نسمع كذا، عايزين نسمع كذا، هنسمع له اغاني. بس لا، احنا بنقعد نسمع ساعه على المطرب او المطربه دي بدون اي فواصل، وكل الاغاني بتكون ميكسات، يعني مش بنشغل بس الاغاني ورا بعض، لا احنا بنميكس الاغاني في بعض. كل ده بيكون موجود معاكم لايف من داخل استوديو الراديو 90 وطبعا ما فيش نوم. يلا اروح بقى اسلم على كل الناس اللي جم نوروا صفحه الراديو 90 ونوروا كمان الواتساب قبل بدايه البرنامج بحبتين حلوين، وهم كالاتي وبدون ترتيب. بفكر ان انا ابدا النهارده من الفان بيج، بقالنا زمن ما بداناش من الفان بيج، تعالوا نعمل كده، نبدا اهم الفان بيج. عندي نورهان عابدين، مساء الفل، صباح الورد والياسمين، احلى مذيع، ان شاء الله حلقه حلوه كالعاده، وانت مبدع في كل حاجه، واحلى حاجه يوم الجمعه هو البرنامج، ربنا يكرمك يا رب. اميره سيد، مساء الفل، ام روجي كمان منور الدنيا كلها، بتقول كل عيله مفيش نوم وحلقه جديده وسهره سعيده باذن الله. عبير شميس طبعا كالعاده عامله مجهود خطير، اساسا شميس كمان برده بتقول احلى سهره ومفيش نوم ومنتظرين احلى اغاني ووش وظهر روعه، ربنا يخليك يا رب. لسه هقول لكم وش وظهر ايه دلوقتي. عندي كمان ميرو، مساء الفل عليك. ونروح بقى للواتساب. طيب عندي بسم الله الرحمن الرحيم كده وبدون ترتيب، بترتيب بدون. شريف عمران منور الدنيا كلها، صديقي مساء الفل عليك، منور الدنيا كلها، بتقول هو كان بعت لي رساله قبل الساعه 12 ولا لا، دي مش النهارده اصلا. شريف عمران بس بعت لي دلوقتي بيقول لي حبيبي، بس كده حبيبي منور الدنيا، انت كمان وحشتنا، بمسي عليك انا ودكتور اسامه ودكتوره هدير. ده مين ده؟ احمد عبد الحميد. أصله كاتب رضا البحراوي، فقلت معقولة رضا البحراوي يعني شخصيا بعيه، فهو عايز يسمع تلمة رضا البحراوي. منور الدنيا كلها يا دكتور، يعني مش عارف أنا بتهيألي حاسس إن أنت دكتور، بس يعني ماشي، منور الدنيا كلها يا أحمد، مساء الفل عليك. كمان عندي حسام عامل إيه؟ عاوز حاتم فهمي، حلوة دي، وبينكي بتسلم عليك ومامي. دي نهى هي اللي بعد، منورين الدنيا كلها، مسيلي على مامي كتير وعلى بينكي كتير. صباحك برائحة الجوري وعطر الجوري وشوية كلام حلو، وان شاء الله بتقول عايزين حلقه النهارده لوكس اللوكس بقى. حاضر، دي غزل حسام الدين عنايه الاثنين. صفيه كمان مساء الفل، بتقول موضوع الحلقه جميل جدا ودايما كل جديد معاك، وايوه بقى صوت البهجه وربنا ما يجيب خناقه، هات اللي انت عايزه ودايما متالف في كل حاجه، وميرسي على كل كلامك الحلو. لا طبعا ربنا ما يجيب خناقه ولا حاجه، ده تعبير مجازي يعني، فاش حاجه. صباح الفل ياسمين، صباح العسل اجمل حسام. دي منى خلف، منور الدنيا كلها يا منى، مساء الهنا والسعاده عليك. في كمان احلى صباح عليك حس، امين امين امين. ده حداد حبيبي، حداد منور الدنيا كلها، بتيجي يوم عشرة. لا أميرة بشرة، والله كنت هسأل عليك النهاردة والله، عشان تقريبا ما جيتيش من امتى؟ من يوم الحد، اهو مكتوب قدامي جيتي يوم الحد، ساندي
ما جيتيش من بعد الساندي، ايه اللي حصل بعد الساندي والنبي معاك؟ بس انت منوره الدنيا كلها، مساء الفل عليكي. كمان عندي سماح منوره الدنيا بتقول لي مساء الفل والياسمين، يا اهلا يا اهلا يا اهلا، منوره الدنيا كلها سماح. انا مبسوط والله ان انت بقيتي موجوده في ساعتين جامدين وموجوده كمان فما فيش نوم. احلى صباح على كل مستمعين ما فيش نوم، واحلى مذيع دي عبير شميس، ومنتظرين حلقه جميله كلها اغاني، والشريط بتاع النهارده اختيار اكتر من روعه، وبدات كمان تشارك في الموضوع على طول. طيب يلا اقول لكم بقى المنيو النهارده عندنا في ايه. نبدأ بوش وظهر. وش وظهر النهارده عقبال املاتكم جميعا، جايبين فيه الالبوم اللي بقالي 3 اسابيع، 3 اسابيع يا مؤمن رايح جاي بالالبوم، رايح جاي بالالبوم، رايح جاي. فانا قلت هلعب الالبوم ده النهارده، هلعبه النهارده، ومش هحط معاه البومات تانية عشان يتلعب، يعني يبقى امر واقع، لان هو كمان البوم حلو واغاني حلوه. الالبوم فيه 10 اغاني اجمل من بعض. النهارده عندنا البوم انغام كل ما نقرب لبعض، واللي كان انتاج 2007. الالبوم ده عدى عليه 19 سنه يا مؤمن، 19 سنه. يعني مثلا من ضمن الاغاني بتاعته، من ضمن الاغاني كل ما نقرب لبعض، ما بتعلمش، اتمنى له الخير، اشكل مين الحروف، ده اللي عندي. يعني بصوا الاغاني عامله ازاي، البوم غير طبيعي. ده الالبوم اللي هيكون موجود معانا النهارده تقريبا. هنبدا نلعب الالبوم من الساعه 1:30 لغايه الساعه 2، وطبعا الساعه 2 هنبدا بقى نختار حد واحد من 2 مطربين مرشحين النهارده للتورنيدو. مين هم؟ والاختيار صعب برضه، انا برضه قلت الاسبوع ده هسهلها شويه، مفيش فايده، انا غاوي اعمل في نفسي كده. عندنا النهارده بدءا ذي بدء كده، عندنا اليسا خلاص من المرشحين النهارده في التورنيدو، اليسا وعندنا وائل كفوري. يبقى عندنا اليسا وعندنا وائل كفوري، الاثنين هيكونوا النهارده في منافسه شديده جدا جدا على التورنيدو. مين فيهم اللي هنسمع له اغاني لمده ساعه بدون اي فواصل والاغاني كلها ميكس؟ طيب نروح للموضوع بقى، اخر حاجه قبل ما نروح نسمع الاغنيه. يلا الموضوع بتاعنا النهارده بيقول ايه؟ النهارده بقول ان دايما بيبقى فيه لمه بتحصل، اللمه اللي بتحصل في الشغل، في البيت، في التجمعات العائليه، في يوم زي النهارده كده واحنا متجمعين كلنا، دي اسمها لمه، اسمها قعده، اسمها حاجه فيها ناس كتير قاعدين بيشتركوا مع بعض في قعده واحده، فبيتقال عليها اللمه. دايما اللمه دي من حد لحد بتفرق، يعني تلاقي في واحد بالقعده اللي فيها ناس كتير تطلب معاه ان هو يبقى مبسوط، وفي ناس تطلب معاها يقعد يشتكي، وفي ناس تطلب معاها نكد النكد، وفي ناس تطلب معاها لعب، يقعد يعمل يلعب شطرنج، يلعب كوتشينة، يلعبوا افلام، يلعبوا يغنوا كاريوكي، يعني حاجات كتير قوي ممكن انها تتعمل. في ناس بتحب القعدة تكون لطيفة ظريفة، فيها حب كده، فيها ونس، نقعد نفكر بعض بذكريات حلوة، نتكلم مع بعض بطريقة حلوة، نقول لبعض كلام لطيف. فدايما اللمة كل واحد فينا بيكون ليه طريقة وليه اسلوب فيها. والسؤال بتاع النهاردة، اللمة معاك بتطلب ايه؟ ضحك ولا لعب ولا جد ولا حب؟ هو ده الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده، ولسه هرجع اشرحه اكتر واكتر بالتفاصيل. يلا هنتواصل مع بعض طبعا من خلال اكتر من طريقه، عندنا صفحتنا على الفيسبوك صفحه الراديو 9090، وكمان هتبعتولي على رقم الواتساب هو 010 400 9090 4. النهارده السهره بتاعتنا زي ما انتم عارفين لغايه الساعه 3 صباحا، كل ده هيكون موجود في مفيش نوم على الراديو 9090.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90-90.
1: ومفيش نوم على الراديو 90-90 هواها مصري رجالة من جديد. لسه معاكم حسام عصام ولسه بقى هنبدأ سهرتنا نشرح موضوعنا نقول فقراتنا. أفكركم مرة تانية بمين هيكون موجود معنا النهاردة في التورنيدو. وأنا قلت الأسبوع اللي فات ان انا مش هعمل كده تاني وهجيب اتنين مطربين يعني يبقى في برضو تفاوت كده صغير ما بينهم بحيث ان برضو اسهل لكم شوية الدنيا. معاني ساعات في التفاوت ده ممكن تختاروا الشخص اللي هو غير متوقع ساعات بتعملوا كده. ولكن انا برضو الحمد لله ربنا ما قطع لي عادة بحب دايما اجيب اتنين جامدين قوي قوي قوي قوي قدام بعض عشان نفضل قاعدين في الحيرة دي لغاية الساعة 2. فالنهاردة عندنا إليسا وعندنا وائل كفوري, واحد فيهم هيكون نجم التورنيدو, يعني هنسمع له تقريبا ساعة كاملة من أجمل أغاني. طيب النهاردة بنتكلم وبنقول ايه؟ معلش انا هروح الرسائل حالا دلوقتي حالا والله هروح وهقرا كل حاجة انتوا قلتوها حالا. معرف ان في رسائل كتير متأخرة بس يعني اشرح الموضوع ومش محتاج شرح بس معلش يعني عادة كده ربنا ما يقطع. دلوقتي طبيعي ان بيبقى عندك لما بتقعد فيها لمة صحاب, لمة قرايب, لمة معارف, لمة مناسبات, لمة جمعية, يعني ساعات برضو بنقعد يعني في حاجات كده. فالمهم ايه اللمة دي من شخص للتاني بتفرق, يعني في بني ادم يحب في اللمة يقعد يضحك, نضحك ونهزر ونفتكر كده مواقف حلوة ونحاول ننسى اي مشاكل. وحتى لو انا مودي وحش لا انا هقعد اضحك وهرج عشان ايه اخرج من اي مود وحش انا فيه يا عم, اللي هو ايه انا بفك عن نفسي شوية. ده بيبقى مبدأ ناس كتير جدا اللي هو ايه مبدأهم في اللمة ضحك. في ناس تانية بيسترجعوا فكرة الطفولة ويقللوا المسؤوليات من على كتفهم زي ما بيقولوا. لما يقعد في لمة زي دي يقولك نقعد نلعب, تعالى نقعد نلعب اي حاجة, نلعب كوتشينة, نلعب افلام, نلعب نقعد نجري ورا بعض اي حاجة ايا كان عمرنا قد ايه, بس اللي هو ايه تعالوا نهرب شوية من كل المسؤوليات. وعلى فكرة المسؤوليات دي مش لازم تكون كبيرة وبتشتغل, يعني عادي انت لو في المدرسة برضو انت عندك مسؤوليات, عندك مذاكرة وعندك دروس وعندك امتحانات وعندك درجات وعندك مجاميع وعندك حاجات كتير قوي. فالمسؤولية دي موجودة عند البني ادم طول عمره, يعني من اول ما بيخش اولى بري خلاص اولى بري بريكي اولى بري من اول بريكي لغاية زي ما انت عايز بقى, عايز ماجستير دكتور, هو عنده مسؤولية لا تنتهي. ففي ناس بتحب انها تقعد تلعب, في ناس بقى ودور ربنا يا رب يخرجهم دايما من اي لمة, يعني عشان دول اللي هم ايه بيبقى العنصر اللي بيفكر ان هو ينكد عليك من قبل ما تبدأ تتكلم. عارف لو انت جاي وعندك روقان الدنيا والاخرة ده كفيل ان هو يخليك تفكر انا عايش ليه, يعني اللي هو ولو هعيش هعيش ليه, ولو عشت اكتر ليه, وعملت ايه, ووصلت لايه, يعني تفضل بقى تخش في اسئلة وجودية خلاص تيجي لك كده وسواس كده تفكر في الانتحار تستعيذ بالله وبتاع. في بني ادمين عندهم القدره في اي لمه ان هم ينكدوا على اي بني ادم قاعد, يعني كلمه خزان احزان عليهم بالنسبه يعني حاجه قليله جدا جدا جدا للي هم بيعملوه في البني ادمين. عندك 2 3 4 جايين يا مؤمن مودهم حلو عايزين يقعدوا نفك شوية, احنا عندنا مشاكل كتير تعالوا نضحك تعالوا نهرج تعالوا نفتكر حاجة قديمة اي حاجة. لا ده جاي هو مقرر هو متنكد وهينكد عليكم خلاص, وهينكد على اي حد قاعد حواليكم واي حد هينضم للمة دي سواء عاجلا ام اجلا هو هينكد عليه برضو, عنده القدرة دي. طب فانت برضو عشان قلبك طيب تقول ايه طب ما انا هفكه خلاص, او زي مسرحية سك على بناتك انكوشه انكشوا يا حنفي فتنكشوا, يعني تجرب ان انت تنكشوا. فبيتنكش ما بيتنكش يعني بالكتير قوي يوم ما يتنكش تقول لك والنبي ما تهرجش عشان ايه انا ما مش جاي اهرج النار. ايوه انت نازل من بيتك يعني قمت ولبست ودفعت مواصلات او دفعت بنزين وجاي تقعد معانا وطلبت حاجه تشربها عشان تنكد عليا يا ابني يا ابني يا حبيبي ليه يا بابا ليه؟ يعني ماشي ممكن نقعد نتكلم جد في مواضيع, يعني برضو احنا مش لازم القعده كلها تبقى يعني في الـ في الـ في الـ في اللالا لاند كده, بس يعني بلاش نكد بلاش نكد لان احنا كلنا احنا بص بقول لك على حاجه, هنخلص قعدتنا وهنقوم تاني كل واحد يرجع للنكد اللي هو عايش فيه خلاص, اللي عنده نكد في شغل اللي عنده نكد في بيته اللي عنده نكد في ظروف اللي عنده نكد بص هنرجع احنا راجعين احنا مش رايحين في حته, اصل دي رحله صغيره احنا قاعدين مع بعض لما كده قاعدين مع بعض في لم فوالله هرجعك والله انا هوصلك بنفسي بس معلش ممكن بس نفرد وش لا انا جاي لازم تحسوا بيا, حسوا بيا يا جدعان، حسوا بيا، حسوا بيا، لازم لازم لازم نتشارك مع بعض اللحظات العصيبه دي. طيب فانت تقعد طبعا تحاول ان انت تتعاطف معاه، فبتقلب القعده للدراما. مع الوقت تلاقي برضو حد في اللمه كده افتكر حاجه، فيروح مدمع يقوم يجري عشان يجيب منديل، فالتاني يقوم يجري وراه، وتقلبت القعده بقى. فطبعا منه لله، يعني منه لله والله، يعني يا ريت لما قلنا لك يا اخي ان احنا هنتلم النهارده، والله ولا هنتجمع، والله يا ريت، منك لله حقيقي. ده بني ادم كلمنا عليه كتير قوي. وفي بقى اللي هو بيعمل حاله كده من حالات الحب والالفه والوفاء واللذاذه والجمال والطيبه جوه اي لمه، اللي هو ماشي كده بيوزع حب، يعني كيوبيد، كيوبيد القعده، خلاص ماشي يوزع حب كده، قلوب كده واسهم وبتاع، وعايز الناس كلها مبسوطه، وعايز الناس كلها جميله، وعايز الناس كلها جميله. المهم انا شرحت الموضوع بما فيه الكفايه، لدرجه ان انا مش هلحق اقرا رسائل دلوقتي. اسمعكم اغنيه الاول وبعدين هرجع اقرا رسائل على طول. السؤال اللي انا جاي عشان اساله النهارده، لما معاك انت، مش الناس اللي بتقعد معاهم، انا عايزك تتكلم عن نفسك انت، لما معاك بتطلب ايه؟ لما بتقعد مع ناس كتير، هل بتطلب معاك ضحك ولا لعب ولا جد ولا حب؟ هو ده موضوعي النهارده. يلا ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، وابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010-490-904 حالا. هرجع اقرا كل الرسائل دلوقتي، راجعين ومكملين ومفيش نوم.

0: مع حسام عصام. مفيش نوم على الراديو 99.9.
1: موضوع النهاردة سهل جدا وبسيط، وهو محتاج منك اعتراف بصراحة، لأن أنا النهاردة بسأل وبقول لما بتكون قاعد في لما بتكون قاعد في قاعدة، لما بتكون موجود مع ناس، قاعد كده مع زي ما بيقولوا كده ايه جروب كبير، اللمة دي معاك بتطلب ايه؟ في ناس تطلب معاها ضحك، في ناس تطلب معاها لعب، في ناس تطلب معاها جد، وفي ناس تطلب معاها حب. انت بقى بتطلب معاك ايه؟ تعالوا بقى نشوف اخبار الرسائل ايه، عشان اتاخرت عليكم جامد بس كنت بشرح الموضوع والله. وفاء منوره الدنيا كلها، مساء الفل، ميرسي على كل الكلام القمر، ربنا يخليك يا رب. وبتقول احلى بدايه دي ولا ايه، وقمر بها سلطان والتورنيدو اليسا طبعا، وانا لما بتطلب معايا ضحك وهزار وفرفشه، خاصه في وجود سنودي اللي هو سند وجودي طبعا مسلم عليهم كتير جدا جدا. عندي كمان الاستاذ او الاستاذ ده حداد حبيبي منور الدنيا، بيقول لي دي اغنيه حليم يا حسام، ضحك ولعب وجد وحب، ربنا يسعدك. وبالمره مراتي طالبه اغنيه وداد قلبي، على حزم وداد قلبي. حاضر، لا حاضر، انا الاثنين وهجيب لك طبعا، يعني اكيد النهارده هنجيب ضحك ولعب وجد وحب طبعا طبعا يعني. طيب في كمان عندي اميره بتقول صبح هلا والله باجمل مذيع، ربنا يخليك، مرسي على الكلام الحلو. وبتقول لي عايزه تسمع تتر بكريزه وزغلول، يعني مش مجاله قوي النهارده بس حاضر. ويا ريت وائل كفوري وإليسا اشتغلت كتير، ماشي حاضر. وانا بصراحه بكره النكد وببعد عن النكديين دول، انا بقى بتطلب معايا هلس وضحك السنين في القعده او في اللمه، حلو جدا. طيب لا كده كتير قوي علينا، احنا الاثنين احلى من بعض. وبعدين معاك بقى هزار وضحك طبعا، يعني ايه الجمله الاولانيه دي؟ سماح منوره الدنيا كلها، نورت الدنيا كلها، تسلمي لي. في كمان انا نوران ممكن تشغل اليسا في التورنيدو، ومرسي على كلامك الحلو جدا جدا جدا، ربنا يخليك يا رب. ساندرا بتقول مساء السعاده، اللمة معايا، بتقول حلقه الاربع كانت روعه، كانك كنت مشغل البلاي ليست بتاعتي حرفيا، واكيد عايزين منها جزء تاني. انتوا عارفين يوم الاربع احنا عملنا تترات مسلسلات، واعتقد الاسبوع اللي جاي هنعمل جزء تاني. المهم بتقول النهارده المنافسه لبناني بامتياز، انا بختار اليسا. اللمة معايا بتختلف على حسب الناس اللي انا معاهم، وبحس ان انا باخد من طاقتهم، يعني لو طالبه معاهم جد او فرفشه انا دايسه، بس عموما ماليش قوي في التجمعات الزحمه، ما بحبش القعدات الهاديه الرايقه اللي بتفصل المود. يعني ما بتحبيش تفصلي، ماشي. وفقره الاسئله الوجوديه دي لما بتحصل بلتزم الصمت، وبعدين فجاه بعلو صوت يقول طيب ما تيجي نغير الموضوع. ونسيت اهم حاجه، ان اي لمه مصريه اصيله بتطلب اكل، هو طبعا بتطلب اكل ده، بس على فكره في ناس برضو عندها استعداد تنكد عليك وانت قاعده بتاكل، يعني عارفه تلاقيه قاعد كده ورك فرخه في ايده، وعمال يحكي على كميه دراما في الحياه تخلي البني ادم لازم يسيب الاكل احتراما للي هو بيقول، وهو عايز ماسك الدبوس وعمال يقول لك ما عندكش اجنحه. المهم دلوقتي عندي ايمي احمد منوره الدنيا، مرسي على الكلام القمر الاول، انتوا كمان وحشتوني جدا جدا. وعايزه عمرو دياب، راح اقول لك ايه، انا ملاحظ ان انت في حته كده لوحدك النهارده يا ايمي، خير يعني عندنا موضوع وبال املتك وعامل وش وظهر طبخ لكم، جايب لكم حاجه حلوه، وفي تورنيدو اليسا وقالك فوري، وانت جيتي طلبتي عايزه عمرو، راح اقول لك ايه بس كده، يعني ما علقتيش كتير، فخير اللهم اجعله خير. غاده منصور من اسماعيليه بتقول منور الدنيا والله، ويا رب ما نتحرم من الاذاعه، ويا ريت تشوف حل، وحشتونا. وانا مبسوطه ان انت هتشغل انغام، وصباح الفل عليك، منور الدنيا كلها. كمان انا عارف والله ان لسه في رسائل هتتقري، والله ما حدش يزعل، احنا قاعدين بصوا يوم الجمعه مختلف عن بقيه الاسبوع ليه؟ ما عندناش اعلانات، ما عندناش نشرات، ما بسيبش يعني ما فيش اي حاجه بتخليني اسيبكم، انا بفضل قاعد معاكم اغنيه وارجع. فهنقرا الرسائل وقاعدين مع بعض لثلاثة الصبح وساعات، يعني انتوا عارفين. المهم هند حمدي منوره الدنيا، تقول يا رب تكون دايما بخير وفي احسن حال، والحلقه مميزه كالعاده، ربنا يخليك يا هند، ميرسي على الصوره الحلوه اللي انت بعتها. في حسام صبح على منى بنتي وادعي لها ربنا معاها، عشان هي في ثالثه ثانوي، هي بتحب عامر منيب، وبعد اذنك شغل لها اغنيه لي دي. منى خلف، حاضر، نجيب حاجه لعامر، حاضر، عينيا الاثنين عشان خاطر بنوتك، وان شاء الله باذن الله هتجيب 100% السنه دي ان شاء الله. ايوه كده، قول يا رب. في كمان ايمي بتقول ما انا هختار يا حسام اكيد، بس لسه الوقت معانا، حبه حبه تاني واختار الحاجه في وقتها. انا اسف انا اسف، واضح ان انا تقلت عليك، انا اسف يعني واضح ان انا تدخلت في حياتك زياده عن اللزوم، انا اسف، حقك عليا. مروة عبد الحليم فرغلي منوراني والله من اول الحلقه، مساء الفل عليكي، مرسي على الدعوات الحلوه، بتقولي سند وجودي بيسلموا عليك كتير وجامد وش وظهر النهارده البوم انغام، وليه الحيره دي، انا عايزه التورنيدو لإليسا ووائل كفوري، حلها انت بقى، وعسل البدايه مع لولا البنات وتحفه بهاء سلطان، ولو تسمح لو تسمح لي معلش هتقل عليك واطلب اغنيتين، اول مره تحب يا قلبي بصوت إليسا، ويمين الله بحبك حب ما له حدود لاصاله. طيب حاضر، ثانيه واحده، يمين الله، مش حاضر حاضر حاضر. طيب طيب منى خلف عفوا، هقول الرساله كمان مره. صباح العسل اجمل حسام، صبح على منى بنتي وادعي لها ربنا معاها عشان هي في ثالثه ثانوي وهي بتحب عامر منيب، وبعد اذنك شغل لها اغنيه لي ان شاء الله باذن الله تنجح السنه دي وتجيب 1,000,000% ان شاء الله باذن الله. الاولى على الجمهوريه السنه دي. انا سونيا، عامل ايه؟ عايز عامر منيب والتورنيدو لإليسا، وانت جميل ربنا يخليكي، بشكرك جدا جدا جدا يا سونيا، تسلمي لي على كلامك الحلو. دلوقتي في عندي اهو تجميع صحابه، بيقول احنا متجمعين دلوقتي كاصحاب، كلنا مخلفين ومتجوزين، وحرفيا القعده كاننا عيال في ابتدائي، كلها لعب وضحك. ايوه كده، ايوه كده، انت اسمك تعال، ده احمد، ده احمد خضر صح، احمد خضر، برافو عليكوا يا حاج. ما هو ما هي دي الفكره، دلوقتي القعدة فيها ناس يا بتشتغل يا عندهم امتحانات يا مش عارف ايه، وهو ادي ناس اهو كبيرة ومتجوزين ومخلفين وبتاع، يعني هو عنده كمية دراما في حياته بما فيه الكفاية، فلما يقعد مع صحابه بقى حتى لو هنقعد نشتكي لبعض شوية تبقى فقرة، خلاص تتجاوز العشر دقايق وتعالوا نفك بقى، يعني تعالوا بقى ايه نبسط، تعالوا نرجع عيال صغيرين، تعالوا نجري على بعض في الشارع، تعالوا نقعد نعمل يعني اي حاجة اي حاجه، لكن ليه حبيبي جاي تنكد علينا يا بابا؟ المهم اللمه معاك بتطلب ايه؟ بتطلب ضحك ولا لعب ولا جد ولا حب؟ هو ده السؤال بتاعي النهارده. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 90 4. وبفكركم ان النهارده التورنيدو ما بين اتنين في منتهى القوه، إليسا ولا وائل كفوري، هتختاروا واحد فيهم بس هيكون نجم التورنيدو. مصطفى حجاج هتزهزه ونرجع بعدها على طول ومكملين ومفيش نوم.

مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90. السؤال السهل جدا البسيط جدا النهاردة، وهو ده موضوعنا اللي بنتناقش فيه لغاية لما نوصل لوش وظهر، وبعديها هنوصل لتورنيدو، ترتيب الطبيعي للفقرات بتاعتنا مفيش نوم. النهاردة بتكلم وبقول اللمة معاك، اللمة القعدة بتطلب ايه؟ بتطلب ضحك ولا لعب ولا جد ولا حب؟ انا اللي انا شايفه لغاية دلوقتي ان 3/4 الناس بتطلب معاها ضحك وهزار وتهريج وكل حاجة. هما اللي عالم ان الكدالي بنقعد معاها دي بتبقى مين يا جدعان؟ ده في واحد والله يعني عنده استعداد يخش مثلا على 7-8 بني ادمين يبقى كلهم قاعدين في حاله من حالات السعاده الغامره، وهم كلهم عندهم مشاكل وبتاع، بس عنده استعداد بسم الله ما شاء الله. قاسم السماوي عنده استعداد، تلاقي واحد قام انتحر، وواحد قام بيراجع حياته، وواحد قام مشي في الشارع ومحدش عارف رايح فين، قصه كده. طيب في عندي ام روجي بتقول السلام عليكم ورحمه الله لصاحب السعاده وكل عيله مفيش نوم، وحلقه جديده وجامده وسهره سعيده. جميل مصطفى حجاج حس يا مش هيصنا ايه لسه بقى. حاضر احنا طبعا بفكركم ان احنا النهارده عندنا 2 مرشحين في التورنيدو، إليسا والكفولي، واحد فيهم هيكون نجم التورنيدو النهارده. خلود بتقول احلى مفيش نوم واحلى حسام، انا معاك من اول الحلقه منورنا ومنور مفيش نوم. اللمه هي ضحك ولعب وجد وحب كلهم سوا، ومش مهم المكان، المهم نكون سوا مع لمه العيله. وعايزين عبد الحليم في محل الشرايط. هو النهارده الحقيقه مفيش محل الشرايط، انا قلت النهارده يعني نرجع لضبط المصنع، نرجع الفقرات بتاعتنا بتاعت زمان. يمكن الاسبوع الجاي نعمل كده، حاضر. يمكن في وسط الاسبوع في 2 جامدين نعمل كده، حاضر. ماشي. كمان حياه العبادي منوره الدنيا كلها، مساء الفل عليكي وميرسي على كل كلامك الحلو. عندي كمان الاستاذه نهى، نهى ومامتها وبينكي، بسلم عليكم مره ثانيه، وبتقولي عايزين حاتم فهمي. حاضر. وبينكي بترقص وماما بتسقف لها وانا برقص معاها. بينكي دي قطه على فكره بالمناسبه. ولو ينفع اكونت ابعت لك الفيديو بتاعها وهي بترقص، ابعتولي هنا، ابعتولي على الواتساب هنا بتاع الحلقه. ولما ومش وانا بحب القعده الهاديه الرومانسيه واللي فيها حب، ولكن وفيها ضحك واسئله ولعب ورقص ممكن. وعايز اسمع إليسا، واول مره احضر برنامج يوم الجمعه، بس بجد تحفه، ربنا يخليك يا رب، اشكرك جدا جدا. كمان عندي امينه السباعي بتقول لي اهلا بالحلويات وإليسا طبعا. ماشي. مروه عبد الحليم فرغالي منوره الدنيا، بعتلي ايه كيس بطاطس كده مصوره لي وجوافه متقطعه، هي ما بتحبش تخش بجوه فاضيه ابدا بصراحه الحقيقه قال يعني، وبتقول يعني اللي هو حاجه بسيطه كده وبتاع، سالي نفسك وانت قاعد، وبعتلي دعاء حلو واجمل 2 جامدين وكل حاجه، ربنا يكرمك يا رب ويخليك. هاجر سعيد مساء الفل بتقول انا القعده بتطلب معايا ميكس، نضحك ونهزر ونرقص ونلعب ونفضل نحكي حصل ايه معانا الفتره اللي فاتت، حد معاه مشكله مش مهم نسمعها ونحلها، المهم بنخرج من القعده دي حرفيا كاننا شحننا نفسنا من جديد ولقينا نفسنا ولو لدقايق. بجد بحبهم قوي، وهم 2 معايا من اعدادي، بنتجمع كل سنه مره او مرتين بس، بتكون بالدنيا كلها. طب والله اللي هجر بتقوله ده حلو جدا جدا، يعني في ناس اللي هو ماشي هنقعد ايه نضحك ونهرك، ما احنا بقالنا كتير ما تقابلناش، نضحك ونهر وبعدين تعالوا نتكلم جد شويه بقى، هيحصل ايه لو اتكلمنا جد شويه؟ نتكلم جد، مش لازم مقاس يعني، بس اللي هو إيه اخبارك، ايه اخبار الشغل، ايه اخبار الدراسه، ايه ازاي الحال، ازاي الصحه، سلامات طيبون، يعني الحاجات اللطيفه دي. وبعدين تيجوا نلعب، ففي طبعا الشباب بتلاقيهم قايمين يلعبوا بلاي ستيشن، في ناس على قديم وكوتشينه وافلام وصلح ومجوا ورا بعض وحاجات لطيفه كده، وفي ناس تلاقي في حاله من الود كده، يعني الموضوع بيختلف، بس اللي بيقدروا يجمعوا كل ده في قعده واحده دي ناس خطيره بصراحه. يونس منور الدنيا كلها يا يونس، بيقول لي مساء الخير والسعاده والافراح. طبعا يونس بيبعت لنا من المغرب، وحشني حلقه مفيش نوم والله، لميتي فيها كل شيء، ضحك ولعب وجد وحب واي حاجه تانية. والتورنيدو والله اختيار صعب كتير، انا بحب الاثنين بس هختار إليسا. واظن في حد طلب حاتم فهمي في انا عايز اطلب اغنيه مش من حقك، هي اغنيه مش من حقك طبعا، الاغنيه دي كانت هقول لكم بالظبط امتى، 2004 2005، الاغنيه دي كانت مكسره الدنيا حقيقي، وغنية كل يوم برضه يعني كانت مكسرة الدنيا. هشوف ايه اللي موجود عندنا منهم واجيبها لكم. طيب عندي منى يوسف
منوره الدنيا، بسلم عليك طبعا وعلى كل عيله يوسف، وبتقول ميرسي على دعواتك الحلوه الاول، وبتقول البدايه حلوه مع عمرو دياب، وبالنسبه للتورنيد وائل كفوري طبعا، وبالنسبه للموضوع بتطلب معانا ضحك وهزار مع العيله. ده كلام عظيم عظيم عظيم. طيب انا طلب مني اغنيتين من شويه، انا حابب ان انا العبهم ميكس، اللي هم يعني او طلب مني اتنين مطربين تحديدا، هلعب لهم اغنيتين دلوقتي ورا بعض ميكس، وبعدين هنرجع وهنكمل الكلام. هتبعتولي على صفحه الراديو 9090، وهتبعتولي كمان على رقم الواتساب 010 490 904. هتبعتولي ايه؟ هتبعتولي هل هنسمع التورنيدو النهارده لإليسا، ولا هنسمع التورنيدو لوائل كفوري؟ يعني ساعه كامله من اغاني إليسا او وائل كفوري بدون اي فواصل، وكلها هتكون لايف ميكس. الى جانب طبعا ان انتوا هتبعتولي رايكم في الموضوع، اللمة معاك بتطلب ايه؟ ضحك ولا لعب ولا جد ولا حب؟ يلا راجع ونكمل بعد شوية، مفيش نوم على الراديو 9090، هواها مصري.

0: رجعنا ومكملين ومفيش نوم على الراديو 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام. يعني تقريبا عدت اول ساعه ولسه قاعدين مع بعض ساعتين. عندنا موضوع, عندنا وش وظهر هنبداه كمان تقريبا تلت ساعه كده. والنهارده زي ما قلت لكم معانا البوم الغام بالكامل, كل ما نقرب لبعض, اللي كان انتاج 2007. وهي دي فكره وش وظهر, ان احنا بنجيب البوم بقاله فتره كبيره جدا, عدى عليه سنين كتير, نقعد نسمعه كده كله على بعضه وش وظهر, ونستمتع بيه ونفتكر الاغاني اللي موجوده فيه, وكمان نقول شويه معلومات عنه. الى جانب بقى التورنيدو, وما ادراك ما التورنيدو, وما خناقات التورنيدو اللي بتحصل بسبب التورنيدو. النهارده عندنا اتنين مطربين, اليسا ووائل كفوري. طيب عندي شيماء منور الدنيا كلها. صباح الفل عليكم على كل اصحاب مفيش نوم. الحلقه تحفه والموضوع حلو قوي. احنا قعدتنا بتكون دراما كوميديا وضحك هستيري ساعات ودموع ساعات تانية. دي احلى تجميعة مع اخواتي, بنحب نقعد نحكي في كل حاجة مهما كانت, حتى لو نكد. بس في حاجة حلوة ان في عز النكد بنضحك, والموضوع كله شبه برنامجك. انا بنكد عليكم, انا ما كنت شعر. طيب بتقول اليسا طبعا, بس وليه بكتر من الحزين؟ لا حاضر هكتر لكم. انا عارف ان انتم مش عايزين الحاجات المفرفشه بتاعتها, انا عارف انتم عايزين منها ايه. والله والله انا عارف. زي مثلا ايه, لما يبقى معانا تامر عاشور خلاص, حد مثلا بيبقى عايز اي اغنيه يعني انطق مثلا يعني حاجه من الحاجات اللي مش هيصه دي, اللي هي قليله جدا, لا تبقوا عايزين طبعا ايه الحاجات الدراما. عامل ايه يا استاذ حسام؟ يا رب تكون بخير. انا ريم لو فاكرني, والله وحشني برنامج ساعتين جامدين ومفيش نوم وكل حاجه منوره الدنيا كلها. ريم يعني انت ما جيتيش بقالك بتاع شهر وشويه, حسب اخر رساله قدامي اهو. انت اخر مره بعتها يوم 23 اغسطس. المهم ان انت جيتي, الحمد لله على السلامه. ساندرا بتقول انا بتطلب معايا كوتشينا ودومنا وفوازير واغاني وجميع انواع السناكس, ونتكلم في اي مواضيع عبثيه من بعيد عن الجد, بعيد عن الجد. ويا سلام لو القعده دي على البحر, يا سلام, دي حاجه بنتمناها كلنا والله. يعني ايه اجمل من ان احنا نقعد نلعب كوتشينا ودومنا وفوازير واغاني, وناكل حاجات مقرمشات ومسليات ولب وبتاع, واحنا قاعدين على البحر. دي حاجه بيتمناها اي بني ادم صيف شتاء, شتاء صيف. طيب عندي الاستاذ طيب هو بعت رسائل مسجلة رقم آخره 73. حاضر هسمعهم دلوقتي أنا الاثنين. في كمان مساء العسل والجمال عليك, وحشتنا من يوم الأربعاء, يا رب تكون بخير. سهرة جامدة كالعادة. هالة صلاح منورة الدنيا بتقول لما بالنسبة لي مواضيع وهزار وضحك, وأنا بختار وقالك فوقي, والأغاني تحفة ويسلم ذوقك, وعايزين أغنية إيهاب توفيق ليه الخصام. حاضر. ليه المدة؟ طب ليه المدة؟ يعني ليه المدة النهاردة؟ فهميني بس ايه اللي حصل. مساء الفل يا جنرال, انا سهران معاكم النهارده. لمه العيله معايا بقى هزار وضحك, لكن لمه الاصحاب بتبقى ذكريات في السنين اللي فاتت. لكن طلب ايهاب توفيق قدك وانا فكر انك تجيب هاي كواليتي 94, وانا طلبت منك قبل كده. مش عارف ليه ده محمد عبد المقصود, مش عارف ليه محمد حاسس انك بتزعق لي, مش عارف ليه. يعني في شخطه كده او برقت لي وانت بتتكلم, مش عارف. هل انا احساسي صح؟ اكتب لي, انا شايفك اونلاين, او اكتب لي قول لي لو انا احساس. لو انت بتزعق لي قول لي, عشان برضه ابقى انا عارف انت بتعمل معايا ايه. على فكره الالبوم اللي انت قلت عليه بتاع 94 ده, الفكره يا محمد في ايه؟ الفكره ان لازم الالبوم اللي اجيبه سواء في وش وظهر او في محل الشرايط او ايا كان, لازم يبقى الالبوم لو مثلا فرضا فيه 10 اغاني زي مثلا الالبوم اللي موجود معانا النهارده, ففي منهم 8 اغاني كانوا مكسرين الدنيا, فاهم قصدي؟ لكن في البومات تانية بيبقى لو فيها 10 اغاني ففيهم اغنيتين هم اللي نجحوا, والباقي كله مفيش حد فاكره او مش هيبقى محبب قوي بالنسبه لكم. 8 اغاني كتير ان انا العبكم 8 اغاني ما كانوش ناجحين. انتوا عارفين زمان كان في البومات كده ممكن تعتمد على اغنيه واحده هي اللي نجحت, بقيه الالبوم محدش سمع عنه في حاجه, لكن هي الاغنيه دي كانت مكسره الدنيا. يعني مثلا ممكن اقول لك انا جايب البوم لولاكي علي حميده, صح؟ طيب قول لي ايه الاغاني اللي موجوده في لولاكي انت فاكرها دلوقتي حالا, من غير ما تقعد تخش على النت ولا تفتكر حاجه. خلاص قول لي ايه الاغاني اللي انت فاكرها في البوم لولاكي. هتلاقي ان صعب جدا, هي الاغنيه دي اللي كانت مكسره الدنيا وقتها. هي دي الفكره, ودي صعوبه الفقره دي. انا على فكره ممكن الموضوع ما بياخدش معايا تفكير كتير, يعني ممكن الموضوع دقايق واكون جاي في دماغي موضوع عامله للحلقه سواء هنا او في ساعتين جامدين, ولكن وش وظهر ومحل الشرايط دي بتبقى فقرة متعبة جدا جدا. انك تقعد تنقي شريط او تنقي ألبوم، الألبوم ده 90% من أغانيه مكسرة الدنيا، بس هي دي الفكرة. فالألبوم اللي انت قلت لي عليه انا فعلا شفته، ولكن مش كل الأغاني كانت ناجحة قوي فيه. في كمان عندي مي عصام، يا نهار ابيض منوره الدنيا كلها، والله العظيم انا اسف على التاخير. بتقولي مساء الورد والفل والسعاده صاحب السعاده والطاقه الايجابيه، ربنا يخليكي يا لارا وياسر والولاد، بيسلموا عليك كتير وسلام مخصوص ودعوات كتير من ماما، يا رب تكون من نصيبك، سلمي عليها كتير جدا. بتقولي البوم انغام ده رائع، انا بعشق الالبوم ده وكل اغانيه احلى من بعض، والله العظيم ثلاث اسابيع ثلاث من قبل ما نستلم دي الجست، تصدقي والله العظيم رايح جاي دي رايح، اني مؤمن العب الالبوم ابدا، وتودوني وتجيبوني وبتاع، ورايح بالالبوم وجايب الالبوم، قلت هلعبه النهارده، هلعبه النهارده. وبعدين بعتالي كاتبه كلمه لما، اللي هي اللمه يعني احنا بنتكلم عنها النهارده، وايموجي بتاع واحده بتلطم، عشان برضو احكي لكم اللي انا شايفه. بتقول لي تعيش انت يا حاج، انت تعيش يا حاج، ما بقاش في لما خلاص، كان زمان بقى. واختار اليسا، ويا ريت يكون فيها اغنيه فاكر، وممكن اسمع اغنيه يا حبيبي هواك حيرني لعمرو دياب. ولارا حبيبتي بعتالي رساله، نسمع بقى رساله.
1: يا حبيب قلبي تصبح الخير، ايه الاغنيه الحلوه اللي عسل دي؟ ربنا يخليك لينا. انا هنام يا حبيبي عشان انا جايه اتعمق الدم.
0: يا نهار ابيض، انا اسف، انا اسف ان انا سهرتك. انا قلت ازيك يا حبيب قلبي تصبح على خير، وانا قلت يمكن قصدها مساء الخير، عندي هي بتقول ان هي داخله تنام. خش يا حبيبتي نامي، انا معلش، انا النهارده مش عايز اسهرك، وانت واضح ان انت مرهقه، كان عندك النهارده الله اعلم بقى، كان عندك شغل، كان عندك طبيخ، كان كنت قاعده بتربي العيال، يعني انا مش عارف، بس نامي يا حبيبتي، نامي يا حبيبتي، تصبح على الف خير، تصبح على الف خير، ويا رب كده احلام سعيده حبيبه قلبي لارا. عندي بقى كمان ساسا شميس، الموضوع حلو قوي، ودايما بنتجمع انا واخواتي يوم الخميس، وبتطلب حلويات قبل اي حاجه، وكمان معاها ضحك ولعب.

اه كلنا بنطالب بإعادة وأولنا يارا. إعادة إيه؟ اللي هو إيه؟ الحياة عايزة إعادة يعني ولا اللي هي إيه؟ وضحي لي كلامك يا دانيا، مش فاهم قصدك أوي. طيب آخر رسالة، آخر رسالة. أميرة بشرى بتقول ربنا يخليك يا غالي ويديم سؤالك يا رب، الأغاني جميلة. أنا وإخواتي بتطلب معانا ضحك ولعب ونفكر ونفتكر المصايب، بسم الله ما شاء الله، اللي كنا بنعملها واحنا صغيرين. دي بالنسبة لعيلتي. لكن مرة كنت سهرانة مع أولاد عمة جوزي وحماتي كانت معانا، لعبنا لعبة الصراحة. أول سؤال، بتحب حماتك؟ ده مين الكهين اللي سألك السؤال ده؟ بتحب حماتك؟ أنا رديت بكل ثقة لا طبعا، وكانت ليلة سودة. طب يعني ما هو يعني السؤال، يعني هي لعبة اسمها لعبة الصراحة، لكن هم مش مقعدينك على جهاز كشف الكذب يعني، يعني ما كان يعني ما كانوش هيعرفوا يعني. ما تقولي اه وخلاص يعني، ما هو برضو يعني انت واخده الموضوع حرفي قوي. ايه محلفينك على مصحف قبل ما تلعبي؟ ما هو مش معقول. ايه محلفينك على الانجيل يعني؟ مش معقول يا اميره، في ايه يا بشرى؟ في ايه وبعدين؟ لا انت برضو غلط، انت غلط بصراحه، ما اقدرش اقول لك ان انت، لا لا، اللي انت عملتيه غلط، اللي انت عملتيه غلط. الحاجات دي بتبقى في القلب، محدش بيقولها، دي في القلب، في القلب. يلا بينا نسمع بقى عشان ما نعكش اكتر من كنت من كده. يلا ضحكة الدنيا، بما قاعدين بنتكلم على الضحك وبتاع، فضل شاكر. وخدوا بالكم ان احنا شويه وهنروح لالبوم انغام، كل ما نقرب لبعض هنسمعه بالكامل، وبعدها بقى هنروح لاختيار من اتنين انتوا اللي هتختاروا. هنسمع ساعه كامله لإليسا ولا ساعه كامله لوائل كفوري؟ ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 90 94.

مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90. مفيش نوم، كل يوم جمعة من الساعة 12 ولغاية الساعة 3 صباحا رجعنا مرة تانية مكملين على الراديو 90 90. لسه معاكم حسام عصام ولسه مكملين كلامنا في الموضوع بتاع النهاردة اللي ممكن يكون خلينا نفتكر او بمعنى اصح نركز اكتر. احنا اللمة بتاعتنا، القعدة بتاعتنا مع صحابنا وحبايبنا ومعارفنا وقرايبنا بتكون شكلها عامل ازاي؟ هل بتكون كلها ضحك ولا لعب ولا جد ولا حب ولا كل دول؟ طيب عندي الاستاذة ضحى منورة الدنيا، جاية متأخرة ساعة، بسم الله ما شاء الله، برافو عليك، شاطر شاطر بأبوي، لو طلبت حاجة أنا جبتها لك النهاردة. تقولي صباح الخير، رب تكون بخير وتكون حلقة جميلة. واللمة بالنسبة لي كل بصراحة كل الحاجات دي، وما تعمل ميكس ما بين إليسا ووائل، أغنية وأغنية، هما الاتنين مع بعض يبقوا حلوين. هي فكرة حلوة، هي فكرة حلوة تستحق التقدير طبعا، لكن الإجابة بتاعتها لا. مش أنت طلبت كده؟ لا مش هعمل كده. ايه الفرق بين وش وظهر ومحل الشرايط ولا الاثنين واحد؟ وياريت تكتر من القديم شوية في اغاني ليسا، وممكن اسمع اغنية بفرح لتامر عاشور مش نكده. طيب حاضر هقولك. طيب الاستاذ اللي رقمه اخره 73، والله هقول الرسائل بس صدقني الاتصال ده مش هعرف ارد عليه، والله يعني انا مش هعرف ارد عليه. المهم نرجع تاني عادي ولا كأني في حاجة حصلت عشان ايه اعصابي. وش وظهر ومحل الشرايط، وش وظهر احنا بنجيب البوم واحد، محل الشرايط بتبقى الحلقه كلها البومات البومات البومات ورا بعض، يعني تحس ان ده ايه، يعني ده البوم خلاص. والثانيه الاجابه في القطعه، محل شرايط، يعني فاهمه ازاي؟ يعني احنا مش الموضوع مش محتاج شرح يا ساندرا. طيب في كمان مروه عبد الحليم فرغالي بتقول لي حلوه قوي اغنيه فضل شاكر، وميرسي على كل كلامك الحلو، ربنا يخليك يا رب تسلميلي. الرقم بقى اللي هو اخره 73، انا بحاول ادور على الاسم والله، ده سعد. سعد بيمسي على كل الناس وبيمسي على كل اصحابه وكل الناس اللي شغالين معاه في الورشه، منورين الدنيا كلها، مساء الفل. في كمان عندي ايمي احمد بتقول مش عارفه احساس لما تشرب ليمون، انا حاسه كده اعصابي مريحه وفي ثلاجه مش عارفه ليه. وانت براحتك وما تقولش كده يا راجل، اعمل اللي انت عايزه. ولما بتطلب معايا هزار ونقعد نحكي في الذكريات، وخصوصا بقى لما يكون قاعد معاك القرايب ويستدعوا ذكريات وانت صغير، بعشق اللمة دي. ولما بتطلب طبعا حسام عصام، ربنا يخليك يا رب تسلمي. هي برضو خدي بالك من حاجة، ان اللمة اللي هي بتطلب قعدات يعني الذكريات واحنا صغيرين دي، حاجة من الاتنين، يا اما احنا قاعدين مع بعض سننا من سن بعض خلاص، فبنقول حاجات ما بنضايقش بيها بعض لان احنا عارفين كتير عن بعض. وفي ساعات بقى حد كبير، يعني حد، يعني احنا مثلا مجموعه ناس كلنا قاعدين سننا سن واحد، في حد بقى من جيل الاباء او الامهات او الجدود تدخل في الحوار، ساعتها بقى بيحكي حاجات اللي هي يعني دي تعتبر اسرار، اسرار يعني ما يصحش خالص انها تتقال، وما كانش ليها لازمه انها تتقال يعني. والله حليم ستار، يعني ليه تحكي لهم حاجه زي كده؟ يعني انا استأمنتك عليها وربنا كان ساترني السنين اللي فاتت دي كلها، ليه تحكي لهم بقى ان انا حصل كذا ورحت كذا وعملت كذا وتهت مش عارف في المكان الفلاني؟ يعني ليه نقعد نفتكر الحاجات دي، ومين ضربني ومين ضربته ومين ليه؟ يعني يا الله حليم ستار يا اخي. فلما بيخش معانا حد بيبقى كبير خلاص، دايما بتقلب القعده بقى، يعني دي القعده بقى بتقلب خلاص، ان ده بقى فلان بقى كان بيسقط في الجغرافيا وسلان فلان مش عارف ايه، وبعدين يساله سؤال من الجغرافيا وهو في رابعه ابتدائي ومطلوب منه يجاوب دلوقتي حالا، ما اعرفش انا اجيب لك اجابه منين. فبتقلب يعني القعده بتقلب في حته ثانيه، القعده بتقلب في حته ثانيه. المهم يعني دلوقتي في عندي وطالب بإعادة الحلقة عشان اللي عايز ينام بدري، جدالية هادي ده، إيه الصراحة اللي انت فيها دي؟ تعالي وإعادة كمان لساعتين جامدين كمان، ساعات بيفوتني غصب عني وببقى نفسي يكون في معاد لإعادة الحلقة. إحنا الحمد لله في الغالب لمتنا بتقلب ضحك، حتى للأسف بقى أحيانا نبقى في عزاء ونضحك برضو رغم حزننا فعلا. لا واضح ان انتوا بتبقوا حزين يعني في منتهى الحزن وبتضحك، واضح فعلا، المفروض ان انا اصدق الكلمتين دول. المهم سيبك خالص من الموضوع، وسيبك من وش وظهر، وسيبك من التورنيدو، سيبك من القصه دي. يعني انت عايزه اعاده لساعتين جامدين عشان ما عندكيش وقت، وعايزه اعاده لمفيش نوم عشان عايزه تنام. طب ما استقيل بجد والله، ايه رايك استقيل وريحك مني خالص يا دنيا يا هادي؟ ايه رايك؟ طالما ده مش فضياله وده عايزه تناميله، يعني ايه رايك استقيل وريحكوا خالص؟ بص خليتيني خبطت المايك من كتر النرفزه اللي انا فيها، خش نام خش نام، مش عايز منك حاجه. بس هقول لك على حاجه
يوم الحد ان شاء الله لو لينا عمر، خلاص عايزك تبقي تسمعي الرسائل اللي هتيجي، اصل سواء التورنيدو النهارده اللي هو لك فوري قوي لسه انا عارف انا هعمل ايه، خلاص وعارف ردود الافعال هتكون عامله ازاي، فانا هخليك تندمي يوم الحد. الاسلوب اللي انا بقوله ده مش اسلوب فيه عدائيه لا قدر الله، او اسلوب فيه تهديد او وعيد، لا خالص، ده اسمه اسلوب تشويق، واخد بالك؟ فيا اما فوقتك بالكلمتين دول، يا اما عادي ما ياثروش وهتخش تنامي برضو وانا حكيت كتمه الكحك عادي خالص ولا كان في حاجه. مساء الفل يا حسام، حلو موضوع الاعداد دي، بتبقى فضايح. دي دكتوره اسراء منوره الدنيا، تقول انا غالبا في الاعداد دي بكون متوهه وعايشه في ملكوتي وبفوق على اخر كلمه اتقالت، فابتدي اسال كنتوا بتقولوا ايه، تقريبا بشوف الجلطه وهي جايه عند كل واحد فيهم من بعيد. طب ما بتركزيش ليه؟ يعني ليه ما يعني اصل قاعدين بنضحك ونهرج، يعني ما تركزي. وبعدين واضح برضو ان انت يعني ما تزعليش مني، تزعليش مني يا دكتور، بس يعني هل حد قال لك انك بتفصليهم؟ يعني بتكون انت الحد اللي فصلهم في القعده تفتكري؟ مش عارف. في عندنا بكالوريا والله، وبنتي عندها دروس بدري بس سهرانه اهو، دي داليا الهادي. لا خلاص طالما كده خلاص انا بسحب كل الكلام اللي انا قلته ده، طالما فيها بكالوريا انا ما اقدرش اقول حاجه. دلوقتي عندي وفاء بتقول ما حبناش الدنيا ودنيتنا زهزهت غير في وجودك، ربنا يكرمك يا رب، واحلى ضبط مصنع النهارده وجامده اغنيه عامر واصاله، وهموت من الضحك على تعليقاتك، واحلى فضل شاكر كمان، والف سلام على اعصابك، وبعد الشر اوعى تقول الكلمه دي. حاضر، انا مش هقول كده تاني. في كمان لارا بتقولي ان مامة لارا مي بتقولي ان هي تعبانه وعندها سخونيه. حبيبتي الف الف سلام. وبعدين هو ايه الحكايه؟ هو ليه لارا كل يوم جمعه عيان؟ وبعدين لا خدي بالك من البنت دي، دي دي ليها جمهور، دي انت فاكره ان هي ملك نفسها؟ لا دي ملك جمهور. لا مي، لا انا مش هتكلم بقى، دي ملك جمهورها يا مام، في ناس بتقعد تستنى الرساله بتاعتها دي كل يوم جمعه تقولي لي ان هي عيانه. لا سلامتك حبيبتي الف سلام لورا، حبيبتي الف سلام عليك. وايوه كده. طيب انا جنى وريت ساعه مع إيسا وبتطلب معايا جد وحب، برافو عليك، حلو ده. كمان عندي مدام سمر الفيل بتقول مساء النور والهنا والسرور، الدنيا منور الدنيا كلها وكل المستمعين، وهختار إيسا. طيب يلا بينا. انا لقيت ان الاغنيه اللي احنا هنلعبها دلوقتي دي لايقه على اللحظه، يعني وبعدين كل فين وفين لما بنسمعها هي برضو بنفتكر كده شويه حاجات حلوه. اللمة معاك بتطلب ايه؟ بتطلب ضحك ولا لعب ولا جد ولا حب؟ هو ده الموضوع بتاعنا النهارده. بعتولي على صفحه الراديو 9090، بعتولي كمان على رقم الواتساب 010 490 904. راجعين ومكملين ومفيش نوم.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: رجعنا ومكملين ومفيش نوم على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام ولسه مكملين كلامنا في الموضوع. وحالا دلوقتي بيجري يعني خلاص داخلين على الساعه 1:30 والمفروض عندنا البوم المفروض نبداه ان شاء الله باذن الله. بفكركم ان احنا النهارده عندنا التورنيدو اللي هو يعني ساعه كامله من اغاني فلان او فلانه ميكسات بدون اي فواصل من اي نوع. فالنهارده عندنا 2 من النجوم وائل كفوري وليسا، واحد فيهم هيكون نجم التورنيدو بناء على اختياراتكم. دلوقتي بقى عايز اسلم جدا جدا جدا على صديقي العزيز الغالي اسلام، منور الدنيا كلها، بسلم عليه هو كمان بيسلم جدا على مراته وحبيبته لبنى وبيقول لها تقومي بالسلامه، وكمان بيسلم على حماته وامه الثانيه، وكمان بقى بيسلم على حد مهم جدا، بيسلم على نوح محمد صابر تحديدا. يعني نوح ده بقى عايز اقول لكم يعني من اجمل الاطفال اللي موجوده في الدنيا واجدع الاطفال اللي موجوده في الدنيا واشطر الاطفال اللي موجوده في الدنيا، وهو راجل جامد يعني، والناس كلها بتتكلم عن مجدعته في وسط كل حته الناس كلها بتشهد بمجدعته. راجل جامد جدا نوح ده، احلى نوح في الدنيا واحلى ولد في الدنيا كلها. مساء الفل عليكم، منورين الدنيا كلها، مبسوط ان انتم سامعيني النهارده، وان شاء الله توصلوا بالسلامه، وان شاء الله كل حاجه تحصل بالسلامه باذن الله. كمان عندي مساء النور، عاملين ايه؟ وحشتوني كلكم. ده مين دي؟ انا بس بدور على الاسم والله بدور على الاسم. طيب رقم اخره 20، هي طالبة اليسا. حاضر، هكون موجودة ان شاء الله. اميرة بشرة بتقول الله عليك بجد، تسلم ايدك، ربنا يخليك يا رب. وفاء بتقول احلى اختيارات، وخطير تامر عاشور، تسلم ايدك ويسلم ذوقك، وحلو قوي الميكس مع سونا، ربنا يخليكي. كابتن ميدو انا بس بفكرك بحاجة، انت بقيت بتجيلي كل يوم جمعة خلاص، يعني من الاخر كده ساعتين جامدين مش داخل ذمتك، فانا بشتكيك لمدام امل خلاص، مدام امل والدتك بتسمعني، فانا بشتكيك ليها قدام الناس كلها، وانت حر، عايز تيجي تعالى، مش عايز تيجي انت حر، بس ما تجيش تطلب مني اغاني بقى عشان انا بقفش في الحاجة دي. بيقول لي مساء الورد عليك يا حبيبي، معلش بقيت لك متاخر، رجعت من الشغل نمت لسه صاحي عشانك والله، وحشني جدا يا سيدي. وانت كمان وحشني، بس انت تقلان عليا برده. المهم بمناسبه بقى اللمه، احلى لمه مفتقدها لمه صحابي في القاهره، وما بحبش اللمه اللي بتكون جد، لان ما بعرفش اجامل وبيطلع ساعات مني كلام ممكن اللي قدامي يزعل منه. انت بتبقى جد قوي يعني، فمش بحب اللمه الجد. بختار اسمع وائل كفوري، واحلى مساء عليك ده يا ميدو حبيبي، يا ميدو منور الدنيا كلها. في كمان عندي اللمة، انا بحب الضحك والفرفشة ولمة البيت بقى، ممكن حاجة بسيطة بعد 20 سنة جواز يعني، الموضوع يعني مهم ايه، ساعدني اصالح مراتي. طيب هو رقم اخره 48. انا بس هطلب من حضرتك حاجة، هو تقريبا اصل الكلام مكتوب متلخبط وغلط، والاوتو كوركت بتاع الواتساب ده بيعمل مشاكل. المهم هو تقريبا متخانق مع مراته تقريبا، ده شريف هو اللي بعت، تقريبا هو متخانق مع مراته وبيقول لي انا مش عارف اروح، يا للدرجة دي؟ بيقول لي سندني يا حبيبي، وانا اسند بس انا برضو مش عارف انت عملت ايه، قول لي انا زي اخوك، قول عملت ايه. ده وصل لمرحلة ان هو مش عارف يروح، انت ايه الذنب اللي انت عملته يخليك مش عارف؟ انتوا بتدوني بريف في رغيف، انا ما بعرفش لما بقى الدنيا بقى بعد اللي انتوا عملتوه ده، عملت ايه؟ طيب مدام نهى مساء الخير، معاك حسام عصام من الراديو 90 90، اهلا بيك. هو شريف يعني ما يقصدش يعني، ولو يقصد هو اسف يعني، انا بعتذر لك بالنيابه عنه، واتمنى ان حضرتك يعني تقبلي اقبلي بقى الاعتذار، ويعني معلش عفى الله عما سلف، واعملي لي خاطر، اعملي لي خاطر انا المره دي خلاص، والراجل عايز يروح برضه، ويا ريت لو تديله مفتاح يعني، يبقى برضه شيء يعني كرم اخلاق منك، انا عارف ان الشقه من حق الزوجه، بس معلش يبقى برضه كرم اخلاق منك لو اديتي له مفتاح. وبتهيأ لي كده صح، حلو كده، مبسوط مني، عمال يبعت لي كلام هو مبسوط. طب حلو قوي، والنبي لما تخش البيت بقى ايه طمني يعني، طمني ان الباب اتفتح وانت دخلت وعملت كده ماشي. عندي غزل منوره الدنيا بتقول لي بتطلب معايا احلى حاجات مع اولاد اخواتي كل جمعه، لعب وهزار وحكايات وحب وعشق وكل حاجه، احلى لما دايما وبعدها اخواتي واصحاب الشغل كمان بنقعد ونتكلم، والتورنيدو لإليسا طبعا، وما تجيب طبع الحياه لعمر. والله هي اغنيه حلوه بس لا يعني مش هجيب اغاني نكد النهارده. انا ما بص على صريح ازاي اكدب عليك واقول لك هجيبها لك كمان شويه، مش هقدر اجيب. المهم مي بتقولي لارا والبيت كله عيان والمدرسه السبب. ما هي دي المشكله، ما هي دي المشكله، في ناس بيبقى اولادهم عيانين يودوهم المدرسه، ويبقى مثلا ايه في اولى حضانه، يعني حضانه ده هيفوتوا ايه؟ سندوتش الكفته اللي بالطحينه يعني مش هياكله ده اللي فاتوا من التعليم؟ يودوه يعد الفصل كله، او اللي هو دلوقتي بيتقال عليه كلاس يعني عشان كلمه الفصل بقت قديم، يقعد الفصل كله ويرجع. يا ابني في ناس يا حبيبي يقول لك اصل انا كان عندي شغل. ايوه عندك شغل تاذي الناس ليه؟ يلا صفيه بتقول انت بتبقى قاعد معانا ولا ايه؟ والله فصلتني ضحك وربنا اسلوب تهديد بس، انا تعبانه والله واخده برد بس مش قادر افتح عيني، بس النكس تحفه وربنا يخليك يا رب. شريف طمني عليك يا حبيبي، ايه الاخبار؟ اخر حاجه بعتلي بيقول لي انت جامد. ايوه بس انا جامد ماشي، بس يعني إيه؟ انت دخلت البيت ولا ايه اللي حصل؟ طيب في كمان حسام ممكن تعمل حلقه كلمه حلم حلقه تانية عشان كانت تحفه وقطتي نامت سوري. لا لا تمام، لا القطط بتنام في اي وقت اصلا، انت عارفين يعني ان هو بتقعد تسمعني هي وبينكي، بقيتوا خلاص انتوا بقيتوا عارفين الموضوع، فتقريبا بينكي ريحت شويه فده عادي عادي، اللي لفت حوالين نفسها عملت حرف سي كده ونامت عادي، ما يجراش حاجه ما يجراش عادي، دي قطه يعني ما يجراش حاجه. طيب دلوقتي اخر اغنيه بقى هنسمعها في الاغاني العاديه، وبعدين هنبدا بقى نروح للالبوم بتاعنا النهارده. النهارده الالبوم بتاعنا البوم انغام، البوم كل ما نقرب لبعض اللي كان انتاج 2007، هنبدا نسمعه كمان شويه ولسه مكملين كلامنا في الموضوع. اللمه معاك بتطلب ايه؟ ضحك ولا لعب ولا جد ولا حب؟ راجعين ومكملين مفيش نوينين.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مفيش نوم كل يوم جمعة من الساعة 12 ولغاية الساعة 3 صباحا على راديو 90 90. ودايما بيكون عندنا ثلاث حاجات، بيبقى عندنا موضوع، عندنا وش وظهر، وعندنا التورنيدو. الموضوع كده كده بيكون مجمل معانا على مدار الثلاث ساعات. وش وظهر ده اللي احنا هنبدأه دلوقتي، زي ما قلت لكم احنا النهاردة معانا ألبوم أنغام كل من قرب لبعض اللي كان إنتاج 2007. الألبوم ده طبعا كان فيه 10 أغاني، كل من قرب لبعض، ما بتعلمش، أتمنى له الخير، الأمل، بغير، ده اللي عندي، ما بحبكش، غيرتني، أشكل مين، والحروف. وكانت الكلمات الألبوم منوعة ما بين شعر كتير زي بهاء الدين محمد، أمير طعيمة، مصطفى مرسي، نادر عبد الله، أيمن بهجة قمر، هند القاضي، عبد الرحيم منصور، طبعا بالنسبة لأغنية أشكل مين، ومحمد رفاعي. أما الألحان فكانت لخالد عز، وبرضو في عندنا تامر علي، رامي جمال، وبليغ حمدي طبعا بالنسبة لأغنية أشكل مين، وشريف تاج. أما التوزيع فكان برضو مختلف ما بين فهد وطارق مدكور، وليد فايد، أشرف محروس، في كمان عندنا زي ما قلنا الأغنية اللي هي بتاعت أشكل مين، ودي برضو متوزعة توزيع جديد، وكان توزيع فهد، ولكن الأغنية القديمة طبعا هي من ألحان بليغ حمدي. هنسمع الألبوم مع بعض بعد شوية على ميكسين كده، ما يسمعهم مع بعض، وبعدين لسه بقى هنروح بعد كده للتورنيدو. أقول بس كده آخر الرسائل الموجودة يعني إلى حد ما، ولو إني برضو مش هلحق أقول كل يا مساء واحلى مساء عليك طبعا، اكيد اليسا واللمة طبعا تطلب ضحك واكل، ودعوه حلوه لاولادي التوأم عشان عندهم بكالوريا. يا نجمة 90 90 ربنا يخليكي، هي تقريبا حسب ما انا شايف من الاسم اولادك اسمهم علي وعمر، يعني انت مسميه الاكونت علي وعمر توأم روحي، فبتهيالي هم دول صح كده. ربنا يا رب يخليهم لك وتشوفيهم كده انجح اتنين في الدنيا كلها. كمان عندي مساء الفل، احلى مذيع واحلى مستمعين. بالنسبه لموضوع الحلقه، احنا بطبعنا عيله فرفوشه ومش بنحب النكد، ولازم لما نتجمع نضحك ونهرج وبس، ونلعب افلام. والتورنيدو النهارده لإليسا طبعا، دي هند هند عبد النبي. انا بحب العائلات الفرفوشه دي، اصل برضو خدوا بالكم من حاجه، العائلات سبحان الله يا اما فعلا في عائلات فرفوشه عندهم القدره ان هم طول ما هم قاعدين يضحكوا يهرجوا مع بعض، وفي عائلات يا بيتنفسوا في المرض، يعني والله يتنفسوا في التمارض، يعني عارف اللي هو ايه، ده انا جالي ما اعرفش ايه، ده لسه جالك دلوقتي، ده انا جالي من سنتين يعني انت عايز تاخد المركز الاول في ايه، عايز تاخد المركز الاول في ايه والله. ومين فيهم هيعيط اسرع، ومين فيهم هيهدى ابطا؟ لا لا لا، في ناس تقول الحزن قوم ونقعد مكانك. المهم عندي مدام فاطمه بتقول ازيك يا سمسم، ان شاء الله حلقه جميله كالعاده، انا بحب اللمه جدا، وفي اللمه بتطلب ضحك وفرفشه وفي نفس الوقت حل مشاكل. كل اللي عنده مشكله من اخواتي وقرايبي يجي يرموا مشاكلهم في حجرنا واحنا نحلها، والحمد لله بنحل وبرده بنضحك ونفرفش، مش بنلاقي اللي يحل لنا احنا بقى مشاكلنا. حضرتك بعتي لي انت انا المشاكل وانا احلها لك، يا سلام، طالما هم قصروا انا حل. انا لسه حل الاول مشكله بتاعت شريف، مش عارف دخل البيت ولا ما دخلتوش برضو، ولا والله انا عملت اللي عليا، هعمل لك اكتر من كده، اعمل لك اكسر لك الباب، اعمل لك اكتر من كده. طيب في كمان مي عصام، ربنا يخليكي، عندي الاستاذه، تعالي تعالي ايامك معايا مش لطيف، تعالي تعالي الاستاذه الاستاذه الاستاذه، هجيب الاسم حالا دلوقتي، حالا هجيب. طيب ماشي هجيب. انا ما بحبش التجمعات عامه، فبنخليها نكد عشان يتعلموا ما يعزموناش تاني في اي تجمع، وما ينفعش ننصصها كل واحد فيهم يبقى نص ساعه وبكده نبقى سمعنا الاثنين. دي يوستينا هي اللي بعت، والله يا يوستينا يعني باعتبار ان انت يعني بقالي كتير ما جيتيش، فلا مش هعمل كده يعني، لا مش هعمل كده يا ستين، لا مش هعمل الموضوع نص ونص ده نسو يعني، ما خلاص دي كانت مره كده، ولكن لو كل اسبوع هجيب اتنين ونقول بعد كده نص ونص، طب وبعدين وبعدين جو الميكس جريل ده، لا اختار لي وجبه محدده، عايز كفته اوكي، عايز شيش ماشي، لكن جو الميكس جريل ده عشان تاخد كل حاجه، لا انا ما بشتغلش بالطريقه دي، ده مش اسلوبي. طيب في عندي هند بتقول يعني اخدت بالك من النكد وما خدتش بالك من اللي بيضحكنا ويفرحنا، انت مشكله والله، ربنا يخليك. هو الراجل ممكن ما يدخلش البيت اصلا بسبب السياح اللي سيحته له، هو مش سياح والله يا شيماء، هو بيقول لي لمني الموضوع، قال لي كده لمني الموضوع، فانا بلم، ودي طريقتي في اللم يعني، ممكن اكون لميت غلط ما حدش عارف. المهم ادينا هنعرف يمكن شويه ويبعت. استنى اهو بعت اهو بعت تعال شريف. شريف بيقول لي احلى لما معاك بصراحه صديق وانا مروح. يعني روحت وخلاص قلت لك اوكي تعالى. طيب حبيبي شريف انا مش عايز اقول اسمي بالكامل عشان ما يبقاش فيها مشاكل يعني. دلوقتي كمان عندي نهى بتقول هات لي حاتم فهمي والله الاغنيتين اللي هم كانوا مكسرين الدنيا بتوع حاتم فهمي دول للاسف الاثنين مش عندنا، بس اوعدك ممكن نجيب الالبوم ده يعني ممكن نجيبه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. وانا عندي حل مشكله ان ايه بلاش نكد الواحد ينام وهو مبسوط. ليه نكد على الناس الجميله؟ ما احنا بنقول كده. ما ايوه انا عملت كده. ايوه انا قلت كده وعملت كده. ايوه هو ده اللي حصل فعلا. طيب عندي ضحى بتقول ازاي مش بتتلخبط، انا بقول لك معاك وكل شويه اتلخبط، اللي هو راجعين ومكملين الساعتين الجامدين مع مفيش نوم. ازاي مش متلخبط يعني؟ الحمد لله الحمد لله. ساعات بتحصل برضو يعني ساعات برضو يعني بتحصل. ده مره وانا انتوا عارفين انا ساعات ما بين الاغاني كده بحب يعني انا عندي عشق كده لقصه الفويس اوفر، يعني انا اقول فويس اوفر. انتوا عارفين ساعات كده اجي في نص الاغنيه اروح قايل مثلا ما فيش نوم على الراديو كده صح. مره بقى كنت ما فيش نوم ورحت راجع ساعتين جامدين ورحت خارج بسرعه ولا كان حصل اي حاجه. فيعني ربنا يستر. يلا بينا بقى نبدا البوم انغام عشان يا دوب ده فاضل تلت ساعه وهنروح لواحد من الاثنين، يا اما وائل كفوري يا اما إليسا. يعني لو ما فيهاش مضايقه ممكن ترسوني على حل. اخوكم الصغير وطالب منكم طلب، رسوني على حل عشان بس ابدا اجهز انا اموري، اجيب حاجتي اشوف طلباتي تلاكتي ناقصه ايه الحاجات اللطيفه. ممكن بعد اذنكم عشان التلت ساعه بس يا رب تخلص والنبي. يلا بينا البوم كل ما نقرب لبعض الانغام هنسمعه هنرجع بعدها على طول. هو ده الالبوم اللي موجود معانا النهارده في وش وظهر، البوم من انتاج 2007 هنسمعه بعد ما عدى عليه 19 سنه وكل الاغاني اللي فيه اجمل واجمل من بعض. ابعتوا لي على رقم الواتساب 010 490 904 راجعين مكملين ما فيش نوم.

ما فيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90-90.
1: رجالة ومكملين ومفيش نوم على الراديو 90-90 هواها مصري، لسه موجود معاكم حسام عصام ولسه مكملين. النهاردة اتكلمنا في موضوع، النهاردة كان عندنا وش وظهر، جبنا ألبوم أنغام كل ما نقرب لبعض إنتاج 2007 سمعناه بالكامل. والنهاردة عملت حاجة جديدة مش عارف خدتوا بالكم منها ولا لأ، كنت دايما بلعب نص الألبوم وبعدين برجع أتكلم شوية وأقرأ شوية رسائل وبعدين نلعب بقية الألبوم. أنا النهاردة حبيت إن أنتوا تسمعوا الألبوم كله ورا بعض كأنك بجد الألبوم ده معاك دلوقتي أو وقتها من 19 سنة كان اسمه الشريط، الشريط ده معاك دلوقتي وبتسمعه كله ورا بعض. سمعنا أغاني الألبوم كلها بدون أي فواصل، يا رب يكون الألبوم عجبكم، وده اللي أنا شايفه على الفان بيج. في عندي يوم الجمعة مفيش نوم ومفيش أحلى من الأغاني، روعة روعة دي مدام سمر الفير، ربنا يخليك يا رب. كمان عندي شيماء بتقول أنت مرضتش أن أنت تفصلنا، أيوة خدنا بالنا وربنا يوفقك دايما وتسلم على مجهودك وتعبك والألبوم يستاهل بجد، وليك حق أن أنت تلات أسابيع تيجي وتروح بيه. آه والله العظيم ده ما يصحش ما يتلعبش، والله الألبوم تحفة خطير يعني. طبعا كان في يعني مش عارف اقول لكم كان في ايه، بس كل الاغاني اللي سمعناها حلوه يعني. في حد سمع اغنيه نص نص او اللي هو مش فاكرها؟ مش ممكن، كلهم علامات في تاريخ انغام. دي شيماء وبتقول اليسا. كمان عندي مي عصام بتقول اقول ايه على الاختيار الرايق ده، طبعا ده العادي بتاعك وشابو، وعجبها كل الاغاني اللي احنا لعبناها اغنيه اغنيه. في كمان رحاب بتقول مساء الجمال ومنور والحلقه جميله والاغاني تحفه وربنا يسعدك، واخدت بالي فعلا والاغاني تحفه ربنا يخليكي. منى يوسف بتقول الالبوم تحفه والله احنا عاملين نضحك على كلامك وتعليقاتك على الرسائل، والف سلامه على لارا، والنبي ما تتعصبش احنا عايزينك. مش بتعصب والله يا منى، بس ما هقول لكم ايه، بس عم بتخرجوني عن شعوري. المهم عندي وفاء بتقول عظيمه اغنيتها اتمنى له الخير، دي منتهى الوفاء، خطيره خطيره. وكمان مش ممكن جمال اغنيه غيرتني، وقمر اغنيه اشكل مين بصوتها منتهى الرومانسيه، اغنيه قد الحروف، بناخد بالنا من اي حاجه انت بتعملها يا مايسترو، ربنا يخليك يا وفاء يا رب ما يحرمنيش منك ابدا. كمان عندي مروة عبد الحليم فرغالي بتقولي طبعا معاك لحظه بلحظه وثانيه بثانيه، بس وحشتنا شويه دول، اهو قلت اريحكم سنه صغير. وبعدين في نفس الوقت انا لقيت ان احنا خلاص عدينا الساعه 2، فقلت هي لا محاله، انا مش هقفل الساعه 3، انا عارف هنقفل 3:30 برضو انا عارف. فاحنا ان شاء الله هنبدا التورنيدو بتاعنا اللي هو فاكرينه بقى، اللي هو بقى عندنا اليسا اوالك فوري، هنبداه كمان ربع ساعه. هنعمل في الربع ساعه دي هقول لكم حالا دلوقتي. جامد قوي البوم انغام، تسلم ذوقك والله، برجع من الشغل متاخر مش بلحق اسمع البرنامج، بس انت حبيبي ويوم الجمعه بسهر معاك لانه اجازتي السبت. ده ميدو حبيبي، ميدو انا عارف والله انا بنكشك، بس سلم لي على مدام امل كتير جدا جدا جدا. كمان عندي نهى بتقول لي الواحد الالبوم تحفه وحلوه الاغاني كلها، وقلت لنا اول الحلقه مش عارف ايه، ماشي طيب، المهم تكون كل الاغاني عجبك بس وكل الحاجات عجبك. واحنا رايحين دلوقتي للتورنيدو هنشوف بقى. اغنيه سوما فكرتني ببرنامجك زمان كنت بتلعبها كتير، دي ساندرا. انهي برنامج يعني؟ ماشي انا صح، جات وقت كنت بلعبها كتير، بس انهي برنامج؟ عشان على اساسها هيتحدد حاجات كتير يا ساندرا بتكتبها. وبتقول لي احنا بنحب الميكس جريل، اللي هي فكره ان احنا نجيب اليسا ووائل كفور مع بعض يعني، والالبوم حلو جدا، واخر كلام اليسا وعايزين اغاني نكت. يا نهار ابيض، قابلني هناك يا اللي هقول لك البرنامج ده عدى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، البرنامج ده عدى يعني عدى على اخر حلقه لي يعني 16-17 سنة. ما تكبرينيش بقى ساندرا بقى، يا نهار ابيض افتكرتي انت بتسمعيني من ساعتها، من 16-17، دي حاجة تفرحني والله. انا قلت هنام بدري بس شكلي مش هنام. انغام بصراحة في حتة تانية، والاغاني جامدة تسلم ايدك، والالبوم بتاع انغام اسمه ايه حلو قوي دي سماح، الالبوم اسمه كل ما نقرب، الالبوم اسمه كل ما نقرب، البوم لانغام من انتاج روتانا وكان من 19 سنة. وعلى فكرة معظم الأغاني بتاعت الألبوم من نوعية موسيقى اسمها الريجاتون، الريجاتون دي من نوعية المزيكا، نوعية موسيقى يعني. ناهد يوسف بتقول مساءك هنا وسعاده يا غالي، وان شاء الله تكون حلقه جامده كالعاده، وربنا يعينك علينا عشان احنا تعبينك معانا. وبالنسبه للموضوع لما بتكون حلوه بالاكل طبعا بيبقى حلو في كل وقت، ربنا يخليك يا ناهد ومفيش تعب ولا حاجه، تعبكم راح. طب انت اقول لكم على حاجه، ناهد قالت حاجه حلوه جدا، انتوا عارفين ان ساعات الاكل في اللمه بيفك القعده، يعني بيخلي القعده تروح في حته تانية، والله العظيم. يعني حتى لو في حد ناوي ينكد يقول لك طب ما انا هاكل فراخ دلوقتي فاعيط ازاي، خليها بعد الفراخ وبعدين بينسى، هتبقى حلوه برده. عندي اميره سيد بتقول ما تخلينا بعد ما خلتنا نتعلق بمحل الشرايط تشمع المحل بعد ما ربيت زبون. لا مش ما شمعناهوش ولا حاجه، احنا شويه كده شويه كده شويه كده وشويه كده. وبتقول لي بقى كمان يا ريت اغنيه قديمه على ذوقك حلوه في الجو الهادي ده، في حالا دلوقتي اغنيه قديمه جايه حالا دلوقتي. وبتقول لي وائل وائل وائل وائل وائل كفور يعني، وتحفه البوم انغام بصراحه عظمه، مفيش اغنيه مش جامده. دي اميره سيد هي اللي بعتها. كمان عندي البوم انغام حلو قوي، تسلم ايدك وعيونك، دي ام روجي ربنا يخليك يا رب. ايسا ده طلب نهى، لا ده طلب شريف، ده طلب شريف. بيقول لي ده مش الشريط اللي بقاله اسبوعين عايز تلعبه. ايوه هو ده، هو ده بقالي 3 اسابيع رايح جاي بيه والله. وبيقول لي انا ببعت لك من البيت اهو، بحييك على شريط انغام واتفكت العقده الحمد لله، وعايزين نسمع اليسا. طب الحمد لله. طب اقول لك على حاجه، انت بعد كده لو في حاجه ابعت لي، واخد بالك؟ بس المهم ان انا اكون على الهوا، يعني هي دي الفكره، لان انت عارف ان انا لو مش على الهوا النهارده انت كان زمانك بايت فين بالظبط كده. فيعني بس ربنا يسترها معاكم معانا جميعا. عندي احلى مسا عليك، انت شخص محبوب جدا بجد حبيبي، ربنا يخليك، بشكرك. ده احمد نزار صح كده، بيقول بتفكرني بكاظم الساهر زمان لما كان بيعمل حفلات في مصر. معاك احمد نزار، اول مره اشترك معاك، ببعت لك وانا في الشغل. بالنسبه لموضوع الحلقه، انا بحب الكلام يكون بهزار اكتر، بحب الكلام في الحب وخصوصا مع زوجتي، واحب اوصل لها رساله بصوتك وطريقتك الحلوه ان هي تاج راسي وتاج قلبي وبحبها قوي. اسمها شهماء، وللعلم هي صديقتي من ايام الدراسه في ثانوي، ودلوقتي هي ام اولادي ما شاء الله. نمسك الخشب، نمسك الخشب عشان في ناس برقت، نمسك الخشب. انا اصلا عارف، انا عارف بنا يسترها علي. نمسك الخشب. وياريت تجيب اغاني الكاظم الساهر وقصايد نزار قباني، وبختار اليسا، وشكرا ليك بتفرحنا بجد، واتمنى تقرا رسالتي وتعرف مراتي ان انا بحبها وان هي تاج راسي، اسمها شيماء، واحمد نزار هو اللي بعت. ربنا يا رب يخليكم لبعض ويبعد عنكم كل حاجه وحشه ويقرب منكم كل حاجه حلوه. عندي كمان عامل ايه حسام، بجد احلى حاجه في الدنيا ان انا اسمعك، بتنسيني كل حاجه، وريت تجيب اليسا لاني مستنيها من ساعه ما كنت بتفكر تلغي البرنامج. امتى كنت ده من فتره كبيره قوي، من سنه تقريبا، سنه وشويه. بتقول بمناسبه موضوع القعده، فبتبقى القعده بتبقى في بولاق، انا واخواتي واولاد اخواتي بنقعد نرغي وناكل ونلعب مش بننام، وبنسمعك كمان احلى حاجه في الدنيا، ويا رب تشوف الرساله دي. غاده هي اللي بعت الرساله، منوره الدنيا كلها. طيب النهارده يعني هنقول زي ختام صغير كده للموضوع، ماشي؟ عشان بعد كده بقى هنروح للتورنيدو. بصوا بقى، انا قدام الاغنيه اللي جايه دي تقريبا 7 دقائق، حلو؟ 7 دقائق، يعني ايه معاكم 7 دقائق تدوني قرار نهائي ومفهوم بلا رجعه، اليسا ولا وائل كفوري؟ انا عارف ان الاثنين حلوين والاثنين جمال والاثنين نجوم والاثنين مقدمين اغاني عظمه، بس هو لازم، هي المسابقه كده، هي الفكره في كده، لازم نختار واحد. فيلا هسيبكم بقى تختاروا، يا اليسا يا وائل كفوري، تبعتوا لي بسرعه على رقم الواتساب 010-490-904 عشان هرجع اقول لكم مين اللي كسب، ونبدا على طول ساعه من اجمل اغاني ميكسات بدون اي فواصل، ضحك ولعب وجد وحب، بصوت طبعا العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ. لان موضوعنا النهارده كنا بنتكلم على كده، اللمة معاك بتطلب ايه، ضحك ولا لعب ولا جد ولا حب؟ فبالتالي لازم اكيد نسمع الاغنيه دي النهارده. يلا هنسمعها ونرجع بعدها على طول ومكملين، ومفيش نوم على الراديو 90 90 هواها مصري.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: أعتقد فيما أعتقد تاني، أعتقد فيما أعتقد إن مفيش نوم دلوقتي يعتبر هو أطول برنامج إذاعي. يعني ما أعتقدش إن في حاجة 3 ساعات ونص أبدا، بتهيأ لي كده خلاص. بس مهم إن أنتم مبسوطين، واللي عاجبني إن التفاعل بتاعكم على الواتساب وعلى الفان بيج بيكون فعلا من قبل ما البرنامج يبدأ لغاية بعد ما بختم بشوية. خلصت بقى 3، خلصت 3 ونص، أنا مبسوط إن إحنا دايما قاعدين مع بعض. إني أحمد بشكرك جدا جدا جدا على كل الكلام الحلو، وبتقول لي أنا كان نفسي نسمع النهاردة الاثنين، وكان نفسي أسمع وائل كمان، بس واضح إن في إجماع على إليسا، فياريت أسمع ونيت فاكر ودايما على بالي كل يوم أحلى. حاضر. كمان وفاء بتقول أطول وأحلى برنامج إذاعي، ربنا يخليكي. وممكن إليسا اللي تكون في التورنيدو النهاردة، خلينا عيش وبيستحي لو هتقل عليك، وما تقولش كده عشان ما تكبرش روحك. على اللينك اللي فات يعني يا ستي هنعمل ايه، ده تاريخ هنعمل فيه ايه. حمادة المصري حبيبي منور الدنيا كلها، وبيقول لي دايما احلى لما معايا بتكون ضحك وفرفشه وقلش وافهات افلام، عيشها بسعاده لان ملهاش اعاده. ده كلام محترم جدا جدا، ومرسي على البوم انغام، بيقول لي مطربتي المفضله. كمان طول براحتك دي ايمي احمد، ربنا يخليك يا رب. ماني بتقول هو مش بس اطول برنامج اذاعي، ده احلى وامتع واروع واكتر برنامج مميز، ربنا يخليك، بشكرك جدا على كل الكلام القمر. شيماء كمان بتقول مرسي على كل دعواتك الحلوه، وانتوا اللي بتكبروا خاطري والله والله، ربنا يخليك يا رب. وبتقول لي يا ريت نسمع انغام، يا ريت نسمع اليسا عفوا. في كمان مدام سمر الفيل بتقول يا ريت اليسا قديم. في كمان عندي غادة بتقول طب هعمل كيكة يوم الحد في ساعتين جامدين لو جبت إليسا. ومفيش نوم أطول وأجمد برنامج، وياريت أغنية هتسيبني لإليسا. هتعملي كيكة يوم الحد لو جبت إليسا؟ طب أنا هستفيد إيه؟ طب أنت هتستفيدي، أنا هستفيد، هتوريني صورة يعني؟ ما أنتوا بتقعدوا تبعدين حد يبعد، يلا المهم صباح الفل، وحشتنا ومنور البرنامج والدنيا كلها، وايه الاغاني الحلوه دي، وفعلا اختيارات الاغاني جميله وفوق الروعه، ربنا يوفقك وسيادتك زي ما بتسعدنا وتخرجنا من المود اللي احنا فيه. واحلى لما هو اليوم اللي بنتجمع فيه معاك زي النهارده، دي احلى لما اختار اليسا. دي مدام امل من اسكندريه، والله انا حقك عليا، انت بعتلي فعلا من بدري، حقك عليا انا والله، لسه سائل عليك والنبي، لسه سائل ميدو عليك دايما والله، حاضره معانا والله. بتقول لي عايزين نسمع اليسا اغاني قديمه. ضحى كانت برضو مصرة على وجهة نظرها، ان هي بتقول لي يعني خليها نص ونص، ويعني لو تجيب اغنية كذا لوائل كفوري وبعديها اغنية كذا لإليسا وبتاع، الفكرة حلوة. بس تعالوا افكركوا الفقرة دي اول ما بدأت ازاي، ان احنا كنا الاول بنجيب 3 مطربين وبنعمل فوت ما بينهم، وبعدين نسبة الناس يعني نسبة زعل الناس كتير، لان في بقى 2 ناس اختارتهم مجوش، فقللتها خليتها 2. فلو كل اسبوع هروح قايل لكم 2 وبعدين ترسى ان انا بلعب نص ونص، يبقى راحت متعه الفقر، فاهمين قصدي؟ يعني انا بحافظ على الهويه بتاعه الفقر، بس هي دي انتوا عارفين انا في الحاجات دي احب التزم قوي. تسلم ايدك وإليسا حسو، ايوه كده ايوه كده، دي اميره بشرى. في كمان عايزينك تسلم الشفت اليونس يوم الحد. ده مين اللي باعت؟ ده مين اللي باعت؟ دي امي احمد. حاضر حاضر، نسلم ليونس يوم الحد. حاضر. إليسا طبعا، دي رحاب، ماشي. انا هختار الاثنين حلوين بالنسبه لي. نص الحلقه فاتتني النهارده، ومساء الفل عليك يا حس. ده يوسف مجدي حبيبي يا جو. حاتم وحسام قبل ما تقفل. دي نهى، والله يا نهى ما عندي، والله ما عندي، هجيبه حاضر، بس مش ينفع اجيبه دلوقتي يعني، هجيبه حاضر في الحلقات اللي الجايه والله هجيبه. انا مش ناس تقول لي خليك معانا لغايه صلاه الفجر، ما انا تقريبا هختم على كده. لا بلاش نص ونص عشان يبقى فيه استمتاع. حاضر. في كمان فعلا القعده بولاء بتبقى حلوه واحنا بنسمعك انا واخواتي واولادنا. انا دودو اخت غاده، والجمعه معاك مختلفه حس، ربنا يخليك يا استاذه دودو، انت وغاده، وتحياتي لكل اهل بولاء وكل الناس اللي بيسمعونا في كل مكان في القاهره وفي مصر كلها. وقد جاءت اللحظه الحاسمه. تا تا تا تا تا تا تا تا تا. يلا النهارده كان عندنا اختيارين، والاثنين اجمد من بعض كالعاده. عندنا كان إليسا ووائل كفوري. من غير ما اطول عليكم كتير، الفوت النهارده بنسبه 80% راح لمين؟ مين راح له الفوت بنسبه 80%؟ هتعرفوا حالا دلوقتي، تعرفوا حالا. يلا دلوقتي الساعة 2:30، هنبدأ ساعة كاملة من أجمل أغاني إليسا اللي غنتها على مدار سنين كتير جدا جدا جدا جدا، منها الفرايحي ومنها الحزيني ومنها الدراما ومنها الرومانسي، كل أنواع الأغاني اللي غنتها هنسمعها مع بعض كلها في لايف ميكس واحد بدون أي فواصل. هرجع لكم بقى الساعة 3:30 أشوف رأيكم إيه وإيه الأخبار وبسطتوا ولا لأ. يلا هتبعتولي على صفحة الراديو 9090، وهتبعتولي كمان على رقم الواتساب 010-400-9094. طب هنبعت إيه؟ ما أنت طالع بتقول هتلعب الأغاني كلها ورا بعض ومش جاي تاني. كل الأغاني اللي هتلعبوها أو هتبعتوها هي دي اللي أنا هشكل منها اللايف ميكس بتاعنا والتورنيدو بتاعنا على مدار الساعة اللي جاية. راجعين ومكملين، مفيش نوم.

تورنيدو وما فيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.